نحت، لست صاحبة الجسد، إنه كائن لم تكونيه حين دخلت هنا فجأة وجلست على مقعدي، زائر غامض جاء كالظل متشحا بثيابك ثم تجرد لي وتفرد في ركنه المفرد، فاتركيه بمفترق الوقت وابتعدي، سوف أكشف عن سره وأحاوره بفم ويدي، وأذكره بطفولته بالزمان الذي يسبق الذكريات وبالكلمات التي ليست تنطق لكنها عربدات دم فرح بالصبا ذاهل عن صباح غد ومساء غدي، وليكن نمرا جائعا سأصب له قدحا من نبيذ وأشعل من أجله موقدي، أو يكن فرسا جامحا تتماوج أعرافه في السراب سأتبعه في السراب إلى أن أعود به آخر الأمد، لا أروضه، كيف أمسك بالبرق، كيف أشد على جمرة الروح بالمسد، بل أراقصه طيلة الليل حتى يعود معي في الضحى مرمرا صاحيا يتفجر حرية في المكان ويرتع جذلانا في زمن سرمدي، كاشفا عن نقاء سريرته يتحقق شهوته ويلملمها من أماسي ضائعة وحدائق موحشة، ويصور من عريه الداخلي رؤى تتجلى مشاهدها فوق أعضائه مشهدا يتفتح عن مشهدي في شفوف من الظل والنور تنهل من فوقه مطرا غسقيا وترسم أنفاسه نبضات منمنمة وهو يخلع من نسجها الحي، أو يرتدي كلما مد ساقا أو انفلتت منه تنهيدة أو أقام يكشف عن جيده الناصع الأغيد، ويمسد من شعره الفاحم الأسود، وقف الوقت في لحظة

0: ثم عاود إيقاعه من جديد، يظلل تحت ربا غضة ويشعشع فوق ذرا نهدي مثل ينبوع ماء ترقرق فوق حصن، فسجى معتما في الظلال وأشرق إشراقة الزبد. قلت للجسد وقد انطفأت في مدى الليل جذوته واستحال إلى فكرة تتماثل في خلدي، عد كما كنت يا سيدي، غير أن الذي كان لم يعد.
1: سعيد أن أنطلق هكذا مباشرة بعد تحياتكم مستمعينا باستضافة لشاعر عربي كبير لاسم عالم في الشعر العربي الحديث، ولشاعر شاعر هو الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي. سعداء في إذاعة التطاوين أن يكون ضيفنا الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي. أستاذ مساء الخير ومرحبا بك في إذاعة التطاوين. أولا
2: أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا كذلك هذا اللقاء الذي يجدد أيضا يعني ذكرياتي ويوقظها ويبعث فيها الحياة والأمل في أن تتكرر في المستقبل كما حدث الآن.
1: نعم،
2: لأننا بدأنا من ماض
1: من ماض بعيد،
2: أقول إنه ماض بعيد لكن هو ماضي على كل حال.
1: نعم،
2: والآن نحن في حاضر. نعم، نأمل أن يمتد. نعم،
1: هو على الأقل بالنسبة لي هذا لقاء الإذاعي الثاني معك بعد لقاء في القيروان منذ سنوات ذات ربيع. أيوة، للقيروان، وسعيد أن يتجدد المشوار معك هذه المرة في صفاقس. أنت إذن جوال في تونس ويسعدنا هذا.
2: أنا يعني يسعدني جدا كذلك أن أكون جوالا في تونس، لأني في كل جولة من هذه الجولات أكتشف شيئا جديدا في هذا البلد الغني.
1: نعم،
2: من يعني في كافة المجالات، ليس فقط في الثقافة وإنما أيضا في يعني فيما يمكن أن نعتبره حضارة ممتدة مستمرة، يعني لها أصول في ماض بعيد. وهذه الأصول ممتدة في هذا الحاضر، ومن هذا كله يعني تكتسب تونس شخصيتها المتميزة داخل البلاد العربية. عندما نأتي إلى تونس نحس أننا في عالم يختلف بقدر ما يتفق، ونعرفه بقدر ما نحتاج لمعرفة المزيد عنه، وهكذا.
1: نعم، شاعرنا أنت الآن في صفاقس في الأيام الأخيرة اللي تظاهرت صفاقس عاصمة ثقافية، وبالتأكيد في أمسيتك اليوم كان لك لقاء بجمهور ربما هو جيل آخر، هو أغلبه شباب، أغلبه مندفع متحمس متوهج كتوهج الحياة. كيف كان لقاؤك بهذا الجمهور الآخر، بهذا الجمهور الذي ربما ينطلق الآن للحياة؟
2: أيوة، فعلا لقائي كان مختلفا عن اللقاء الذي تم قبل يومين.
1: نعم،
2: يعني مع مجموعة من المثقفين المعروفين في صفاقس.
1: نعم،
2: وهؤلاء بطبيعة الأحوال لا يعدون شبابا يعني طبعا لهم روح الشباب.
1: نعم،
2: ولكنهم ليسوا شبابا حين يقارنون بالذين حضروا لقاء اليوم.
1: نعم.
2: في كلية الآداب في جامعة صقس، لأنه الذين لقيتهم اليوم كلهم من الشباب. وأستطيع أيضا أن أضيف شيئا، يعني وجدته جديرا بالإشارة، وهو أن هؤلاء الشباب يعني القاعة المدرج كان يعني شبه مكتمل، ومعظم من جاءوا فيه من الفتيات.
1: نعم.
2: فهذا جعلني أشعر بمعنى أنه المرأة التونسية، الفتاة حتى الفتاة الجامعية، أولا علاقتها بالثقافة وعلاقتها بالحياة العامة وتطلعها لأن تؤدي دورا يعني متميزا ولا يقل عن الدور الذي يؤديه الفتيان والرجال عامة، هذا كل. وبعدين أيضا الحوار الذي دار بيني وبينهم يدلني على إنه هؤلاء الشباب سوف يفتحون لنا أبواب المستقبل.
1: نعم. ثمة هذا الحوار بينك وبين هذا الشباب، صحيح أن هو تقريبا بحسب ما أتخيل هو سؤال للمعرفة، بحث في المعرفة، ولكن أيضا لهذا الجيل ربما قضاياها التي ينتظر الشاعر كي يكون صوته. هل ما زال الشاعر قادرا على أن يكون صوت الشباب الآن؟
2: أظن أن الشاعر قادر على أن يكون صوت الشباب الآن، لأن الشعر بطبيعته ليس فقط صوت الشباب، يعني صوتا من الأصوات، ولكنه هو الفن المؤهل قبل غيره لأن يكون صوت الشباب، لأن الشعر هو اللغة الأولى. ومعنى أن الشعر هو اللغة الأولى أن الشعر هو الوعي والمعرفة البكر التي يتلقاها الإنسان عندما يفتح عينيه وحواسه كلها على العالم. ولهذا نجد أن الشعر بالذات هو الفن الذي يزدهر في فترة الشباب، يزدهر عندما يكون الشاعر في مقتبل العمر. ويصح جدا إذا أردنا أن نقارن بين هذا الفن وفن آخر، يعني نحن لا نتخيل كثيرا أن ينضج الروائي قبل سن معينة. أما أن الشاعر لابد أن يصل إلى هذه، لا، الشاعر يعني مثلا رامبو نظم شعره كله يعني قبل أن
1: يصل العشرين تقريبا،
2: ثامن عشر.
1: نعم.
2: من عمره. وهناك شعراء كثيرون نستطيع أن يعني الشابي الذي ملأ الدنيا يعني بقصائده، يمكن لم ينتج كما كبيرا من القصائد، ولكن القصائد التي قدمها يعني ركزت له راية في عالم الشعر. ونحن نعلم أن الشاعر لم يعش عمرا طويلا، وكذلك الأمر بالنسبة لكثيرين في الكيتس وشيلي وبايرون ومن الرومانتيكيين، وعندنا محمد عبد المعطي الهمشري إلى آخره إلى آخره. الشعر هو فن الشباب، ولذلك أقول إن الشعر مهيئ بالفعل لأن يكون صوت الشباب، لأنه هو النظرة البكر على العالم البريئة مليئة بالبراءة والأمل والحماسة والفتوة والرغبة في الحياة، حب الحياة، هذا هو الشعر.
1: نعم، ولكن ألا ترى معي أستاذي أن صوت الشاعر الآن في ظل هذا الركام الكبير، في ظل هذا هذه الانهيارات بشكل ما، صوت الشاعر يخفت أحيانا كأنما لا أقول يغيب، ولكن على الأقل ليس بالحدة التي ربما اعتدنا عليها. اعتدنا أن الشاعر دليلنا لمواجهة هذه المدن التي لا قلب لها.
2: أيوة، شوف يا سيدي، أنا ظني أن هذا الخفوت، صوت الشعر الآن خافت، بمعنى ليس بمعنى أن الشعر خافت، لكن أوافقك إذا أردت أن تقول أن الشعر ليس له حضور كاف.
1: نعم.
2: الآن، وعدم حضور الشعر الآن أو يعني قلة حضوره أو أن حضوره محدود محصور، ليس سببه أن الشعر ليس صوت الشباب، وإنما معناه أن الشعر لا يلقى ما يجب أن يلقاه من اهتمام المجتمع والدولة لكي يصل إلى جمهوره ولكي يرتفع صوته ولكي يؤدي دوره. هذا هو الذي نحن ننظر الآن، فنجد أنه المنابر تتراجع أو تختفي.
1: نعم.
2: المجلات الثقافية والمجلات الأدبية والصحف، واهتمام الصحف بالشعر، واهتمام أجهزة الإعلام بالشعر، أو حتى يعني أستطيع أن أصل إلى أن أقول أنه اهتمام المؤسسات.
1: نعم.
2: التي ينبغي عليها أن تهتم بالشعر كالجامعات والمدارس، أظن أن هذا الاهتمام ليس كافيا، ولهذا نجد أن وجود الشعر الآن أو يعني حضوره محدود وتأثيره محدود، وعلينا أن نؤدي للشعر واجبه، وأن الواجب الذي يجب أن يؤدى، وأن نعرف له قدره، وأن نمكنه من أن يوجد في حياتنا و يعني يصبح كما نتمنى صوت الشباب وصوت البشر عامة، الشباب والشيوخ والأطفال والنساء والرجال.

0: هذه ريحها، كأن رحيلي كان حلما وعودتي اليوم صحوي. هذا النهار نهاري وهذه الشمس شمسي. شجر في دمي يجيش، صباحات خريف من أول العمر مغسولة بطل ومنقوطة بسرب من الطير وآس في الضفتين وورسي، ووجوه تتابعت في مداراتها تنادي أناديها، ولكنها تواصل معراجها القصية وتذوي بين الأسى والتأسي. عللاني بوقفة، هنا كان حسن فؤاد، كان يسخو على السجون بأيامه الجميلة، يعطي الوجوه سمتا وأسماء ويعطي الأشياء خبزا وماء ويرد الفضاء للناس، يبنيه منزلا ويشيع الدفء فيه والألفة الخضراء، وله الطمي والجنائن والنيل، له الفجر والشوارع والعيد، له مولد النبي وشم النسيم ينهل منها ويمنح البسطاء. وهنا كان صلاح جاهين، ذلك الطفل كان يمشي بكفيه في المدينة والقاموس تنهض من موتها الكلمات وتستعيد صباها، كلمات هي البواكير من كل نطفة، وهي الوردة أولى الأشياء أولى الأغاني، كلمات من المدينة من تحت سورها، شرفات تزينت يوم أن جاء، نساء أسلمنه قلعة الروح، وأطفال حواليه صبية وبنات ذلك الطفل. كيف مات؟ رأى الكلمة اللعينة تنسل من القاموس للحلم، فاستراح إلى الصمت، وأطفال آخرون غوات طلبوا الموت في الصباح وماتوا.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج
2: أجراس الإبداع.
3: كأنما المؤسسات، كأنما هذا الواقع الجديد، السياق الثقافي العام، كأنما يبتعد عن الشعر نحو فنون أخرى، نحو مجالات أخرى ربما هي أكثر نفاذا، أكثر حضورا، أكثر تأثيرا، أم أن الأمر مرتبط بتوجه نحو تسليع كل شيء الآن؟
4: الأمر له علاقة يعني بتراجع الدور الذي تؤديه المدرسة الآن في حياتنا، لأن المدرسة تعليم لا يؤدي دوره، والشعر قبل كل شيء لغة، والشاعر لا يستطيع أن يكون شاعرا إلا إذا تمكن من اللغة، لا لتكون له مجرد أداة، وإنما تكون يعني كنز للإبداع. لا يستطيع الشاعر أن يكون شاعرا إلا إذا تصرف في اللغة كأنه هو الذي خلقها. ولكي يصل الشاعر إلى هذا المستوى لابد أنه لغة تبقى حاضرة، ولكي يصل الشاعر إلى جمهوره بعد أن ينظم قصيدته لابد أيضا أن يكون الجمهور، أن تكون علاقة الجمهور باللغة علاقة جيدة. يعني لكي يزدهر الشعر لابد أن تكون اللغة حاضرة موجودة بالنسبة للشعراء وبالنسبة للجمهور كذلك. هذا هو يعني شرط أساسي فيه. إنما موضوع أنه هناك فنون أخرى أكثر انتشارا أو أكثر نفاذا، أنا لا أظن، لأنه أيضا التراجع اللغة في الشعر هو التراجع اللغة في غير الشعر.
3: نعم.
4: في الفنون الأخرى التي تستخدم اللغة.
3: نعم.
4: ونحن أنا شخصيا لا أظن أن الرواية كما بعض النقاد يقول إنه الرواية يعني ازدهرت في غياب الشعر، هذا لا، هذا كلام فارغ. الحقيقة أن الشعر إذا تراجع الرواية أيضا تتراجع، والشعر إذا ازدهر الرواية أيضا تزدهر. انظر إلى القرن التاسع عشر الذي ازدهرت فيه الرواية.
3: نعم.
4: قبل القرن التاسع عشر كانت الرواية لا تزال تحبو،
3: صح،
4: وكانت لا تزال يعني في مرحلة الطفولة، لم تنضج بعد كما حدث على يد بلزاك وفلوبير وفيكتور هوغو أيضا في أعماله الروائية، وفي فرنسا وسوى هؤلاء من الروائيين الإنجليز والألمان إلى آخره.
3: نعم.
4: في أيضا في هذا القرن ذاته، في هذا العصر الذي ازدهرت فيه الرواية ازدهر الشعر، لأنه قبل القرن التاسع عشر لم يكن هناك لا لامارتين ولا فيكتور هوغو ولا بودلير ولا رامبو ولا فيرلين إلى آخره، مالارمي إلى آخره إلى آخره. هذا ما ينبغي أن نفهمه، لأنه هناك من يعتقد إنه الشعر هو مرحلة.
3: نعم.
4: وتأتي بعده مرحلة لفن آخر وهكذا، كأنه الفنون تختفي، أن الفنون يحل بعضها محل بعض. لا،
3: ولكنها في
4: الحقيقة الفنون تزدهر معا، الفنون تزدهر، خصوصا عندما نتحدث عن فنون تستخدم ذات الأدوات، عن فنون لغوية. الشعر يستخدم اللغة كما أن القصة القصيرة والمسرح والرواية تستخدم اللغة. ولهذا ينبغي إذا أردنا للشعر أن يزدهر ينبغي أن نحترم اللغة ونحفظ لها مكانها وأن نتعلمها وأن نداوي وأن نعالج هذه الأخطاء التي تقع في التعليم، ولا تؤثر فقط على فن الشعر وإنما تؤثر على الثقافة بشكل عام.
3: نعم. أستاذي، احنا دخلنا في بعض القضايا الفنية والثقافية والعامة، ولكن بالنسبة لي على الأقل لي هذا السؤال الذي لابد منه معك.
4: تفضل.
3: منذ أو بين مدينة بلا قلب وطلل الوقت وعودة الروح، هذا المسار الكامل من تقريبا نصف قرن أو أكثر، كيف يمكن لشاعر أن يظل بذات ألق الحضور وبذات الدفق الإبداعي وبذات التطور رغم تغيرات الحياة وتغيرات الأسماء وتغيرات الفضاءات أيضا، ذات الروح المتوهجة منذ المدينة بلا قلب إلى آخر أعمالك، كيف يمكن أن تظل روح الشاعر متوهجة دائما؟
4: يعني أولا أنا أشكرك على هذا الإطراء وعلى هذه الثقة، و يعني أتمنى أن أكون كما تراني، وأريد أن أقول لك بكل يعني صدق إنه عندما يكون الإنسان صادقا أو يحاول على الأقل أن يظل صادقا سوف يظل شاعرا، لأنه الشعر لا يتطلب إلا الصدق.
3: نعم.
4: هذا يعني مش لا يتطلب إلا الصدق وكفى، لا، يتطلب أشياء كثيرة،
3: يتطلب كتابة
4: مقدمة هذه الأشياء. نعم. الصدق
3: بمعنى لولا الصدق لما كانت للأشياء الأخرى أهميتها، الصدق. أيوة. والأشياء تمام. الأخرى والتكنيك. تمام. والقراءة والكتابة والتطوير التجربة والاشتغال على النص إلى غير ذلك كلها.
4: تمام تمام تمام. ومراجعة النفس، إنه الشاعر أيضا عليه أن يراجع نفسه، وعليه ألا يكف عن القراءة وعن التعلم وعن الاتصال بالعالم وعن محبة الحياة. لابد للشاعر من أن يحب الحياة لكي يعني يستطيع أن يكتشف كل يوم شيئا جديدا في هذه الحياة يثيره ويعني يتيح له أن ينفعل وأن يتصل بالعالم، هذا الاتصال الحميم الذي لابد منه لكتابة الشعر.
3: نعم. أنت في الفترة الأخيرة ندخل معك ربما بعض التفاصيل حتى ذاتية أستاذ أحمد، استقلت من مسؤولياتك الثقافية بشكل ما واخترت ربما في لحظة أساسية بالنسبة ليك أن تبتعد.
4: أيوة. أنا استقلت. نعم تفضل.
3: لماذا؟ وهل أن الأمر الآن بالنسبة إليك لا يعني ربما أن الشاعر من الأفضل له أو على الأقل لأحمد عبد المعطي حجازي الآن في تجربته أن يكون بعيدا عن كل ربما ممارسة فعلية لسلطة ما أو لمسؤولية ما، كأنما هو يبتعد أو يعني يختلف عن المثقف اليومي لصالح ربما التجربة والحكمة والصورة الخاصة؟
4: نعم، أنا استقلت من كافة مسؤولياتي الثقافية في فترة من الفترات، هي الفترة التي استولى فيها الإرهابيون على السلطة في مصر. نعم. وأنا أقول إرهابيون وأنا أقصد بهم هؤلاء الذين استولوا على السلطة في عام 12 و13.
3: نعم.
4: في مرحلة من المراحل كان لابد من الاعتراض وإعلان هذا الاعتراض، وكان لابد من أن نقول إننا لن نمارس أي مسؤولية ثقافية في ظل هؤلاء. نحن سنمارس نشاطنا الثقافي لكن بعيدا عن هؤلاء بعيدا عن هذه السلطة. والذي حدث أن المصريين أن المثقفين المصريين عندما اتخذوا هذا الموقف يعني طبعا لم يكونوا كلهم قد استقالوا. أظن أني كنت يعني واحدا من قليلين نادرين استقالوا.
2: صحيح.
4: لكن لكن لكن هذا الموقف أسقط هذه الجماعة الإرهابية. والموضوع ليس فقط موقفا من جماعة بالذات، وإنما هذا الموقف الذي اتخذته من هذه الجماعة هو الموقف الذي أستعد أو الذي أنا مستعد لاتخاذه في مواجهة أي سلطة مستبدة. لا أستطيع أن أقبل أبدا أن أمارس سلطة ثقافية في ظل سلطة مستبدة، لأنه عندئذ أخون الثقافة النشاط الذي أقوم به. والثقافة ليست مجرد مهنة، الثقافة أخلاق، والثقافة توجيه، والثقافة موقف، والثقافة يعني فتح طريق، الثقافة إنارة، والثقافة نحن محتاجون لها بالذات في هذا المجال، يعني في مجال الأخلاق، لأنه عندنا جماهير تحتاج أيضا لمن يفتح لها الطريق ولمن يدلها على الموقف الذي يجب أن تتخذه. وعندما يختار المثقف لنفسه يختار لغيره، ولذلك عندما يختار الانضواء في تحت يعني ثقافة مستبدة كأنه يقول للناس اقبلوا الاستبداد. وعندما يعلن اعتراضه سوف يعلم الناس أو سوف يوجههم هذه الوجهة التي يستطيعون بها أن يسقطوا هذه السلطة المستبدة. نحن محتاجون قبل كل شيء للديمقراطية، وهذا هو واجب المثقفين الآن.
3: نعم، ولكن أغلب هؤلاء المثقفين وصدقا نقول هذا إن لم يهادنوا اكتفى أغلبهم بالصمت، قليلون هم الذين رفعوا صوتهم دفاعا عن حريتهم عن الحرية عن مبدأ التعدد والاختلاف وحق الجمال في أن يكون هو ربما الغاية الأساسية لكل فعل ثقافي.
4: أيوة طبعا، بس أنا يعني أريد أن أقول إنه أن مثقفين كثيرين عربا عامة مصريين وغير مصريين رفعوا أصواتهم ضد السلطات المستبدة. صحيح أن هناك أسماء، ولا أستطيع أن أقول مثقفين، هناك أسماء يعني رضيت بهذا الهوان طبعا، وهناك أسباب، نحن نعرف الأسباب، نحن نعرف أن يعني تجربتنا مع الديمقراطية تجربة محدودة جدا عابرة، وأننا عشنا طول تاريخنا في الاستبداد تقريبا، وعلينا الآن أن نتعلم كيف ندافع عن الديمقراطية وكيف ندافع عن الحرية وكيف ندافع عن حقوق الإنسان. وأظن أنه إن يعني عندما نتابع ما صنعه أمثال إسلام بحيري وأحمد ناجي وسوى هؤلاء من المثقفين المصريين وأقبلهم الذين دفعوا حياتهم ثمنا لحريتهم ولرأيهم ولمواقفهم من أمثال فرج فودة وحتى نجيب محفوظ إلى آخره، وطبعا نصر حامد أبو زيد إلى آخره إلى آخره. وأنا الآن أتحدث عن المصريين، ويمكنني كذلك أن أتحدث عن التوانسة، ويمكنني أتحدث عن
3: الجزائريين واللبنانيين والسوريين،
4: عن المغاربة وعن الجزائريين. هناك جزائري هنا رجال المسرح الذين اغتيلوا في الجزائر إلى آخره. إلى هؤلاء مثقفون وهؤلاء المثقفون يعني أظن أنهم أدوا واجبهم في الدفاع عن الحرية.

0: هذا المساء يا عزيزتي جميل، لا تسأليني إن أتيت في مساء غد وفي مساء بعد غد ماذا تريد، لأنني سأدعي أني نسيت عندكم كتاب، أني نسيت علبة الدخان ليلة الأحد، أني نعم أريد. ما الذي أريد؟ ستلمحين فكري الشريد من خلف عيني حائرا يبحث عن جواب، وأمضغ الأسى ولا أرد. لا توقفيني هكذا، فقد شبعت وقفة بكل باب، أسأل عن خبز وعن حب ولا جواب غير صدى صوتي يضيع في السكون. أرجوك قولي لاسترح أو انتظر وابتسم ابتسامة مشجعة، لأنني لن أستريح لو بدا في وجهك الضجر، وإنني أراك سوف تفعليه. أتذكرين ليلة أن كنا نسير ذات ليلة وقد تدثر الطريق بالظلام؟ أنا أكاد أذكر الوقت وأذكر الكلام، لأنها أول مرة نسير وحدنا، وكنت أستطيع أن أقول كل شيء، لكنني لست من الذين يتقنون صنعة الغرام. أنا أكاد أذكر الوقت وأذكر الكلام، كنا نسير والطريق مظلم والناس أشباح تمر، تبدو إذا سيارة مرت بهم تمد فيهم إصبعين أزرقين من ضياء وتختفي فيختفون. أيامها كنا نعيش في الظلام، كانت سماؤنا جريحة الأفق، ينوء صدرها بسرب بوم ينشر الخراب على بيوتنا التي بنى سقوفها العرق، على حقولنا التي تخضر كل فصل وتفرش الظلال للخراف والرعاة، ترضع المساء قطرة من الندى وخفقة من الورق. أيامها حتى الندى احترق، وقلت في نفسي عطها يدك، ففي ليالي الحرب تأمن البنات للرجال، وقلت لا فقد تردها، لكنني وددت أن يتوه دربنا فلا نرى خيال دار، ويشرب الليل الخلود كله فلا يرى النهار. وكان حراس الطريق والجنود يعبرون، وقد تقلصت أكفهم على السلاح، وكنت أطرد الهواجس التي تأتي بفكرة ابتسام، ربما لولاك ما فكرت أبتسم. هربت من خواطري كأنني استيقظت من حلم، ثم استدرت نحو وجهك الذي يفيض بالجمال والعذاب، ثم قلت: هذا المساء يا عزيزتي جميل، الأفق صلبان من الشرر تقاطعت على الدجى، والطلقات تنهش السكون. لا تفزعي، لا تفزعي، نحن هنا معا، نحن معا نخوض في المنون ولا نموت. أحسست أنني أحب، أحسست أن إصبعي يفتت الصخور وصدري العاري يطيش حوله الرصاص، وفي دقيقة يصير لي جناح أمشي به على الرياح، إذا شربت جرعة من نبعك النمير. أحسست عندما اقتربنا من طريق منزلك أن ليالي السهاد والغناء أقبلت أني بحاجة إليك. أني أريد، ما الذي أريد؟ هربت من خواطري كأنني استيقظت من حلم، ثم التفت نحو وجهك الذي يفيض بالجمال والعذاب، ثم قلت: هذا المساء يا عزيزتي جميل.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج
2: أجراس الإبداع.
3: الآن على هؤلاء المثقفين في دفاعهم عن حريتهم تقريبا أن يبتكروا أشكال جديدة للتواصل مع هذا الجيل الجديد المتمرد.
4: أيوة أيوة صحيح صحيح. الـ يعني المجال مفتوح لابتكار أشياء جديدة وتجربة أشياء جديدة وحتى تجربة الأشياء القديمة، يعني أو استعادة إحياء الأساليب والأشكال والمجالات والفنون القديمة. المهم أدوات الاتصال، كل لأن هذه لغات نحن علينا أن نستخدم كل اللغة، أن نخاطب جمهورنا بكافة اللغات التي يستطيع أن يفهمها.
3: نعم أستاذي وشاعرنا، في تقريبا في نهاية هذا المشوار معك، وأعرف أنه تقريبا احنا اتفقنا على ربع ساعة والآن مضى نصف ساعة أو يزيد والحديث معك ممتع فعلا. ستعود من صفاقس، بماذا ستعود؟ بماذا ستعود من صفاقس؟ ماذا ستحمل معك؟ أيوة. أي صورة؟ أيوة.
4: والله أحمل معي يعني شعورا بالثقة في المستقبل، لأني وجدت ثقافة وتراثا هزني من أعماقي، تراث موسيقي وغنائي ومعماري وتراث أدبي وتراث شعري. وصحيح أنه في كل نشاط لابد أنه يعني كلنا ملاحظات هنا وملاحظات هناك، لكن الذي رأيته في صفاقس حقيقة أنه يعني ملأني بالثقة والأمل. وأرجو أنه يتتابع هذا النجاح وينمو في الأقصر التي سترث أو التي ستحمل الراية من صفاقس.
3: نعم. في صفاقس أكيد استمعت إلى جيل جديد من الشعراء والشاعرات التونسيات وغيره.
4: أيوة.
3: كيف
4: أنا استمعت إلى يعني بعض الشعراء والشاعرات، ولكني حملت معي عددا من المجموعات الشعرية أعتقد أني سوف يعني أقرأها بعناية وأعرف أو أتعرف على من لم أعرفهم من قبل.
3: نعم، أنت قارئ جيد أعرف هذا، وناقد جيد أيضا خارج الشعر، أنت ناقد شرس كما يقال.
4: شكرا جزيلا.
3: أستاذنا، طبعا سعدت جدا بالحوار معك، آسف إن أخذتك من أصدقائك هناك وتجاوزت الوقت
4: لا
3: معك.
4: أنت أتحت لي هذه الفرصة للقاء بك واللقاء بالمستمعين الكرام. أتمنى أن أكون دائما عند حسن الظن.
3: نعم.
4: وأرجو أنه يعني أعود من جديد إلى تونس في القريب العاجل
3: وإلى مدينة أخرى في تونس لتتجول في ربوعها وسطا وشمالا وجنوبا. شكرا جزيلا أستاذي، كنت سعيدا جدا وسعيدا فعلا باستضافتك.
4: الله يحفظك.
3: إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.
2: للإبداع جرس تهدهده العقول فتغدو الأفكار طيوراً.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الأصول.

قالوا لي وصفيها. قلت لهم الرقة، الحنان، الأصالة، العذوبة والشباب. سألوني حتغني إيه؟ قلت لهم حتغني أحدث ما كتب الشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد ولحن الموسيقار كمال الطويل. روحي فيك أنا، أنا روحي فيك، يلي مليت بالهنا إحساسي بيك. ده أنا مهما اديت عنيا من حب ومن حنية، ما حكون رديت لك شيء من الحب اللي عليا. مهما أعيش يا حياتي، عمري ليك يا حياتي. مع نجمة هذا الحفل عزيزة جلال.

0: هذا دكان خباز يحمل اسم ملتقى الخبازين. سيدي سيدي
1: تفضلي.
0: لعلك تعمل في هذه المخبزة القريبة من الحانة.
1: نعم.
0: هل أنتم في حاجة إلى بائعات؟

0: هل من جديد في قضية تلك المرأة أنا؟ هل نجحت في التوسط لها لدى المحاكم؟
1: كلا يا دانيال، لقد أفرغت جهدي في التوسط لها لدى القضاة، ولكن بدلا من أن أقنعهم ببراءتها كادوا يقنعونني بإجرامها، فلم أفز إلا بإذنهم لتربية ولدها استجابة لطلبي. ورأيي أن نتبناه إذا حكم على أمه بالسجن المؤبد.
2: مسكين.
1: المطلوب منك أن تشفقي عليه وتعامليه كأحد أبنائنا.
0: لا عليك، أرجو أن تكون أمه بريئة وتعود إليه في أقرب الأوقات.
3: مساء الخير.
4: مساء الخير سيدي.
3: أليست الآن ساعة السفر القطار إلى لوهافر؟
4: نعم، ولكن موعد قطع التذاكر فات والقطار على وشك السفر.
3: أتدري متى يسافر القطار القادم؟
4: في الساعة 6:30 سيدي.
3: شكرا لك يا سيدي. لقد كنت أوثر الإسراع بالرحيل، ولكن لا بأس، سأغتنم فرصة هذا التأخير لأتناول أكلة خفيفة لأني شديد الجوع، ويجب علي أن أسافر إلى أمريكا مع أول باخرة.

0: شمال الأخضر. لا أمريكيات كما يبدو من حديثها مع والدها. له أبوها بدون شك. لا تشبهه. لن أتزحزح عن هذا المكان ولو أدى بي الأمر إلى السفر واقفا على هذه الباخرة.
1: أرجوكم أيها السادة والسيدات والآنسات الإصغاء إلى أسمائكم لكي أتأكد قبل الرحيل. سيمون جونيان.
2: حاضر.
3: شكرا.
1: روجي جيفارو.
2: حاضر.
1: لويس كارنو.
2: حاضر.
1: جولييت لافانس. جيمس مورتيمر وابنته نومي. شكرا.
0: جيمس مورتيمر وابنته نومي. شيء جميل. إنه في الذاكرة.
1: بول إيرمان.
4: حاضر.
5: ماذا؟ بول إيرمان ابن خالي الميكانيكي الذي قيل إنه مات.
1: أوفيد سوليفو.
2: حاضر.
1: جيلبر كوسار. جاكلين كريستوف.
5: ولكني عرفت ابن خالي على طول اغترابنا ورأيته مرتين، فلا أرى هذا الرجل المدعو باسمه يشبهه في شيء. فهل ذلك من قبيل الاتفاق بالأسماء أم أن هناك سرا خفيا؟ إن ركاب الدرجة الثانية لا يحق لهم الذهاب إلى أماكن ركاب الدرجة الأولى، ولكن هؤلاء يستطيعون المجيء إلينا. عجبا لهذا الاتفاق.

0: الرجل الأمريكي وكريمته. سيدي سيدي سيدي، أيأذن لي سيدي أن أتقدم إليه برجاء؟
1: تفضل بقولي ما تشاء.
0: سيدي، يوجد رجل بين ركاب الدرجة الأولى ذكر اسمه بين الأسماء ساعة السفر، وهو اسمه ابن خالي. كنا نحسبه ميتا، ولما كان نظام الباخرة كما لا يخفاك لا يسمح لركاب الدرجة الثانية بالذهاب إليكم، فرجائي سيدي أن تخبره بأمري كي يأتي إلي، وشكرا جزيلا.
1: ماذا يدعى ابن خالك؟
0: بول إيرمان.
1: وأنت؟
0: أنا اسمي يا سيدي أوفيد سوليبو.
1: حسنا،
0: شكرا لك يا سيدي جيمس.
1: أنت تعرف اسمي كذلك؟
0: سمعته من عامل السفينة عند الملادات.
1: حسنا،
0: شكرا.

0: من منكم يدعى بول هيرمان؟
1: نعم أنا بنفسي.
0: رجل من ركاب الدرجة الثانية يريدك يا سيدي.
1: إني لا أعرف أحدا من ركاب الباخرة، فمن هو هذا الرجل؟
0: لا أدري سوى أنه يدعى أوفيد سوليفو ويقول إنك ابن خال.
1: أوفيد سوليفو، حسنا سأذهب إليه. شكرا لك يا سيدي. ما هذه الصدفة العجيبة، الاتفاق الغريب؟ أحقا أن أوفيد سوليفو هذا ابن عمتي بول هيرمان الذي تحلت اسمه؟ نعم، يعني أذكر أن أم بول كانت من عائلة سوليفو وأن أوراقه معي. يجب علي أن أراجع الأوراق قبل الذهاب إليه لأكون ملما ومحتاطا بجميع ما قد يكون. سأذهب إليه.

0: السيد إرمان؟
1: هو أنت السيد أوفيد سوليفون؟
0: نعم يا سيدي نعم. كيف حالك يا ابن الخال العزيز؟ كيف حالكم؟
1: بخير بخير يا ابن عمتي المحترم، بخير.
0: أشكرك لتفضلك بمجيء إلي.
1: العفو.
0: فإني وإن لم أكن رأيتك منذ عهد بعيد فقد بت واثقا من أن قلبي لم يخدعني. فإنك بول إرمان.
1: دون شك أنا بول إرمان المولود في ديجون.
0: نعم ديجون.
1: وابن سوزان إرمان وابن كلير سوليفو.
0: إذن أنت ابن خالي. يا إلهي، إني لا أستطيع أن أصف فرحي بلقياك. فقد كنا نعتقد أنك أصبحت في عداد الأموات.
1: كيف اتصلتم بهذا النبأ؟
0: هذا ما تحدث به الناس عندنا منذ 5 أعوام، ولكننا لم نكن على ثقة.
1: ولكن كيف اتصل بكم هذا النبأ؟
0: لقد جاء أحد العمال من باريس إلى ديجون فأقنع أمك أنك مت في المستشفى. فحاولت المنكودة أن تكتب إلى ذلك المستشفى لتتبين الحقيقة، ولكنها أصيبت بالسكتة الدماغية المسكينة لحزنها على

0: وذلك فلسنا من الأغنياء كما تعلم يا سيدي.
1: أعلم أعلم يا سيدي، ولكن القليل خير من العدم. أما أنا يا سيدي لم أرث شيئا.
0: كيف؟ كيف ذلك؟ مات أبوك؟
1: منذ عامين، بحيث لم يبقى أحد في المدينة من عائلة سوليفو سواك، كما أنه لم يبقى من عائلة إيرمان سواك. أتذكر أني لم أرك ولم ترني منذ 6 أعوام، ولو لم يذكر اسمك أمامي لما عرفتك.
0: أجل ما عرفتك.
1: ولكن قل لي، ما هذا التغيير الذي طرأ عليك بعد اجتماعنا الأخير في مرسيليا؟ وما هذه النعمة البادية آثارها عليك من ملابسك؟ فهل أثريت يا أخي بعد افتراقنا؟
0: أني لست من أهل الثراء، ولكني لا أشكو من حالي، فقد توفقت لاختراعا تمكنت به من كسب شيء من المال.
1: اختراع؟ ولا أستغرب أن تكون من أهل الاختراع، فأني أذكر أنك كنت أحذقنا في مدرسة شارلوت.
0: شارلوت،
1: أتذكر ذلك؟
0: طبعا.
1: ثم كذلك في مدرسة الصناعة والفلوس.
0: نعم، لي لا أزال أذكر أيام هذه الدراسة. والآن أخبرني، ماذا تشتغل؟
1: أنا بمهنة ذاتها.
0: إني نسيتها. ما هي؟
1: كيف ذلك؟ أنا نسيت مهنتي. ألا تعلم أني ميكانيكي؟
0: صحيح يا أوفيت، صحيح. أعذرني فإني مشتت المال.
1: لا بأس، لا بأس، لا بأس. قل لي، إلى أين تسافر؟
0: إلى نيويورك لأشتغل بنفس المهنة.
1: إلى نيويورك، أرجو أن تجد عملا فيها بسهولة.
0: لا حاجة لي إلى إجادة، فقد وجدته، لأني سأشتغل في معمل رجل أمريكي يدعى جيمس مورتيمير.
1: أتعرفه؟
0: طبعا إني أعرفه بالنظر فقط، فهو ذلك الرجل المسافر على الباخرة الذي كنت واقفا بقربه وقرب ابنته الحسناء.
1: صراحة الله يا مال، لقد رأيتك تنظر إليها نظر المفتون. وعجبني ذوقك. أجل عجبني، فأنا أجمل من مارغريت.
0: طبعا من هي مارغريت؟
1: عجبا، أنسيت مارغريت التي كانت مفتونة لعمري.
0: مارغريت، لقد كنت أنسى هذه الحادثة لتقدم العهد بها. مارغريت،
1: إنه نسي هذه الفتاة مع أن عهد حبي إياها غير بعيد، وأراه ينسى كل أمر حتى أنه نسي مهنتي.
0: سأذن بالانصراف على أن أقابلك في فرصة أخرى عند النزول.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء يا سيدي.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. لا ريب أن الرجل مشكك بي كما رأيت من نظراته، وإذا كان ريبه الآن ضعيفا فلا بد أن يشتد، وهناك الخطر يا جيد.

كيف ذلك؟ كيف؟ إنه لما نزع قبعته ليمسح عرق جبينه لاحظت أن شعره مصبوغ. إنه لم يذكر أني ميكانيكي مثله وكنا نشتغل في مهنة واحدة، لم يذكر ذلك، كما أنه لم يذكر سابق غرامه بمارغريت. إذن لا شك أن هذا الرجل منتحل اسم قريبي لشأن سري. أجل، ولكن لابد لي من الوقوف عليه هذا الشأن، فهي فرصة، فرصة يجب أن أغتنمها. أجل، وحبذا حبذا لو كنت قادرا على السفر في الدرجة الأولى لما فاتني شيء من أمري، ولكن هذه هي الفرصة قد دنت. حسنا، إن ذلك العجوز الذي يحمل كيسا من الجلد، وقد كنت علمت ما يوجد داخله. قد فتحه أمامي ورأيت فيه نحو 60,000 فرنك من الأوراق المالية، فإذا تمكنت من سرقته

0: أخذت ما فيه وألقيته في البحر، وبهذه الصورة أتمكن من مرافقة خريب العزيز والسفر في الدرجة الأولى. أجل، سأقترب من هذين الرجلين وأسمع ما يدور بينهما من حديث، لعلي أهتدي إلى شيء آخر أجدى وأحسن من السرقة التي لم أتعود عليها.
1: بائعة الخبز، تشخيص محمد لكحل، سلاح العمدوني، رزق العوني، محرزية الهمامي، محمد الهادي، ورفيعة. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيب الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: أردت تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات
0: ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: في هذا اللقاء نحييك عزيزي المستمع أجمل تحية،
1: ونقدمها بطاقة دعوة لرحلة تأملات تجوب الواقع والحقيقة.
0: واقعنا اليومي وحقيقتنا السلوكية والفكرية بحاجة لإعادة نظر ووقفة تأمل،
1: فتعال معنا في هذه الرحلة.

0: عزيزي المستمع، كما يختلف البشر في أشكالهم وأطوالهم وألوانهم وأحجامهم، يختلفون أكثر وأكثر في أرائهم وأفكارهم وأساليبهم.
1: الاختلاف حق مشروع في الحياة، ولا نعتقد أن بإمكانك أن ترضي الجميع بأرائك وأفكارك وأساليبك مهما أوتيت من قدرة على التلون والتبدل.
0: الاختلاف في الفكر والرأي شيء أساسي لبناء شخصية مستقلة قوية لها كيانها الخاص الذي يؤكد وجودها وفعاليتها.
1: وقد يصل الخلاف الفكري إلى حد الخصومة وشيء من العداء المستتر، ورغم ذلك هو أفضل من ذاك الذي يحاول أن يكون مع كل الآراء موافقا كل الأذواق وحسب الطلب والمزاج.
0: كثيرون رأوا أن الموافقة على آرائي وأفكاري وأساليب الآخرين رغم تباينها هو شيء من الذكاء الفذ وتصرف رائع،
1: وشيئا فشيئا تحولوا إلى شيء بلا لون وبلا طعم وبلا فائدة وبلا تأثير، حيث هم مع الجميع وضد الجميع حسب ظروف الزمان والمكان.
0: الاختلاف هو الحقيقة التي تؤكد الوجود وتثري الحياة والعمل والعطاء.

0: أعزائنا، لن نقدم وصفة سحرية تشرب عند الصباح أو قبل النوم لتطيل العمر كما يفعل المشعوذون منذ بداية التاريخ الإنساني حتى اليوم،
1: لكننا نقدم فكرة تأملية تلتحم بالحياة وتعيش دقائقها الصغيرة قبل الكبيرة. والفكرة باختصار تقول:
0: إذا أردت أن تطيل عمرك فعش الحياة في عمقها لا فوق سطحها، فالحياة فوق سطح الحياة تقاس بعدد السنوات من العمر،
1: ولكن الحياة في العمق تقاس بمنجزات الإنسان، بعمله، بفكره، برأيه، وبما خلفه وراءه من ذكرى رائعة استفادت منها الحياة نفسها.
0: بعيدا عن الأمثلة والأسماء، عشرات بل مئات بلغوا من الكبر عتية لكنهم لم يتركوا وراءهم شيئا يذكر، ومئات بل ألوف ماتوا في ريعان الشباب تركوا وراءهم تراثا عظيما ما زال فتيا رغم تقادم الأعوام.
1: الحياة تقاس بالعمق لا بالسطح، بالفعل لا بالرقم، وفرق كبير بين فعل ورقم.

0: أيها الأصدقاء، الحكمة حولنا وتعيش معنا في كل مكان، لكن الإنسان لا يريد أن يتعلم ويعتبر منها. هكذا هو الإنسان منذ رحلته الأولى.
1: الحكمة والتجربة تكمن في أقوال وتجارب أولئك الرائعين الساكنين في كتب يعلوها الغبار وتأكل الأيام والأعوام صفحاتها.
0: لا يفتح الإنسان سفر الحكمة الرائعة، وإن فتحه صدفة لا يستفيد منه شيئا أو بعض شيء.
1: فاقبلوها منا دعوة متواضعة بسيطة، أن نفتح سفر الحكمة وأن نقرأ شيئا منه علنا نتذكر نستفيد.
0: من كلام أبي قور: إذا شئت أن تستمتع بالحرية وجب عليك أن تكون عبدا للحكمة، ذلك أن الذي يخضع لها يتحرر لساعته. إن الجسم إذا شفي من مرضه مرة انتابته الأمراض مرات أخرى، أما العقل فإنه إذا شفي فلن يعود إليه المرض.
1: ما أروع العقل! إنه هذا الإنسان المبدع الخلاق، إنه الحضارة في حقيقتها. فهل يقبل عالمنا المجنون أن يوقف زحفه الشرس لتدمير العقل؟

0: وإلى الغد مع تأملات أخرى. لكم أجمل الأماني.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
2: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

الدين المعاملة، الدين المعاملة. توجيهات من هدي القرآن والسنة نحتاج إليها حتى تكون معاملاتنا وفق تعاليم الإسلام وآدابه. الدين المعاملة، برنامج يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد الرئيس.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدين المعاملة. تعرضنا في الحصة الماضية إلى موضوع العمل في الإسلام، مركزين على أهمية أن يكون المسلم محبا للعمل مقدما عليه من أجل منفعته ومنفعة مجتمعه، فلا يتقدم مجتمع ولا تتطور أمة إلا إذا كان شعبها ومجتمعها وكل الموجودين فيها لهم جد واجتهاد ولهم همة عالية من أجل أن يتطوروا بأنفسهم وبأمتهم. ولنا في أمتنا خاصة في العصور السالفة الدليل على ذلك، فعندما كانوا أمة محبة للعمل لهم الهمة العالية كانت هذه الأمة في أوج التطور والتقدم والازدهار، تطورت فيها العلوم وتقدمت فيها التقنيات حسب عصرهم بالطبع، تقدمت العلوم في جميع الاختصاصات والمجالات، وكانت هي المصدرة للعلوم إلى الآخرين. وليس هذا من باب تمجيد الماضي والتاريخ، وإنما من باب ذكر الحقائق. عندما كانوا محققين لأمر الله سبحانه وتعالى في القراءة وطلب العلم والعمل والكد والجد، تقدموا وتطوروا، وهذا موجود في التاريخ ولا ينكره أحد، حتى الأمم الأخرى لا تنكر علينا أننا في وقت من الأوقات عندما تمسكنا بديننا وبقيمنا كنا أمة عزيزة الجانب متقدمة، وعندما تركنا مبادئنا وقيمنا تراجعنا وتخلفنا وتقدم غيرنا، لأنهم تمسكوا بما جاءهم بما جاءنا في ديننا من حب لله.

عيب فينا وليس لزماننا عيب سوانا، ولو وقفنا عند أنفسنا فنقدنا ذاتنا وعرفنا سلبياتنا وعيوبنا وسعينا لإصلاح أنفسنا والتغيير ما بأنفسنا لكنا خير أمة أخرجت للناس، ونحن كذلك، ولكن مع تحقيق ما يريد الله منا. فلذلك إخوتي الكرام، أنا أسعى من خلال هذا المنبر الإعلامي العظيم، منبر الزيتونة، إلى أن أغرس في نفسي وفيكم حب العمل والكسب وحب الاجتهاد والسعي من أجل نفع نفسي ونفس نفع الآخرين، فلا نتقدم إلا بذلك، وهذا سبب من أسباب. فالله تعالى يرفع الأمم ولو كانت كافرة ويجعلها تتقدم ويجعلها تتطور ولو كانت مع كفرها ومع ما فيها، لأنها حققت أسباب التقدم، لأنها سعت إليه. فالله تعالى يحقق لك ما تريد. والأمة الإسلامية ولو كانت يعني أصحابها مؤمنون مسلمون ولا يشتغلون ولا يتعبون ولا تكون عندهم الهمم العالية، فإنهم لا يتقدمون، والله تعالى لا يأخذ بأيديهم، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تريد الأمة أن يريد أن تغير الله ما بها، فعليها أن تغير ما بنفسها من ضعف، تغير ما بنفسها من عجز، تغير ما بنفسها من كسل، تغير ما بنفسها من قيم سيئة إلى ما هو أحسن وما هو أفضل. فهذا سبيل التقدم، وهذا سبب الرقي، وهذا سبب النجاة والنجاح في الدنيا والآخرة. بعد أن ذكرنا بهذه القيم في مجال العمل، فإن العمل لابد فيه من طرفين: عامل يشتغل أو موظف أو أجير أو غير ذلك، وآخر مشغل أو صاحب عمل أو مؤسسة أو غير ذلك. هذه الأعمال تقوم على العقود، وعصرنا عصر الحقوق والعقود، والله تعالى يأمرنا بأن نفي بها عندما يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويجعل من هذه الأعمال هي أمانة. كل صاحب عمل هو مؤتمن على من يشتغل عندهم، من يشتغل عنده، وكل عامل هو مؤتمن على ذلك العمل الذي يشتغل فيه عند الآخر، فهو كأنه جزء من ملكه وكأنه جزء من كسبه، حافظ عليه ويسعى لأنه قاعد يشتغل منه ويكتسب منه ويأخذ أجره منه فيحافظ عليه، بالتالي هو أمانة. والله تعالى يقول عن الأمانة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والحكمة من الأمر بالوفاء بالعقد هنا ترجع إلى أن العقد شريعة متعاقدين فيما لا يخالف الشرع، فهو الضابط الذي يحكم العلاقة بين الطرفين ويجعلها تسير في طريق مأمون العثار، وهو الذي يحدد حقوق وواجبات كل منهما تحديدا واضحا، فتبقى العلاقة بينهما في إطارها الأخلاق الصحيح. وقضية العقود وقضية الوفاء بها مما يحافظ على سلامة المجتمع واستقراره، فلا تكون هناك تناحر بين عامل وصاحب عمل، إذا عرف كل واحد واجبه تنتفي كل المشاكل. ومع الأسف فإن هذه الأشياء موجودة، حقوق موجودة وهي موجودة مقننة، ولكن المهم هو التطبيق. ومن الأمور التي ينبغي اهتمام بها في قضية العمل: إسناد العمل إلى من تتوافر فيه الكفاية، حيث يوجه الإسلام إلى عدم إسناد العمل إلا لمن تتوافر فيه الأهلية والكفاية لهذا العمل. هذا من القيم الأخرى في العمل. يقول تعالى لسان يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فعبر بقوله إني حفيظ عليم عن توافر الكفاية فيه لتولي خزائن أرض ملك مصر، يعني هو مؤهل، لا يقدم نفسه عن جهل أو يريد فقط مجرد أن يكون يتحصل على منصب، وإنما يرى في نفسه الكفاءة والمقدرة والأهلية على القيام بهذا العمل، فعرض نفسه من أجل أن ينفع أمته لأنه يرى أنه قادر على ذلك. ويقول سبحانه وعلى لسان ابنة الرجل الصالح شعيب حين طلبت من أبيها استئجار نبي الله موسى عليه السلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكم نحن في حاجة إلى هذين الصفات.

0: مهمتين: القوة والأمانة. فقد تجد الشخص قويا وعنده قدرات ومهارات، ولكنه مع الأسف غير أمين، يخون الأمانة. إذا وضع على في مسؤولية مال يسرق من هذا المال ويأخذ منه لمصالحه الشخصية، ويريد أن يستفيد أكثر ما يمكن من هذه الوظيفة من أجل تحقيق رغباته الغير المشروعة. فهذا قوي ولكنه غير أمين. وقد نجد عكس أمينا لا يخون ولكنه غير كفء، فأيضا يضر من حيث يريد أن ينفع. اجتماع الصفتين هي مجلبة للخير ومحققة للفائدة من العمل. ولذلك لما طلب سيدنا أبو ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله في الولاية، يجعله والي، ضرب بيده على منكبه ثم قال، أي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكب كتف سيدنا أبي ذر، ثم قال له: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فأبو ذر هنا لا تنقصه الأمانة، فهو صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ينقصه الكفاءة، وهو ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله: يا أبا ذر إنك ضعيف. والمقصود أن في طبع هذا الصحابي الجليل لينا ورقة لا تناسب ما تقتضيه الولاية من قوة وشدة ترهب الظالم المعتدي وتردعه عن الاعتداء والظلم. فمثلا لا يقارن بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوته وشدته وفي عدله وفي أخذ الحق لصاحبه من الظالم. أمانة هذه تطلب قوة، كذلك تطلب أمانة. وقد جعل صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة إسناد العمل إلى من ليس له بأهل، حيث قال حينما سئل: متى الساعة؟ فقال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام هذا الأمر فيما يخص الولايات والمسؤوليات في الأمة وفي الدولة، فوضعوا كل عامل في مكانه المناسب. ومن ذلك على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار معاذ بن جبل رضي الله عنه لوليه القضاء في اليمن لفقه ورجاحة عقله، واختار مصعب بن عمير رضي الله عنه ليكون داعية الإسلام في المدينة لحكمته وعلمه وحسن أسلوبه، فهو يحسن العرض، يحسن عرض الإسلام عندما يدعو. وفقنا الله تعالى إلى ما فيه الخير والسداد والهدى والرشاد، وألهمنا الرشد في أقوالنا وأفعالنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الدين المعاملة، الدين المعاملة. كنتم مع برنامج الدين المعاملة.

0: عندما نتحدث عن الحضارة الإسلامية يا فؤاد يجب أن نقف طويلا أمام الإنجازات الكبيرة التي قدمها علماء وأطباء المسلمين في مجال علم الطب والصيدلة.
1: نعم يا جمانة، لقد قدم هؤلاء العلماء الكثير من الإنجازات والاختراعات، فاكتشفوا عددا من الأمراض وشخصوها وعالجوها وابتكروا أدوات طبية مختلفة.
0: لقد بقي الطب العربي والإسلامي يحكم العالم بنظرياته وبطرائقه العلاجية زهاء 5 قرون، وبقي مسيطرا ويتمتع بالريادة في جامعات أوروبا حتى القرن 19.
1: وكان للأطباء المسلمين الفضل الأول في اكتشاف الكثير من الأمراض وفي طرائق معالجتها، فهم أول من استخدم المخدر العام في العمليات الجراحية، وهم أول من تحدث عن علم التعقيم وأهميته في محاربة الأمراض والوقاية من الأمراض المعدية، وهم أول من أدخل مبدأ التطعيم ضد الجدري متبعين التفكير والأسلوب المتبعين في عصرنا الحالي.
0: وقد وضع علماء الطب المسلمون قواعد التشخيص السريري معتمدين على حركة النبض وأشكال البول وحرارة الجسم، وهم أيضا يا فؤاد أول من استخدم الكاوي أو الكي في الجراحة، وأول من قام بتفتيت الحصات داخل المثانة، وهم أول من خاط الجروح بخيوط مصنوعة من الأمعاء، وأول من قام بعمليات جراحية واسعة على الرقبة والصدر والمثانة.
1: ولكن يا جمانة، ما رأيك لو نعدد بعض الأسماء اللامعة في ميادين الطب الإسلامي خلال عصره الذهبي؟
0: بالطبع يا فؤاد، وهل يفوتنا ذلك؟ نبدأ مع أبي بكر الرازي المتوفى عام 925 ميلادية. لقد كان هذا الطبيب من أشهر أطباء المسلمين في عصره حتى أصبح رئيس الأطباء في بغداد، فهو أول من وصف الجدري والحصبة وأول من قال بالعدوى الوراثية.
1: ترك الرازي مؤلفا ضخما اسمه الحاوي في الطب، وهو عبارة عن موسوعة طبية كبيرة، وبقي هذا الكتاب 4 قرون يدرس في جامعات أوروبا. وعنده كتاب آخر اسمه الجدري والحصبة وكتاب المنصور في الطب، وبعده جاء أبو القاسم الزهراوي المتوفى عام 1036 للميلاد، الذي يعد من كبار الجراحين في العالم آنذاك. فهذا العالم هو أول من قام بتفتيت الحصات في المثانة وصنع عدة آلات خاصة بعلم الجراحة.
0: واهتم الزهراوي أيضا بالتهاب المفاصل وبالسل في فقرات الظهر، وهو ما يعرف اليوم بالديسك، وهو أيضا أول من استعمل الصنارة في استخراج الزوائد اللحمية من الأنف، وكانت له جراحات ناجحة على القصبة الهوائية في العلاج من بعض الأمراض الخاصة بالمعدة. وللزهراوي كتاب اسمه التصريف لمن عجز عن التأليف، اعتبر مرجعا أساسيا في فن الجراحة الطبية لعدة قرون.
1: وأيضا من كبار الأطباء المسلمين ابن سينا المتوفى عام 1037 للميلاد، وهو من أشهرهم وأبعدهم أثرا، له كتاب القانون في الطب، اعتبره الأوروبيون خير ما أنتجته القريحة الإسلامية، وهو موسوعة في الطب والصيدلة وعلم تركيب الأدوية. فابن سينا هو أول من كشف الجراثيم الطفيلية في الجسم، وهو أول من وصف مرض التهاب السحايا وصفا صحيحا، وأول من وصف السكتة الدماغية الناتجة عن كثرة الدم، وهو أول من عالج الجسم معالجة نفسية.
0: أما ابن النفيس المتوفى عام 1288 للميلاد، فقد اكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل الإنجليزي هارفي ب3 قرون. وهناك بعض الأطباء المسلمين الآخرين الذين هم أيضا قدموا إسهاماتهم في مجال الطب، كابن الهيثم رائد علم البصريات، وابن رشد حكيم قرطبة، وحنين بن إسحاق، وعلي بن عيسى الذي كان مختصا بعلم العيون، وعمار بن علي المصري.
1: ويعود السبق أيضا للعلماء المسلمين في مجال بناء المستشفيات والصيدليات وفي تركيب الأدوية العشبية والكيميائية. وكتب التاريخ تبرز لنا مآثر المسلمين الطبية وريادتهم على مدى عدة قرون خلت.

0: يؤكد العلم يا جمانة أن لكل إنسان بصمات أصابع مختلفة عن الآخر، وأنه ليس في العالم بصمات تشبه أخرى، ولهذا فإن هذه البصمات هي بمثابة رمز خاص لكل إنسان يعرف من خلالها وتنسب إليه وحده.
1: ولكن العلم أيضا يا فؤاد أكد أن صوت الإنسان أي أوتاره الصوتية هي أيضا تتمتع بهذه الميزة الفريدة، فلكل إنسان أوتاره الصوتية الخاصة التي تميزه عن غيره وتمنحه هويته الشخصية الخاصة.
0: ولكن ما السبب؟
1: تعال لنتعرف معا إلى هذا السبب. إن عملية النطق أو إصدار الكلام تشمل حركة مئات العضلات في تنسيق كامل، فعضو النطق أو إصدار الكلام المسمى بالحنجرة يستطيع إصدار عدد غير محدد من الأصوات، وهذه الحنجرة جزء من العنق ويمر الهواء من خلالها، فعندما تتنفس يدخل الهواء عبر الحنجرة من خلال الفم والأنف إلى القصبة الهوائية ثم إلى الرئتين.
0: تتكون الحنجرة من جدار من الغضاريف، أما الجزء الداخلي منها فيتكون من طبقتين من الأنسجة تمتدان على كل جانب وبينهما فجوة، وفي حالة التنفس العادي فإن الحنجرة بين الأوتار الصوتية تبقى مفتوحة.
1: إن الأوتار الصوتية رخوة لكنها تشتد عند التحدث أو الصراخ، وعند إخراج الهواء فإن الأوتار تتذبذب وتنتج صوتا. يمكن أن تتخذ الأوتار الصوتية حوالي 170 وضعا مختلفا. عندما تكون الأوتار رخوة فإنها تتذبذب حوالي 80 مرة في الثانية، فتكون النتيجة صدور أصوات رخيمة، وعندما تشتد فإنها تتذبذب بسرعة ربما 1000 مرة في الثانية وتصدر موجات صوتية قصيرة أو نغمات عالية.
0: ولأن للطفل أوتارا صوتية قصيرة فإنها تفرز موجات صوتية قصيرة وصوتا عاليا، ومع نمو الطفل فإن الأوتار الصوتية تصبح أطول مما يجعل الصوت أعمق، لذلك فإن أصوات البالغين أضخم وأعمق من أصوات الأطفال، ولذلك فإن أصوات معظم الرجال البالغين أعمق من أصوات النساء، وذلك لأن حنجرة الرجل أكبر من حنجرة المرأة.
1: إن درجة الصوت تعتمد على طول الأوتار الصوتية، فلكل صوت مدى معين من الذبذبات، وهذا المدى هو الذي يقرر نوع الشخص، ويمكن تقييم الصوت إلى 6 طبقات. كذلك يعتمد نوع صوت الإنسان على كثير من الأمور مثل الرئتين واللسان والشفتين ووضع الأسنان.

0: وادي الملوك في مصر، مقبرة الفراعنة ومخابئ كنوزهم. يقع هذا الوادي في مكان مقفر يفصله عن وادي النيل جدار صخري كبير، وقد أطلق عليه اسم وادي الملوك لأن مقابر العديد من الفراعنة اكتشفت هناك.
1: كان ملوك الفراعنة يجهزون مقابرهم وهم ما زالوا على قيد الحياة، محاولين الاحتفاظ بمكانها سرا وإخفاء مدخلها بالصخور الكبيرة.
0: ومرد ذلك إلى أن مومياء كل فرعون من الفراعنة كانت طوار القبر ومعها التحف الثمينة، وكان الفراعنة يخشون دخول اللصوص إلى مقابرهم والهرب بهذه الكنوز. ولكن على الرغم من هذه الحيطة فسرعان ما كانت مقابر الفراعنة تكتشف، بل إن بعضها قد خرب وسرق.
1: ومع ذلك ففي القرن 19 بدأت عمليات تنقيب واسعة في وادي الملوك، وجرى الكشف عن عدد من المقابر الملكية التي لم تمس والتي ما زالت تحوي كنوز الفراعنة الثمينة. وهناك عمليات تنقيب ما زالت مستمرة في أكثر من مكان في مصر للبحث والتعرف إلى حضارة الفراعنة التي حكمت مصر أكثر من 4000 سنة.
0: وما دام الحديث يا جمان عن الفراعنة ووادي الملوك، تعالي لنتعرف إلى ما يعرف بلعنة الفراعنة. في بداية هذا القرن اكتشف الأثري الإنجليزي هوارد كارتر ضمن بعثة يرأسها اللورد كارنارفون زهرية من السيراميك وبعض الأختام الفضية تحمل اسم توت عنخ آمون في وادي الملوك، مما أقنعه بأن مقبرة هذا الفرعون يجب أن تكون في ذلك الوادي الشهير. واستمر كارتر في التنقيب، وعندئذ أمكنه رؤية الأختام، وكان الاسم توت عنخ آمون واضحا جليا عليها. فحطم الحائط الذي كان يسد المدخل، ثم سار في ممر ضيق فوجد نفسه أمام بابين آخرين موصدين، وعند فتحهما شهد منظرا لا يصدقه العقل، فقد وجد 3 غرف تحت الأرض مليئة بالكنوز من كل نوع. كانت هناك التماثيل الذهبية والأسرة والمقاعد والصناديق، كلها مطعمة بالذهب، وتوابيت مزخرفة بصور للمعارك وللقنص، وعرش ذهبي محلى برؤوس الأسود، ومركبة حربية قد تناثرت شظاياها.
1: ثم كان هناك باب آخر مختوم، وعلى جانبي هذا الباب تمثالان لتوت عنخ آمون. لم يعد ثمة ريب، فهذا هو باب غرفة الدفن. وعند فتح الباب وقف كارتر معقود اللسان. كانت الغرفة تكاد تمتلئ تماما بتابوت ذهبي ضخم. ومنذ تلك اللحظة ظلت المعجزات تتوالى، ففي داخل هذا التابوت الحجري لا شك في أنهم سيعثرون على مومياء توت عنخ آمون بداخله. ولكن بفتح التابوت الحجري عثروا على تابوت ثان وثالث ورابع من ذهب ثقيل. وعند رفع الغطاء الثقيل عن هذا الأخير عثروا في النهاية على المومياء. كان وجهه مغطى بقناع من الذهب مطعم بالجواهر، وعلى جبهته النسر والأفعى، شعار الملكية.
0: وانتشرت خرافة غريبة عن مقبرة توت عنخ آمون، إذ إن عددا من الناس الذين ارتبطوا بهذا الاكتشاف بما فيهم اللورد كارنارفون ماتوا فجأة بعد ذلك بوقت قصير. فاعتقد بعض الناس أن سبب ذلك هو لعنة الفراعنة، وقد يكون الأمر مجرد صدفة، والله أعلم.
1: تابعوا معنا بعد هذه المحطة الموسيقية.
0: الماس إمبراطور الصناعة.
1: الفرس هم أول من صنع السكر.
0: كيف يصوم الدب القطبي مدة طويلة خلال فصل الشتاء؟

0: يعتبر الدب القطبي الأبيض ثاني أضخم حيوان بعد الفيل، فقد يبلغ طوله حوالي 3 أمتار ووزنه حوالي 7 أطنان، ولهذا الدب مميزات غريبة تبعث على الدهشة.
1: من الأمور المدهشة لهذا النوع من الحيوان أن أنثاه في فصل الشتاء القاسي في القطب المتجلد تعيش شهورا في سبات عميق في نفق خاص تحت الجليد، وخلال هذه الفترة تصوم عن كل أنواع الطعام، وخلال هذه الفترة أيضا تلد وهي تضع في العادة دبين وتغذيهما بلبنها الذي يتدفق منها بغزارة.
0: وعلى الرغم من أنها تصوم في أثناء مبيتها الشتوي، فإن لبنها يجري من دون انقطاع لتغذية ولديها، وتعتبر هذه الظاهرة من معجزات خلق الله وتقديره. لقد ألهم الخالق سبحانه هذه الأنثى أن تلتهم في أثناء فصل الصيف كميات كبيرة وافرة من الغذاء الذي يتحول بعضه إلى طبقة سميكة من الدهن تحت جلدها.
1: وفي فصل الشتاء يؤدي هذا الدهن وظيفته العجيبة، فهو يقيها من البرد خلال رقادها تحت الجليد، ويتحول جزء منه إلى غذاء صالح لها، ويتحول جزء آخر إلى لبن يعول ولديها، فسبحان الله الخالق الرازق.

0: يطلق على معدن الماس النفيس لقب إمبراطور الصناعة، ولكن لماذا؟ الماس مادة فريدة من نوعها، فهو عدا استعماله زينة وحلية فإن فوائده الصناعية أكبر وأهم من أهميته في التزيين. إن أصل كلمة الماس يعود إلى الكلمة اليونانية أداماس التي تعني لا يقهر.
1: والماس في الحقيقة لا يقهر لأنه لا يوجد أي معدن في العالم يستطيع قطعه إلا معدنا آخر من نوعه، أي الماس نفسه. وهكذا فإن 3/4 الماس المكتشف لا يستعمل كمجوهرات، بل يستخدم في الصناعة بسبب صلابته الشديدة. فعلى سبيل المثال يركب حوالي 20% من كل الماس الصناعي على المثاقب، وتستخدمها شركات التعدين لحفر الصخور. ومن دون الماس ستتوقف بعض أهم صناعاتنا عن العمل.
0: لقد تم تقليد الماس لأغراض الزينة، ولكن طبعا لا يصلح الماس المقلد للصناعة كالماس الأصلي. وبسبب هذه الصفات النادرة والفريدة للماس، فإنه يعتبر المعدن الأغلى ثمنا في العالم، وهو من المعادن النادرة

0: الفرس هم أول من صنع السكر. يعتبر الفرس أول من صنع السكر بشكله الصلب وأول من صنع الحلوى بالسكر. لقد استطاع الفرس حوالي عام 800 ميلادية صنع السكر بشكله الصلب، وكانوا يطلقون على السكر اسم كندي، ومن هنا جاءت كلمة كندي.
1: في العصور الخالية كان لدى معظم الناس شيء ما يمكن اعتباره نوعا من الحلوى حتى ولو لم يكن لديهم سكر. وقد ترك المصريون القدماء على سبيل المثال سجلات مكتوبة ومرسومة للحلوى وطريقة صناعتها، ولكن حيث إنهم لم يعرفوا كيفية تكرير السكر فقد استعملوا العسل للتحلية كما استعملوا البلح والتمور أساسا للحلويات.
0: وفي القرن السابع عشر بدأ شحن كميات كبيرة من السكر إلى أوروبا من المستعمرات التي احتلوها في بلاد المسلمين، ومع الأيام بدأت تقنية استخراج السكر من قصب السكر أو الشمندر، وبدأ إنتاجه للأغراض التجارية.

0: إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء.
1: نأمل أن نكون قد أضفنا شيئا جديدا إلى معلوماتكم،
0: ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم بأجواء لقائنا.
1: لقاؤنا معكم في الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت مع برنامج
0: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس، إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد

إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا.

المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يُرَى

أخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد اللؤلى وثمود فما أبقى وقوم نوح من

آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نوفيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة في الحديث. النية. النية هي أساس كل عمل يريد من ورائه القائم به الحصول على الثواب والجزاء من عند الله. فالنية ركن أساسي في كل العبادات والطاعات، وبدون النية تكون الطقوس مجرد حركات لا ينتظر القائم بها ثوابا من الله سبحانه وتعالى. والنية هي العزم والقصد ومحلها القلب، ويمكن اللسان أن يعبر عن هذه النية، ولكن العبرة بالقلب وما يضمره. وهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات افتتح به الإمام البخاري صحيحه، ورواه الإمام مسلم كما رواه غيرهما من أئمة الحديث. وابتداء الإمام البخاري لصحيحه بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات لا يخفى فيه من الإشارة الصريحة لأن عمله الجليل الذي جمع فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محققة مدققة وحفظها للأمة كي تعلم أمر دينها، باعتبار أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صنو القرآن، وهي المبينة لما فيه من هدي وأحكام، وهي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين عليه الصلاة والسلام ما نزل عليه بأقواله وأفعاله وإقراراته. هذه الخدمة الجليلة التي أسداها الإمام البخاري لدين الله وسنة رسول الله ليس لها من غاية أو هدف إلا الإحراز على مرضات الله. وحديث النية إنما الأعمال بالنيات هو الحديث الذي يستدل به ويعتمد عليه في التأكيد الشديد على الإخلاص لله في الأعمال والأقوال، الذي شددت على أهميته وضرورة توفره الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، والتي نذكر منها قوله جل من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقوله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: نية المرء خير من عمله. وقوله: يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. فالنية التي هي العزم هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يخلص عمله فإنه يرد عليه يوم القيامة. من ذلك ما جاء في الحديث القدسي إن الله تبارك وتعالى يقول: لمن لم يخلص عمله اذهب إلى من أشركته بي فليجازيك اليوم، أنا أغنى الشركاء. كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يوقف بين يديه يوم القيامة عالما وغنيا وشهيدا، ويسأل كل واحد منهم عما فعل العالم بعلمه، وعما فعل صاحب المال بماله، وعما فعل صاحب الشجاعة والإقدام بشجاعته، فيقول العالم علمت، ويقول صاحب المال تصدقت، ويقول الشهيد جاهدت إلى أن استشهدت، فيقال لهم فعلتم، ليقال للعالم ما أعلمه، وللغني ما أسخاه، وللشهيد ما أشجعه، وقد قيل ذلك، ثم يؤمر بهم إلى نار جهنم. إن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا أخلصه، وما يقابل الإخلاص هو الرياء والتظاهر وابتغاء الشكر والثناء من الناس، وقد اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي. وكثيرا ما يترك الإنسان الشرك الظاهر ويأتي الشرك الخفي، وهو الجري وراء الثناء والشكر من الناس. راوي الحديث إنما الأعمال بالنيات هو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث عمل به الفاروق، فكان شديد المحاسبة لنفسه، شديد الخشية لربه، كثير الحذر من أن يقع في الرياء، وما كان يرتاح إلى ثناء الناس وشكرهم. وهذه الحال من الوقوف بالمرصاد للنفس الأمارة بالسوء كانت الغالبة على حال عمر بن الخطاب الذي استحضر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، فكان يحاسب نفسه، وكان شديدا في ذلك. يعثر عنه قوله: ليت عمر لم تلده أمه، ليت عمر كانت ابنه. وقوله: لو نادى مناد كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا لقلت ويحك إنك أنت يا ابن الخطاب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لا عمل إلا بنية. والله تبارك وتعالى يحاسب عباده بناء على نواياهم التي هو بها عليهم، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فنية المرء خير من عمله، فإذا كانت نيته مرضاة الله وثوابه فسيجد ذلك، وإذا كانت نيته غير ذلك فلا ينتظر إلا العقاب والعذاب ورد عمله عليه. ثم يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم الأمثل على النية الخالصة، فيقول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من خرج من مكة المكرمة، قد كانت قبل الفتح دار كفر، من خرج مهاجرا في سبيل الله امتثالا لأمره ونصرة لرسول الله، فإن الله تبارك وتعالى يكتب له هذه الهجرة بما فيها من معاناة وتضحية، يكتب ذلك في صحائفه، وسيجازيه عليها الجزاء الأوفى والأوفر. أما من يهاجر جريا وراء الدنيا ونعيمها وابتغاء لها ولحظوظها، والتي منها الزواج بامرأة أحبها وتعلق بها، فإن هذا المهاجر لا ينتظر ثوابا على هذه الهجرة. والعبرة في هذا الحديث مثل غيره هو بالعموم لا بالخصوص، إذ المقصود هو تمحيص العمل لوجه الله وحده، ولتكون الدنيا حاصلا غير مقصود. أما المقصود أولا وأخيرا فهو رضا الرب، والله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه. قد جعل السلف الصالح هذا الحديث وما هو في معناه من الأحاديث الأخرى، وقبل ذلك الآيات القرآنية العديدة، نصب أعينهم فراقبوا الله في الصغيرة والكبيرة، وأخلصوا العمل لوجه الله، يقول جل من قائل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والهجرة من الهجر لما يغضب الله، وهو مطلوب من المسلم. أما الهجرة بمعنى الانتقال من مكة إلى المدينة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة الذي بشر به الله تبارك وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام، حيث قال له جل وعلا وهو عائد قبل دخول مكة في صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال أرباب الإشارات من العارفين: إنما الأعمال بالنيات، يتعلق بما وقع في القلوب من أنوار الغيوب، والنية جمع الهم في تنفيذ العمل للمعمول له، وألا يسنح في السر ذكر غيره، والناس فيهم العوام في طلب الأغراض مع نسيان الفضل، ونية الجهال التحصن عن سوء القضاء ونزول البلاء، ونية أهل النفاق التزين عند الله وعند الناس، ونية العلماء إقامة الطاعات لحرمة ناصبها لا لحرمتها، ونية أهل التصوف ترك الاعتماد على ما يظهر منهم من الطاعات، ونية أهل الحقيقة ربوبية تولد عبودية، وإنما لكل امرئ ما نوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين.

إليك الذي يعتبر أحد الأدوية الأكثر استعمالا في العالم والمعروف لدى الجميع باسمه المسجل الأسبرين.

أما الصندل فهو شجر يحتل مكانة عالية في الطقوس الدينية الهندوسية، وذلك لنوعية عطره ومزاياه الطبيعية. وقد أولى الطب الأوروبي عناية بالصندل اعتبارا من أواخر القرن الماضي. شجرة الصندل شجرة طفيلية يتراوح ارتفاعها بين 8 و10 أمتار، وتقطع الشجرة بعد مرور 10 سنوات على نموها، ويستعمل جوفها الأصفر البني الذي يتضوع منه إثر رحيه روح الصندل بواسطة التقطير.

ومن الأشجار المعروفة لدى العديد من الشعوب شجر العناب، يوجد بالمشرق بخراسان والشام ومصر. وورق العناب يشبه الأجنحة، منتشر على قضبانه، وزهره بنفسجي اللون على شكل زهر الياسمين.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

0: موجز الأخبار.
1: تمام وسادسة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. تنتظم اليوم بالمدرسة الابتدائية تحصين بزارة قافلة صحية متعددة الاختصاصات من تنظيم جمعية همسة وصل بالمهجرة بالشراكة مع جمعية الفضل والبركة بالزارات وبتعاون مع الهلال الأحمر التونسي فرع ميرث. يواصل المعهد الوطني للزراعة الكبرى تنفيذ برنامجه لتطوير زراعة الحبوب بولاية تطاوين من خلال إرساء حقول مشاهدة بمنصة التجارب بمعتمديتي رمادة وذهبة. شرف موسم حصاد الحبوب على الانتهاء بعد أن بلغت نسبة تقدم الحصاد 98% إلى حدود هذا الأسبوع، وقد تجاوزت الكميات المجمعة من الحبوب 10 ملايين قنطار. في العالم، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 16 شهيدا من يوم أمس حتى فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية وسط تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إلغاء الهجوم المخطط له ضد إيران، مشيرا إلى أن قراره جاء بعد طلب إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط وتوصل إلى ما وصفه بملامح صفقة. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، والمشوار ينطلق مع ليلى في ورود الصباح.

الموافق ل 18 صفر من عام 1448 هجري. من الآن إن شاء الله حتى للعشرة بإذن الله 4 ساعات من البث المباشر فيه مجموعة من الأركان والاستضافات، المواكبات، الأخبار المتنوعة، الاستضافات، المحطات الخارجية والإيقاعات التونسية 100%. أهلا وسهلا بالجميع.

0: هذه رحل سيد علي الرياحي وقول إن شاء الله وإن شاء الله زينة لكم الناس الكل. أهلا وسهلا بكم ديما معنا في الاستماع لورود الصباح على مواجهة إذاعة تطاوين وبانوراما. وكالعادة بدايتنا ديما بفكرة عن الوضع الجوي لهذا اليوم الأحد 2 أوت.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقس الأحد 2 أوت 2026 مش يكون عامة قليل السحب. السحب هذه تتكثف تدريجيا خاصة بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. درجات الحرارة تعتبر في استقرار نسبي والريحة ضعيفة فمعتدلة وكذلك البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. هذه كل تفاصيل الوضع الجوي الخاصة باليوم ناخذها ديما من المصدر در المعهد الوطني لرصد الجوي عطرود وفي نقطة متيون نقطة تأن. ولنا عودة بأكثر تفاصيل إن شاء الله خلال الورود بخصوص الوضع الجوي. نواصل معكم بالإيقاعات والأنغام. أهلا وسهلا بالجميع.

أهلا وسهلا معكم مستمعينا وقيت باش ناخذوا فكرة عن مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم الأحد 2 أوت الموافق ل 18 صفر عام 1448. قبلها الشروق كان في حدود 5:30، الغروب باش يكون في 7:18 دقيقة. أذن لصلاة الصباح في 3:56 دقيقة، الظهر باش يكون في نص النهار 31 دقيقة، صلاة العصر في 4:07 دقائق، المغرب في 7:20 دقيقة، وسيؤذن لصلاة العشاء تمام 8:52 دقيقة. نذكركم ديما بواجب مراعاة فوارق التوقيت خاصة للسادة المستمعين خارج ولاية تطوين. تقبل الله صلاة الجميع بوفير الأجر والمغفرة والثواب.

0: نواصل معكم مستمعينا في ورود الصباح ونمشي مع بعضنا إلى الركن الموالي فقرة كيما اليوم اللي فيها نرجع على أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم 2 أوت.
1: كيما اليوم كيما اليوم
0: وكما اليوم من عام 1776 هو تاريخ توقيع إعلان الاستقلال للولايات المتحدة الأمريكية رسميا. في 1830 تشارلز العاشر ملك فرنسا يتخلى عن العرش لصالح حفيده هنري. نوصل أيضا ب 1885 صدور قانون من البرلمان البريطاني بتصفية أعمال شركة الهند الشرقية البريطانية وحلول حكومة الهند لتمثيل أعمالها. في 2 أوت 1914 ألمانيا تجتاح دوقية لوكسمبورغ وتوجه إنذار لبلجيكا أثناء الحرب العالمية الأولى. وكذلك في إطار الحرب العالمية الأولى في 1916 التخريب النمساوي أدى إلى غرق السفينة الحربية الإيطالية ليوناردو ديفنشي في تورنتو. عام 1918 أول إضراب عام في التاريخ الكندي كان في مدينة فانكوفر. في 2 أوت 1922 إعصار يضرب شانتو بجمهورية مصر وهو ما أدى إلى وفاة أكثر من 50,000 شخص. الزعيم فلاديمير لينين في 1921 يوجه نداء لدول الصناعية لمساعدة بلاده المهددة بخطر المجاعة بسبب تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية فيها، وفما رفض لندائه وتحمل الحكومة مسؤولية هذا الوضع. في 1932 اكتشف كارل دي أندرسون الجسم المضاد للإلكترون. عام 1934 كيما اليوم 2 أوت أدولف هتلر يصبح قائدا لألمانيا. في 1939 أرسل ألبرت أينشتاين وليو زيلراند إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فرانكلين روزفلت وبعثوا له رسالة يحثانه فيها على بدء مشروع منهاتن لإنتاج سلاح نووي. عام 40 حكومة فيتشي الفرنسية تصدر حكم غيابي بالأعدام على الجنرال شارل دوغول وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. وصلوا أيضا بعام 44 إنشاء جمهورية مقدونيا الاشتراكية. عام 47 تحطم طائرة أفرو لانكسترين التابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية الأمريكية في أحد الجبال أثناء رحلة وتم العثور على حطامها عام 1998. 2 أوت 1956 البرلمان الفرنسي يعلن معارضته لقيام مصر بتأميم قناة السويس. زلزال يضرب أورورا في الفلبين عام 68. في 73 حريق يقتل 51 شخص في مركز سمرلاند الترفيهي في دوغلاس بجزيرة مان. عام 84 الصين والمملكة المتحدة يتفقان على عودة مستعمرة هونغ كونغ إلى الحكم الصيني عام 97. في 2 أوت 1989 قبول باكستان في رابطة الدول الكومنولت بعد أن استعادت الديمقراطية عام 72. نوصلوا أيضا بالقوات المسلحة العراقية التي تغزو الكويت وتحتلها لفترة 7 أشهر في حرب الخليج واللي بدأت في 2 أوت 1990. 2 أوت 1998 إجراء أول انتخابات رئاسية في كرواتيا. عام 99 كارثة قطار غسال الذي أودى بحياة 285 شخص في أزهم بالهند. تحطم طائرة للخطوط الجوية الفرنسية 358 على مدرج مطار تورنتو في كندا كان هذايا في 2005. ثم أيضا في 2008 اغتيال المستشار الأمني للرئيس السوري بشار الأسد العميد محمد سليمان. في 2012 تشكيل حكومة مصرية أولى بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي برئاسة هشام قنديل. أيضا في 2013 أحداث إرهابية في جبل الشعامبي في تونس، والجيش التونسي يتولى القضاء عليها بالطائرات والمدفعيات. نواصل في 2014 انفجار مصنع في كونشان بيسين اللي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 146 شخص. وآخر خبر، القصر الملكي البريطاني يعلن تقاعد الأمير فيليب دوق إندبرا زوج الملكة إليزابيث الثانية عن أداء مهامه الملكية بعد أن بلغ 96 سنة. هذه أهم الأحداث اللي صارت في العالم في 2 أوت.

0: بعد السادسة صباحا توجت شركة تونس لطرقات السيارة بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هيكل وزارة التجهيز خلال تظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية يوم أمس، وتقديرا لجهودها في دعم الوقاية من حوادث المرور وترسيخ سلامة أو ترسيخ ثقافة السلامة المرورية. أكثر تفاصيل في رقم اليوم للتعريف شركة تونس لطرقات السيارة.
1: رقم اليوم، رقم اليوم.
0: تأسست الشركة التونسية لطرقات السيارة في 15 مايو عام 92، وتتولى استغلال وصيانة شبكة تمتد على أكثر من 743 كيلومتر من طرقات السيارة، تضم 448 منشأة فنية. يبلغ معدل حركة العبور فيها قرابة 183 ألف سيارة يوميا. تشغل شركة تونس لطرقات السيارة أكثر من 1417 نعاون إلى جانب مساهمتها في الجانب البيئي من خلال غراسة أكثر من 350 ألف شجرة بمحاذاة شبكة طرقات السيارة. وتعمل الشركة على توفير ظروف تنقل أكثر أمانا على شبكة طرقات السيارة من خلال الصيانة الدورية، ضمان جاهزية البنية التحتية، وتنفيذ التدخلات الميدانية، إلى جانب زد أيضا تنظيم مبادرات تحسيسية تهدف إلى نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من مخاطر حوادث السير. إن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا، وألف مبروك مرة أخرى لشركة تونس لطرقات السيارة بتتويجها بجائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية.

نواصلوا معكم مستمعينا في ورود الصباح وبرشة برشة إيقاعات تونسية 100% في انتظاركم حتى للعشرة بإذن الله مع مجموعة من الأخبار والمواكبات والاستضافات والمحطات الخارجية. خليكم ديما معنا في الاستماع. نواصلوا بالإيقاعات والأنغام وبعدها نحيل الكلمة للزملاء في قسم الأخبار لتقديم نشرة أخبار الصباح ورجعينا.

0: الأخبار.
1: سبعة صباحا هنا في ذعتي تطوين، سعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح. نبدأها بأبرز العناوين. المعهد الوطني للزراعة الكبرى يواصل تطوير برنامج الحقول التجريبية لدعم زراعة الحبوب بتطوين. إقبال تونسي وتوافد أجنبي ينعشان الموسم السياحي بالوجهات السياحية جربة جرجيس. تقدم موسم حصاد الحبوب إلى 98% مع تجميع أكثر من 10 ملايين قنطار. وفي العالم ترامب يعلق الهجوم على إيران ويكشف ملامح صفقة جديدة. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونسية. يواصل المعهد الوطني للزراعة الكبرى تنفيذ برنامجه لتطوير زراعة الحبوب بولاية تطوين من خلال إرساء حقول مشاهدة بمنصة التجارب بمعتمدية يرمدا وذهيبة بهدف تقييم أصناف الحبوب ونشر التقنيات الزراعية الملائمة. حسين عنقر مهندس عام ومنسق المعهد الوطني للزراعة الكبرى بتطوين يضيف:
2: أثناء هذه ركزنا العمل في معتمديتي ذهيبة ورمادة، وأرسينا جملة من الحقول المشاهدة والحقول التجريبية. النتائج اللي حصلنا عليها السنة هذه كانت نتائج مشجعة ونتائج طيبة جدا، خاصة في الحقول التجريبية حيث ركزنا الري بطريقة القطرة قطرة، وكانت النتائج بعض الأصناف وصلت حتى 80 قنطار في الهكتار، تراوح الإنتاج في الأصناف هذه ما بين 60 و 80 قنطار في الهكتار. وكذلك عندنا حقول أخرى، حقول مشاهدة عند الفلاحين في معتمديتي ذهيبة ورمادة. طريقة الري فيها كانت بالطريقة الأكثر تداولا بالنسبة للحبوب، وهي ري بالرش أي بالريغاسيون بار اسبيرسيون، والنتائج زادة كانت كذلك مشجعة ونتائج طيبة جدا، حيث تراوح المردود ما بين 40 قنطار و 60 قنطار في الهكتار. وتميزت بعض الأصناف مثل اندراتسون ومونستير وصناف خيار اللي تجاوز المردود فيهم تقريبا 50 قنطار في الهكتار، في صنف اندراتسون حتى 60 قنطار في الهكتار. المعدلات الإنتاج هذه طيبة جدا، كي نقارنوها حتى بالبقية مناطق الانتاج للحبوب في كامل معناتها التراب التونسي. نتائج مبشرة بكل خير، وإن شاء الله المعهد الوطني للزراعة الكبرى باش يواصل التجارب هذه وحقول المشاهدة في ولاية تطوين لضمان الاقتراب أكثر ما يمكن من تحقيق الأمن الغذائي في المادة الاستراتيجية هذه، مادة القمح.
1: تشهد المنطقة السياحية جربة جرجيس خلال ذروة الموسم الصيفي حركية سياحية لافتة، حيث سجلت توافد عدد هام من السياح التونسيين الذين اختاروا هذه الوجهة لقضاء عطلتهم الصيفية. ويأتي هذا الإقبال من السوق الداخلية بالتوازي مع تواصل تدفق السياح الأجانب خاصة من الأسواق الأوروبية التقليدية. في النقل الإذاعي التالي متابعة لسير الموسم السياحي
3: السياحة الداخلية ولات حاجة تقليدية في النشاط السياحي، معنا بعنا برشة وانسة.

0: ولاو يرجعوا دو ريفينون متعودين على النزل. قلنا تقريبا نسبة السياحة الداخلية توا فوق حتى 25%.
1: ديما السياحة الداخلية عندها أولوية في النزل، وديما معناها قايمين بالواجب باش نوفروا لهم جميع الخدمات المطلوبة. نحن راهو ما عندناش سايح أجنبي وسايح تونسي، الحرفاء الكل على قدم المساواة وكل عندهم نفس التريتمون.
2: جربة دائما نرجعوا كل عام على خاطر الاستقبال بصراحة عام خير من عام، وناس يحسوا بالكليون ويعرفوا قيمة السايح وشنو يحب، معناها ناس بصراحة عندهم خبرة.
3: بصراحة حلوة ومزينة برشا، ننصح العباد الكل يجي ويعملوا بدلوا الجو دي كونيكسيون توتال في جربة. فما برشا بقايا أفواق، حومة السوق، فما جزيرة راس الرمل، دونك ميدون والهوتيل هوني زادا، معناتها ما شاء الله بيرسونيل تري اكويون.
4: اكيد هي تجربه تقسى وسخانتها المستحبه، خاطر حتى سخونه ما منحسوش سخانه هوني. شو اول حاجه اللي انا ريتها نس مليح برشا الناس هوني، سون تري سيرفيابل، معناتها لو بيرسونيل الوتله البرا في الشارع ناس طيبين برشا برشا. انا يدور لي واحد يجي يجرب خير مش يمشي بلاصه اخرى.
5: تنظم جمعية همزة وصل بالمهجر بالشراكة مع جمعية الفضل والبركة بالزارتة وبتعاون مع الهلال الأحمر التونسي فرع مارث اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية طه حسين بالزارتة. عبد الرحمن الكرو رئيس جمعية همزة وصل وتفاصيل أكثر.
6: القافلة هذه بيكون فيها عديد الاختصاصات، يكون ثم الطب العام، طب القلب، أمراض السكر والغدد، طب الأسنان، طب الأورام، الأمراض الجلدية، أمراض المجاري البولية، موجودة طب النساء، طب العظام، طب الأنف والحنجرة، والجراحة عامة معنا بمختص في الجراحة العامة. قافلة صحية هذه دونك نهار لحد بداية من 8 متاع الصباح في مدرسة طه حسين، التسجيل يكون في المدرسة والباب مفتوح للجميع إن شاء الله. مرحبا بكم، اللي حب يستفسر ولا عنده مرض ولا حب ياخذ رأي متاع طبيب اختصاصي. الهدف من القافلة هذه هو بطبيعة الناس اللي عنده برشا ما عدوش ولا ما قابلوش اختصاصي، هي فرصة باش يقابلوا اختصاصي، وربما تكون فرصة باش يتقصوا الاختصاصيين الموجودين يتقصوا بعض الأمراض اللي هي تتطلب توجيه العيادات أخرى، والناس المستحق معناها دواء للجمعية اللي هم معناها مستحقين الجمعية تعاونهم في شراء الدواء.
5: في الشأن الوطني، شارف موسم حصاد الحبوب على الانتهاء بعد أن بلغت نسبة وتقدم الحصاد 98% إلى حدود هذا الأسبوع، وقد تجاوزت الكمية المجمعة من الحبوب 10 ملايين قنطارة، في حين أكد الديوان الوطني للحبوب أن مخزونات القمح الصلب المجمعة ستوفر حاجيات تونس من هذه المادة الأساسية إلى غاية شهر جانفي 2027. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعة لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين على الساعة منتصف النهار. في العالم، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 16 شهيدا من يوم أمس حتى فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية وسط تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي. وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية غربي مدينة غزة إلى 3 شهداء بعد سلسلة من التحذيرات بتوجيه ضربات قاسية إلى إيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. من جهة أخرى، كشف ترامب عن ملامح صفقة جديدة تم التوصل إليها مع إيران والوسطاء تتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، وأفاد بأن الوسطاء في الشرق الأوسط ستوصلوا إلى الأطر العامة لاتفاقية ينهي الحرب مع إيران، موضحا أن الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. تتواصل المواقف الرسمية اللبنانية الداعية إلى حصر السلاح في يد الدولة بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبنا، بينما تستعد بيروت لجولة تفاوضية جديدة في روما وسط توقعات بصعوبة تحقيق اختراق ملموسة في ظل التصعيد الميداني والتجاذبات السياسية الراهنة. إلى هنا تكملت نشرة أخبار الصباح، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: المعهد الوطني للزراعة الكبرى يواصل تطوير برنامج الحقول التجريبية لدعم زراعة الحبوب بتطوين، أقبال تونسي وتوافد أجنبي ينعشان الموسم السياحي بالوجهات السياحية جرب جرجيس، تقدم موسم الحصاد إلى حدود 98% مع تجميع أكثر من 10 ملايين قنطارة، وفي العالم تابعنا ترامب يعلق الهجوم على إيران ويكشف ملامح صفقة جديدة. أجمل تحيات محدثتكم عفاف لونيسي في الإخراج التقني ذوب سالم، وليلة تواصل معكم اللقاء في ورود الصباح، يومكم سعيد.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل إلى الإنسان أساسا عبر القوارض البرية، خاصة من خلال استنشاق الهواء الملوث بفضلاتها، وقد سجلت حالة الإصابة بهذا الفيروس في مناطق مختلفة من العالم، لا سيما في الأمريكيتين وآسيا وأوروبا. تختلف الأعراض بحسب نوع الفيروس، لكنها تبدأ عادة بحمى مفاجئة وصداع وآلام في العضلات وإرهاق عام، وفي بعض الحالات قد تتطور الإصابة إلى مشكلات خطيرة في الجهاز التنفسي أو الكلى، مما يستدعي تدخلا طبيا عاجلا. ولا ينتقل فيروس هانتا عادة من شخص إلى آخر باستثناء حالات نادرة مرتبطة ببعض السلالات المحددة من الفيروس.

0: قبل الشروع في تنظيفها. ورغم أن الإصابات بفيروس هانتا ليست واسعة الانتشار مقارنة بأمراض فيروسية أخرى، فإن خطورته تكمن في المضاعفات التي قد يسببها عند التأخر في التشخيص والعلاج. لذلك تؤكد الجهات الصحية أهمية التوعية واتباع إجراءات الوقاية، خاصة في المناطق التي تشهد انتشارا للقوارض أو تزايدا في الأنشطة الزراعية والريفية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أجمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: ورجعنا إذن معكم مستمعينا على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما. تحية لكم الناس الكل في ورود الصباح، مواصلين معكم إن شاء الله حتى للعشرة. ذوب سالم يهندس هذا اللقاء تقنيا، كذلك يحييكم ويصبح عليكم. وإحنا باش نرجع ناخذ فكرة عن الوضع الجوي معكم بالنسبة لليوم لحد 2 أوت. الطقس يلا
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس،
0: الطقس اليوم باش يكون عامة قليل السحب، سحب هذه تتكثف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بالأمطار. الحرارة عامة في استقرار نسبي، والريح باش يكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، وعامة البحر هادئ وقليل الاضطراب، وبطبيعة مناسب لممارسة مختلف الأنشطة البحرية خاصة للناس يتمتعوا بعطلة الصيف وبالخلاعة والبحر. نقول صحة عليكم، استمتعوا بالأجواء هذه لأنه أيامات وأكيد وتتعدى بسرعة، ديما الصيف ضيف وديما خفيف ظريف إن شاء الله يكون. ونتمنى أن شاء الله ربي برد علينا، حتى إذا فم موجة حر مهيش باش تكون كما الموجة السابقة اللي إن شاء الله يعيدها علينا، وإن شاء الله ديما رحمة ربي تشملنا الناس الكل. مواصلين معكم بالإيقاعات والأنغام.

يلا مصلين معكم 29 دقيقة بعد السابعة صباحا، ديما على موجة إذاعة تطاوين وبانوراما، وفي الكواليس رباب تستعد لتقديم تفاصيل لانفو سبور وآخر أخبار عالم الرياضة محليا جهويا وطنيا وعالميا.

0: التتوين.
1: إذاعة التتوين.
2: يلا جاهزة معنا ربيب والانفاسبار. صباح النور, أهلا وسهلا.
3: صباح النور ليلى, مرحبا بيك, مرحبا بالناس تسمع فيني فيه للمواعيد الرياضية لهذا اليوم. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. البداية بأخبار الاتحاد الرياضي ببنقردان, الفريق وش يدخل بعد غد الثلاثاء في تربص بمدينة بنقردان, تربص باش تدخل مجموعة من اللقاءات الودية. الهيئة المديرة اتفقت على فسخ العقد بالتراضي مع المهاجم فاروق الميميوني. نذكر أيضا الكتاب العام الفريق تمكنت من إمضاء عقد المنتدى بجديد اللاعب أشرف البوراوية. اليوم الموعد سيكون مع الجلسة العامة الخارقة للعادة والخاصة بتنقيح القانون الأساسي لفريق مستقبل جابس. الهيئة المديرة تدعو كافة الأحباء للإقبال بكثافة على اقتناء بطاقات الانخراط المتوفرة بالنادية. 4 أوت هو موعد انعقاد الجلسة العامة الانتخابية لفريق الأمل الرياضي بجربة ميدون. أخبار الاتحاد الرياضي بتطاوين, والجميع أكيد في انتظار جديد على مستوى الاتحاد الرياضي بتطاوين. اليوم إن شاء الله الموعد باش يكون مع حصة خاصة بين موسمين اتحاد تطاوين, عنوانها أي حلول لتجاوز الأزمة الإدارية, ما مدى تأثير استقالة نائب الرئيس والكاتب العام على وضع العام للجمعية. وأكيد في انتظار حسب ما يروج في الشارع الرياضي, في انتظار استقالة السيد مختار الأسود رئيس الجمعية. في هذه الحالة أي وضع قانوني لشرع عيد تقدم عضو الهيئة المديرة للرئاسة, ما هو موقف الأحباء مما يجري داخل أسوار النادي مع تسارع وتيرة الأحداث, والجميع يسارع سباق الزمن مع قرب انطلاق البطولة. عناوين كاملة اليوم للحصة الخاصة بين موسمين خاصة بالاتحاد الرياضي بتطاوين انطلاقا من الساعة 3, وتنجموا أكيد تتفاعلوا مع الحصة من خلال التعليقات في تطاوين أفام على المباشر أو عن طريق الهاتف 75 870 188. حصة إن شاء الله بيشكون فيها ضيوف سيد رئيس الجمعية مختار الأسود, السيد توفيق القاصر نائب الرئيس وأمين مال الجمعية, السيد عبد الحفيظ بوسع عضو الهيئة المديرة, والسيد معز الناصري الرئيس السابق لهيئة أحباء الاتحاد بباريس. هذه أخبارنا في الرياضة.

حسينك يا غالي محمد الجاموسي ونعمة وفي وقتهم هم رمى قليل لديوم عنا اللي نسمعوهم من عمالقة الفن التونسي ومن أجمل الأصوات اللي ذكرنا بطرب الأصيل التونسي. محلها الكلمة التونسية والغنية التونسية وقديش سابقة وتوصل للأعماق. غنيتنا كلها تونسية حتى للعشرة بإذن الله معاكم في ورود الأحد. نهاية أسبوع مريحة وممتعة للجميع. برشا ناس تفيق في عقلها وبرشا ناس تفيق على بكري, خاصة نقولك الدنيا باش تسخن, يقضي شورى بكري, يقضي قضيته إذا ماشي لبلاصة. فأكيد ديما الأرزاق توزع وباكرا, وديما إن شاء الله يا ربي ترزقكم من فضله الواسع. وأكيد نتمنى لكم الناس الكل موفور الصحة والعافية وطريق سلامة للجميع. وعلى ذكر السلامة المرورية وفقرة سلامتك تهمنا بعد شوية إن شاء الله باش تكون مع سمهر صغير رئيس أقليم الجنوب لجمعية تونس للسلامة المرورية, باش ناخذوا معاه أكيد برشا توصيات وبرشا نصائح وبرشا معلومات مفيدة لكم. خليكم معنا في الاستماع.

يا بابا الله يخليك ويا بابا اسمعني نوصيك. محلاه زاد الكلمات وقديش تلامس القلوب خاصة بصوت الأطفال. إن شاء الله فنية زينة لكل مستعملي الطريق بيحفظكم جميعا. مش نمشي الآن كما قلت مباشرة إلى فقرة سلامتك تهمنا مع سي مهر صغير. سماهر صباح النور على الإيقاعات هذه الجميلة يا بابا الله يخليك. أهلا وسهلا صباح الفل. ألو ألو سماهر كملوا مع الغداية ضوحة نشوفوا شو فما.

0: لك تهمنا.
1: سلامتك تهمنا وسلامة نوعية الصوت والجودة متاعه وزادة أيضا تهمنا باش صوت سمهر يوصلنا صافي على خط البرنامج. يقول في الكواليس أنه يسمع فينا إن شاء الله، وهو يسمع فيه وصوته يطلع. صباح الخير، أهلا وسهلا. ألو ألو سمهر. الله اللي فهمتنا الإشكال التقني هذي خطر في الكواليس نسمعوا فيه. معانا على خط البرنامج سي ماهر، واتفقنا أنه حديثنا باش يكون على بطاقة الاستغلال في السياق، واللي تعتبر يعني وثيقة إدارية رسمية وهمة جدا باش نتحذوا شكون ينتفع بها، شنية الوثائق المطلوبة، شنية شروط الحصول على البطاقة هذية، وهل يلزم تجديدها وإلا لا مع كل نوعية نشاط. هذه هي الموضوع ربما اللي اتفقنا فيه للحديث عليه حول بطاقة الاستغلال.

0: وبعد غياب يتلاقوا الحبايب ان شاء الله ربي ديما يجمع الشمل نتاع الناس الكل. كما قلت حاضر معنا سي ماهر الصغير ان شاء الله مره هذه يسمعنا. صباح النور. اهلا وسهلا.
1: صباح النور اخت ليلى.
0: اهلا وسهلا بك يا سي ماهر. مرحبا.
1: صباح
0: النور. واخيرا ريت الواحد كيشد الصحيح. الواحد كيشد الصحيح يلقى الحل ان شاء الله.
1: انا نسمع فيكم راهو.
0: طيب المشكل انه احنا ما نسمعوش فيك، فهو والله من امس الحقيقه ونعتذروا للساده المستمعين ما فهمت شنو الاشكال على مستوى الخطوط الهاتفيه. ان شاء الله ما تصيرش فيه بهذا الكلام اللي صارت امس وربي يستر ان شاء الله. يا سي ماهر، بطاقه الاستغلال شنو هي؟ بطاقه الاستغلال المتفق عليه كونها وثيقه اداريه رسميه وهامه، شنو هي شروط الحصول عليها؟ شنو الوثائق المطلوبة؟ شكون يستحقها؟ وهل تستدعي التجديد ولا لا؟ هذه كل أسئلة باش تجاوبنا عليها وناخذ أكثر تفاصيل معاك حول بطاقة الاستغلال في السياق.
1: شكرا اختيلة. احنا من الوثائق المعروفة عندنا كسواق هو رخصة السياق وبطاقة التعريف بالنسبة للسائق، وبالنسبة للعربة نعرف البطاقة الرمادية وشهادة الفحص الفني وشهادة التأمين ومعلوم الجولان. إلى جانب ذلك تضاف وثيقة أخرى اللي هي بطاقة الاستغلال، وهي وثيقة تكون معنا شرطا على كل عربة تستعمل لتعاطي نشاط، مثلا سيارة تاكسي فردي أو سيارة لواج أو نقل جماعي أو غيرها، وكذلك العربات المعدة لنقل البضائع. شرطا بالنسبة للعربات المعدة لنقل البضائع بالنسبة للشاحنات فإنها إجبارية على العربات اللي تكون الحمولة متاحة تتجاوز 12 طن. يعني دون 12 طن غير مطالب من ناحية القانونية أن تكون له بطاقة استغلال. لكن بقية العربات المعدة لنقل الركاب مثلا كالتاكسي وغيرها هي إجبارية. هذه الوثيقة هي تتضمن نوع نشاط الذي تتعاطاه العربة هذيك، دونك هذا يسهل الرقابة على الوحدات الأمنية للتعرف على نشاط تلك الوسيلة.
0: عبارة بطاقة التعريف نتاع السيارة هيك، يعني شنو تعمل على طريق.
1: بالطبع ما هي النشاط اللي تقوم به. أيضا هذه الوثيقة هي صالحة لمدة 5 سنوات. هناك علاقة أيضا بين شهادة الفحص الفني وبطاقة استغلال وشهادة التأمين وبطاقة استغلال. فاليوم لا يمكن استغلال أي عربة أو أي وسيلة تتنقل في الفضاء المروري دون أن تكون بطاقة شهادة التأمين يعني صالحة وأن تكون شهادة الفحص الفني. بمعنى أنه في صورة ثبوت عدم صلاحية شهادة التأمين أو شهادة الفحص الفني فهي من ناحية القانونية بطاقة استغلال تعتبر غير صالحة. هنا يعني لا يمكن أن تقوم عربة مثلا بنقل الأشخاص وهي غير مؤمنة، ولا يمكن لعربة أن تكون من ناحية الفنية لا تستجيب للشروط اللازمة وتنقل الركاب مثلا، فهذا خطر على سلامة مستعملي الطريق وسلامة الركاب أيضا. فلا يمكن استغلال أي وسيلة تكون شهادة الفحص الفني متاحة وشهادة التأمين غير صالحة. وهذا بالطبع جدا واحد نشهد على طرقاتنا خليلة بعض العربات التي تتنقل لا تعطي أهمية لبطاقة استغلال وشهادة التأمين، في حين أنه بطاقة استغلال تكون عنده موجودة، وبالطبع هي فيها خطية مالية. أيضا بالنسبة لبطاقة استغلال هناك بعض المخالفات اللي يقوم بها بعض الأشخاص، وأن تكون عندك بطاقة استغلال لسيارة تاكسي أو سيارة لواج لكن تجد نفس معناها نفس العدد الرتبي للرخصة هو موجود في سيارة أخرى. بمعنى مثلا تجد سيارة تاكسي فردي رقم 403 مثلا هو الرقم المكتوب بالأحمر أختيل على السيارة، تجد سيارة أخرى لونها أصفر وتحمل لوحة فوق السيارة تحت معناها تحمل نفس الرقم، يعني بنفس بطاقة استغلال تقدر تزوز وسائل، وهي من ناحية القانونية بطاقة استغلال هي صالحة لكل عربة، ولا يمكن أن تكون عربتين أو ثلاثة عندهم نفس بطاقة استغلال. وهذا أيضا هو الدور بالطبع دور رقابي موكول الوحدات الأمنية وموكول أيضا للوكالة الفنية للنقل البري أو الإدارة الجهوية للنقل، هي الموكول لها الرقابة على الطرقات للحد من هذه التجاوزات. بالطبع الوثيقة هذه تستخرج من الوكالة الفنية للنقل البري، فيها مجموعة من الوثائق اللي هي بالطبع لازم تكون الشروط متوفرة للاستغلال. إذن هي الرقابة على الطرقات مهمة جدا للحد من بعض الخروقات اللي هي تتمثل في استغلال العربات غير مهيئة إن كانت لنقل أشخاص أو تكون لا تستجيب للشروط الفنية أو تكون غير مؤمنة وهي تستعمل لتعاطي هذا النشاط. هذه حبينا اليوم نطرق إلى أهمية بطاقة استغلال وهي شروط معناها للحصول عليها وأنهي النوع من العربات اللي تهمه أن تكون متوفرة فيه الوثيقة هذه.
0: نعم شكرا يعطيك صحة سي ماهر على كل الإيضاحات والتفاصيل هذه. يومك طيب إن شاء الله. إلى اللقاء. يلا مواصلين معكم بالإيقاعات والأنغام التونسية في عروض الصباح حتى للعشرة بإذن الله، ونرجع معكم بعد موجز الثامنة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنتظم اليوم بالمدرسة الابتدائية تحسين بالزرات قافلة صحية متعددة الاختصاصات من تنظيم جمعية همزة وصل بالمهجر بالشراكة مع جمعية الفضل والبركة بالزرات وبالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي فرع ميرث. يواصل المعهد الوطني للزراعات الكبرى تنفيذ برنامجه لتطوير زراعة الحبوب بولاية تطاوين من خلال إرساء حقول مشاهدة بمنصة التجارب بمعتمديتي رمادة وذهبة. شارف موسم حصاد الحبوب على الانتهاء بعد أن بلغت نسبة تقدم الحصاد 98% إلى حدود هذا الأسبوع، وقد تجاوزت الكميات المجمعة من الحبوب 10 ملايين قنطار. في العالم، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 16 شهيدا من يوم أمس السبت حتى فجر الأحد جراء الغارات الإسرائيلية وسط تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الصهيوني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إلغاء الهجوم المخطط له ضد إيران، مشيرا إلى أن قراره جاء بعد طلب إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط والتوصل إلى ما وصفه بملامح صفقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: أثر عبر الأثير.
5: مكانته كبيرة، خلى الأثر الطيب والحمد لله.
6: ترك في الجامعة علما وفي المحاماة قيما وفي الرياضة أثرا، هكذا اختصر الدكتور فتحي جامع مسيرة جمعت بين رسالة العلم ونبل المهنة وشغف الرياضة.
4: أثر عبر الأثير،
6: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجعي أثر الأستاذ الجامعي والدكتور والمحامي والمسير الرياضي

والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح

0: عليا بالعيد وصادر حكم الشوق لغني هذه رجعنا بها معكم في الجزء الثالث من ورد الصباح. أهلا وسهلا بالجميع معنا وتحية لكم وين ما كنتم. باش ناخذوا فكرة عن الوضع الجوي وطقس اليوم حاضر معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي الأخت سعيدة بن صالح, نستقبلوها بعد الشقة.
1: أحوال الطقس, أحوال الطقس,
0: أحوال الطقس متاع اليوم لحد 2 أوت معاك الأخت سعيدة. صباح النور, أهلا وسهلا.
2: صباح النور أخت ليلى, تحية ليك ولكل مستمعي ذات التطاوين وذات
0: بانوراما. يعطيك الصحة, تفضل لك الخط حتى ناخذ معاك أكثر تفاصيل.
2: يعني بالنسبة لطقسنا اليوم يكون مغيم جزئيا في أغلب المناطق, تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية الوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. ريح اليوم من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة, والبحار هادئ إلى قليل الاضطراب على سواحلنا الكل. الحرارة في ارتفاع نسبي تكون في بعض المناطق وفي استقرار في مناطق أخرى, مثلا في تطاوين البارح كنا سجلنا 37 درجة كحرارة قصوى, اليوم تقعد في نفس المعدلات تقريبا بين 37 و 38 درجة. نتوقع ترتفع 2 و 3 و 4, ترتفع ارتفاع يعني بدرجة تقريبا يعني تكون بين 41 و 42 درجة كحرارة قصوى من 2 للأربعة. ونهار الخميس تبدأ تشهد انخفاض طفيف وتدريجي حتى يكشي نهاية الأسبوع. اليوم بين 34 كما قلنا و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات, وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيدي محليا. وضع يوم الاثنين يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في المناطق الغربية الوسط ومحليا الشمال وبعض جهات الجنوب الغربي, تكون خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. والريح غدوة تولي من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة, ذلك على السهم في ارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق, يكون ارتفاع طفيف ويتراوح القصوى بين 37 و 41 درجة في المناطق

0: وشوف بقية السواحل، والحرارة تبدأ تنخفض تدريجيا، تبدأ بمناطق شمالها الأربعة ونهار الخميس تشمل يعني بقية المناطق، نرجع المعادلات العادية، نقرب برشا المعادلات العادية بتاع العشرية الأولى من شهر أوت إن شاء الله.
1: واضحة جدا الأخت سعيدة، يعطيك الصحة على كل تفاصيل هذه، يومك طيب.

0: ألفة بالرمضان وجات البرية، وإحنا البرية اللي هي الرسالة أو الجواب باش يجينا مباشرة من مطمطة جديدة وقائمة الأسعار لمختلف المنتوجات، خضر غلال لحوم حمراء وبيضاء وغيرها من خيرات مطمطة جديدة باش يأمن هنا أخونا عبد السلام كتودة.
1: أحوال السوق.
0: صباح النور يا عبد السلام، أهلا وسهلا.
2: صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين، تحية أيضا للفريق العمل معاك في الصباح هذا.
0: شكرا، يعطيك الصحة عبد السلام. يلا معاك باش ناخذوا قائمة الأسعار، تفضل.
2: هو بالرغم أن السوق الأسبوعي اللي هنا في مطماطة تبدأ نجم نقوله من عشية اثنين نهار ثلاث، لكن باش نحاولوا على الأقل ناخذوا للأسبوع
0: المتأخر.
2: أيوة، خلينا نبدو ساعة بالخضر. البداية بالبطاطا من 2200 حتى 2500، الطماطم من دينار لدينار و200، الفلفل من 2200 حتى 2800، البصل من 750 حتى الدينار، القرع من 750 لدينار، الثوم من 4 دينارات و500 حتى 6 دينارات، الخضرة من 2000 حتى 2500، الليمة والقارس من 4 دينارات.

0: دينارات لأربع دينارات وخمسمائة، ولد القمرة من 2200 حتى ل2500. نمشوا للغلال، الخوخ من 4 دينارات حتى ل6 دينارات، التفاح من 3 دينارات و800 ل4 دينارات و500، العنب من 4 دينارات ل7 دينارات، الدلاع من دينار لدينار و200، البطيخ من 1500 حتى لدينار و700، العوينة من 4 دينارات حتى ل5 دينارات و500. نمشوا للحوم البيضاء،
1: نعم
0: نجم نقولوا فما استقرار نسبي في الدجاج في حدود 8 دينارات و500 للدجاج الحي، الاسكالوب ما بين 18 دينار و400 حتى ل22 دينار، اللحوم الحمراء بالنسبة للقعود مخلط 27 دينار، وبالنسبة للهبرة 40 دينار، العلوش قاعد الأسواق متاع مرتفعة شوية في حدود من 50 دينار حتى ل55 دينار.
1: نعم.
0: نمشوا الأسماك، عندنا القاروس من 25 حتى 28 دينار، لوراتا من 20 حتى 23 دينار، السردينة من 4 دينارات حتى 5 دينارات، والشورو من 8 دينارات حتى 10 دينارات. للأمانة معناها اللي لاحظناه في الأسبوع هذا بالنسبة للخضر والغلال متوفرة بكميات محترمة وجيدة في بعض الأوقات. الأنواع زادة والحمد لله، معناها سلعة ما شاء الله. إن شاء الله ربي يدوم علينا النعمة هذه مع انخفاض معنا في بعض الأسعار، خاصة تعرفي أن معناها المواطن بارك الله تخلطت عليه مشيرات الكل، إن شاء الله ربي يكون في عون رب الأسرة، وهذا ما نقوله.
1: شكرا، يعطيك الصحة يا عبد السلام، أخذنا معك فكرة حول مختلف الأسعار في مطمطة جديدة. تحية كل أهلنا هناك، شكرا ونهارك طيب.

تمر الهندي 23 دقيقة بعد الثامنة صباحا. نواصل معكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. الناس الكل تحدث الآن على متابعة المشاريع وتطوير الفضاءات الحرفية، وخاصة قاعة الندوات الجديدة اللي تم إنجازها مؤخرا من قبل جمعية القطب المدني والتنمية المستدامة بمدنين. وكتذكروا كنت استضفتهم الأربعاء اللي فات في فقرة أكتيفيست في برنامج على الأثير. القاعة هذه اللي بالفعل يعني بشكون مكسب وتحسن برشا ظروف احتضان الأنشطة والتظاهرات الثقافية ومختلف التظاهرات، هذا أيضا اللي عندها علاقة بقطاع الصناعات التقليدية. القاعة هذه تم تدشينها رسميا من قبل والي مدنين سي وليد الطبوبي، وأيضا بحضور المديرة العامة لديوان الصناعات التقليدية. كيف في الإطار هذايا أيضا تم تطرق إلى واقع الصناعات التقليدية في الجهة وأفاق تطويرها، وأيضا أهمية دعم الحرفيين والمحافظة على الموروث الحرفي، وكذلك تعزيز فرص الترويج والتسويق للمنتجات التقليدية. ما ننساوش هذا أيضا أمس الافتتاح الرسمي لمعرض الصناعات التقليدية بفضاء المعارض بجرزيس اللي يتواصل معناها الفترة هذه كل تقريبا حتى 20 أوت الجاري، إلى جانب أيضا معرض تجاري مهم في معتمدية جرزيس. وكان ضيفنا سيسليم الغنجة المندوب الجهوي للصناعات التقليدية يوم أمس في الماتينال، وحكى بأطناب على المعرض هذايا وعلى مختلف المنتوجات اللي باش تكون فيه، فدعوة لتشجيعهم الناس الكل. مواصلين معكم ديما بالإيقاعات والأنغام.

والحمد لله وديما لباس هذايا لطفي بوشناقي وصلنا لثمانية ونص إن شاء الله ديما لباس الناس الكل إن شاء الله بالحظ الوفير وبالتوفيق زده أيضا للناجحين في امتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. نتحدثوا على التوجيه الجامعي والأعلان عن نتائج الدورة الرئيسية باش يكون في 7 أوت الجاري، علما أنه حتى الغدوة الساعة 12:00 باش يكون معناها تواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. وكانت أكدت مديرة التوجيه والأعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي أنه كما قلت باش يتم الأعلان على النتائج إن شاء الله في 7 أوت الجاري حتى 9 أوت، وفما دورة مفتوحة للي ما تحصلوش على تعيين خلال الدورة الرئيسية للتوجيه. نتائج نتاعها باش تكون إن شاء الله نهار 12 أوت، ولهنا أيضا إعادة التعيين تكون بين 15 و19 أوت، والنتائج نتاعها باش تكون يوم 4 سبتمبر المقبل. أما بخصوص البكالوريا الأجنبية، المطالب يتم قبولها عبر مكتب الضبط بوزارة التعليم العالي أو كذلك عبر البريد مضمون الوصول، ونتائج نتاعها باش يتم الإعلان عليها في 4 سبتمبر المقبل. وفما تأكيد كبير على أهمية التسجيل عند تعمير الاختيارات، إن شاء الله تكون اختياراتكم صائبة وموفقة، لأنه توجيه الجامعي مرحلة لا تقل أهمية عن شهادة البكالوريا، وأكيد فيها باش تختاروا ثنيتكم في الدنيا التوجيه الجامعي اللي فيه الشهادة الجامعية والاختصاص اللي إن شاء الله باش تمتهنوه لاحقا. إن شاء الله ربي يوفقكم جميعا.

0: حس القطة بصوت الرحل بالقسم بوغن الله يرحمه. توصلنا الغناء هذه 38 دقيقة بعد الثامنة. وقيت فقرة ايتك مع زميلنا عبد الكبير.
1: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوليدو طور

0: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. اليوم مش تحدثوا على رقم في احصاء خرج رغم اللي نحسه غريب شوية، لكن هذا معدل الاستخدام اليومي للهاتف الذكي واستخدام خاصة التصوير والكاميرا متاع التليفون متاعك. الاحصائيات والبيانات تتحدث ان المستخدم العادي اليوم متوسط الاستخدام متاع الهاتف الذكي او انه يشوف للكرام متاع المعدل القياسي اليومي تقريبا تحدثوا على 200 مرة في النهار تجب تشوف تليفونك أو تصور. مرة كل 5 دقائق بافتراض معدل طبيعي يعادل 7 ساعات باستخدام أو 7 ساعات تقعد مستيقظ، فإنه المعدل تقريبا 12 مرة في الساعة الواحدة، تقريبا مرة كل 5 دقائق أثناء العمل قراية مرتاح أو أي حكاية أخرى. وضح الموقع نت بسيكولوجي أنه الإشعارات هي المحفز والمشتت الأكبر وين يستقبلوا المستخدمين تقريبا 96 إشعار معدل متوسط يومي، 96 إشعار من التنبيهات واللي تثير استجابة فورية من الدماغ باش يعمل طلع على التليفون متاع شنو هو النوتيفيكاسيون اللي جت.
1: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سنسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوليدو طور عالمك.

0: ليك.
1: نواصل معكم بعد نغمة هذه لطيفة العرفاوي. نحبك أكثر من اللي كان، وإحنا نحبكم برشا مستمعين ونحترموكم، وإن شاء الله ديما تلقوا ما ينال رضاكم واستحسينكم في الإذاعة التونسية بمختلف محطاتها، وخاصة إذاعة تطاوين. بطبيعة نتحدث الآن على الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات، ونعرفوا قديش الميسرة متاع خدمتهم الفترة هذه، وبرشا إقبال خاصة في الموسم السياحي و عودة المقيمين بالخارج. خرج سي الحبيب معاوية في الإذاعة الوطنية وتحدث على ظاهرة تنامي التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي اللي تستهدف الحرفاء التوانسة المقيمين بالخارج واللي يرغبوا في كراء سيارات يعني في الصيف والموسم السياحي. ويقول إنه هذه جهات راهي ماهيش قانونية، وقاعدين يعملوا في صفحات فيسبوكية وصفحات وهمية، ويعرضوا في خدمات كراء للسيارات بأسعار منخفضة ومغرية واستدراج الحرفاء ودفعهم زادة أيضا إلى إتمام حجوزات بسرعة، وأحيانا يصير حتى تحيل في الإطار هذية. وأنا شفت الحقيقة أكثر من مرة برشا منشورات معناها يريزرفوا على سيارة بشكل وها بعد ما يلقوا شيء، وإلا يبعثوا فيرمون فلوس وبعد ما يعرفوش مع شكون يتواصلوا. لهنا يقول سي الحبيب معاوية ويتوجه خاصة للحرفاء أنهم يكونوا أكثر حذر أكثر انتباه، لأنه الظاهرة هذه استفحلت برشا خلال الصيف الحالية. ديما الحذر واجب، ونعرفوا من عند شكون نكروا بطبيعة سيارات، لأنه هذا راهو قطاع مهيكل ومنظم، وعنا غرفة وطنية لأصحاب شركات كراء السيارات. نواصلوا معكم بالموسيقى التونسية والأنغام.

يزين الصحراء وبهجتها. نواصلوا معكم مستمعينا ديما على موجات إذاعة تطاوين. نحييكم من جديد الناس الكل, وهلا وسهلا بكم ديما معنا. نتحدث على ندوة علمية حول الوجهات المحلية وأدوارها الوطنية والعالمية, تجربة العابد بوحافة اليوم لحد 2 أوت 2026 في الصباح بقاعة الأنشطة الاقتصادية بجرزيس, وندوة الحقيقة فيها جلسة افتتاحية للسلطة المحلية بطبيعة وللدكتور محرز رمضان رئيس جامعة جابس. في مجموعة من المداخلات باش يكون فما للدكتور محمد نجيب بوطالب مداخلة حول دور الوجهات والزعامات المحلية في التاريخ الوطني في مقاربة سوسيولوجية لعوامل التهميش, أيضا مداخلة لأحد أفراد عائلة بوحافة السيدة شدلية بوحافة, أيضا سي مراد شلندي والأستاذ سمير غراب باش يتحدثوا على مسيرة المناضل هذية, ثم أيضا باش يكون فما مداخلة حول المثقف والمناضل العابد بوحافة 1913-1992 من المحلية إلى العالمية, أيضا في علاقته ببرجيبة الراحل بتبيعة بين المرافقة والمفارقة, مداخلة للأستاذ حسين مبارك, وكذلك باش يكون فما مداخلة حول العابد بوحافة والنضال المغاربي للدكتور محمد ضيف الله. هذه فكرة كما قلت على النشاط هذايا في إطار بتبيعة مهرجان الإسفنج في جرزيس اللي أكيد نتابعه معه مختلف ونتابعوا فيه مختلف المحطات والسهرات وغيرها من الأنشطة. كيف كيف في جابس أيضا الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي اللي بدأ يوم 29 جويلية ويتواصل حتى 24 أوت الجاري تحت شعار ولدنا من جديد لنكون ما نريد, فيه 21 عرض متنوع ويشمل يعني بين الموسيقى والمسرح وكذلك الفن. الافتتاح كان بعرض لواعج صوفية للفنان صالح بكار, وكانت سهرة من أروع ما يكون, وكانت إذاعة تطاوين في مواكبتها. برشا عروض أكيد إن شاء الله تباعا تسمعوها أو تتبعوها في إذاعة تطاوين. مواصلين معاكم ديما بالإيقاعات والأنغام.

كيضيق بيك الدهر يا مزيانة، كيضيق بيك الدهر يا مزيانة.

يفوج يغرق بيك ولا يفوج كي تتحوج كي الموج يغرق بيك ولا يفوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج عالقلب ما يعرفش حد احمالة محال تلقى غير عطفي انا كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة اه كي ضيق

مات ظهري وجعك ويألم، قد مات ظهري وجعك ويألم، وتشوف كل الناس في أحزانه، وتشوف كل الناس في أحزانه، محال تلقى غير قلبي أنا. كي تتحوش كي الموج يغرق بيك ولا يفوش، كي تتحوش كي الموج يغرق بيك ولا يفوش، وتدور في الدنيا الكل وتلوش، وتدور في الدنيا الكل وتلوش، عالقلب ما يعرفش حد احمانا، محال تلقى غير عطفي انا. كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة، كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة.

قد ما ظهري وجعك ويألم، قد ما ظهري وجعك ويألم، وتشوف كل الناس في أحزانة، وتشوف كل الناس في أحزانة، محال تلقى غير قلبي أهلا كذب.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام وتسعة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تشهد المنطقة السياحية جربة جرجيس مع ذروة الموسم السياحي الصيفي توافد عدد هام من السياحة من مختلف الجنسيات ولاسيما من الأسواق الأوروبية التقليدية إلى جانب السوق السياحية الداخلية. تنتظم اليوم بالمدرسة الابتدائية تحصين بالزارات قافلة صحية متعددة الاختصاصات من تنظيم جمعية همزة وصل بالمهجر بالشراكة مع جمعية الفضل والبركة بالزارات وبالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي فرع مارث. يواصل المعهد الوطني للزراعة الكبرى تنفيذ برنامجه لتطوير زراعة الحبوب بولاية تطاوين من خلال إرساء حقول مشاهدة بمنصة التجارب بمعتمديتي رمادة وذهبة. في العالم استشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون بجروح جراء غارة شنها جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة وسط وشمال قطاع غزة. أفاد مراسلون بغياب الموقف الرسمي الإيراني حتى اللحظة بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الهجوم مقابل التوصل إلى اتفاق، وذلك بعدما أكدت القيادة العسكرية في طهران في وقت سابق بأن أي هجوم أمريكي سيقابل برد يتجاوز حدود المنطقة. انتهى الموجز مستمعينا الكرام، قراءة في معرض الصحف العربية والدولية يؤمنه الزميل عمر بودربلة.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا لك عفاف، وأهلا بكم مستمعينا إلى معرض الصحافة العربية والدولية. البداية بعكاظ السعودية وتحت عنوان الميليشيات وخطورتها على الدولة الوطنية. وفق كاتب المقال، ما تعانيه بعض الدول العربية الحديثة هي آفة الميليشيات التي تختطف الدولة الضعيفة، والمشكلة أن شعوب تلك المنطقة

مسؤولية الانقلاب الكبير. يرى توني بولس أن الذكرى 4 أوت 2024 لم تعد مجرد استذكار لأكبر انفجار غير نووي في التاريخ الحديث، بل تحولت إلى رمز لانهيار العدالة وإفلات المسؤولين من المحاسبة. جاء الانفجار فيما كان لبنان يعيش انتفاضة شعبية وانهيارا ماليا غير مسبوق وسرقة لودائع الناس، وسط تصاعد المطالب بإسقاط الطبقة السياسية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. لكن المبادرة الفرنسية بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون انتقلت من احتضان الشارع إلى التفاهم مع السلطة، مما اعتبره كثيرون إعادة تعويم للمنظومة الحاكمة وإضعافا لزخم التغيير. ومنذ ذلك الوقت تعثر التحقيق في جريمة المرفأ بفعل التعطيل السياسي والقضائي، وبقيت الحقيقة غائبة والعدالة مؤجلة. وأصبح 4 أوت بالنسبة إلى كثير من اللبنانيين ذكرى لضياع فرصة تاريخية لبناء دولة جديدة تقوم على المحاسبة وسيادة القانون لا على التسويات السياسية. إلى صحيفة ليبراسيون الفرنسية وتحت عنوان غزة اتفاق هش وأسئلة مفتوحة، الصحيفة تناولت إعلان التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي باستعداد حركة حماس لنزع سلاحها مقابل انسحاب الجيش الصهيوني من قطاع غزة، معتبرة أن الاتفاق لا يزال يواجه عقبات كبيرة تحول دون تنفيذه الكامل. وخلصت الصحيفة إلى أن الاتفاق يمثل انفراجة دبلوماسية محتملة، لكنه لا يضمن إنهاء الصراع في ظل استمرار الخلافات السياسية والعسكرية. وفي الوقت نفسه يبقى الوضع الإنساني في غزة بالغ الخطورة مع استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء وتفاقم معاناة المدنيين، ما يجعل نجاح أي تسوية مرتبطة بترجمة التعهدات إلى خطوات عملية. نختتم بليفيغارو الفرنسية وتحت عنوان شنغن أمام اختبار الهجرة، هل تدفع إسبانيا الثمن؟ تناولت الصحيفة جدلا متصاعد حول إمكانية تعليق تطبيق اتفاقية شنغن مع إسبانيا على خلفية تزايد الضغوط المرتبطة بالهجرة غير النظامية وتجديد بعض الدول الأوروبية إجراءاتها على الحدود. وأوضحت أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أكدت أن تعليق عضوية الدولة في فضاء شنغن ليس إجراء ينص عليه الإطار القانوني الحالي، مشددة على أن الاتفاقية تقوم على التعاون والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء. الصحيفة خلص إلى أن الجدل الدائر لا يتعلق بإمكانية تعليق عضوية إسبانيا قانونيا بقدر ما يكشف تصاعد التوتر بين مبدأ حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي ورغبة عدد من الحكومات في تجديد الرقابة على الحدود لمواجهة تحديات الهجرة والأمن. إلى هنا نأتي لختام معرض الصحف العربية والدولية، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

فيالة بصوت الفنانة سعاد محاسن، إن شاء الله ربي يشفيها ويفرج عليها. الغنية هذه رجعنا بها معكم في الجزء الثالث الرابع عفوا من ورود الصباح على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما. نتمنى لكم الناس الكل نهاية أسبوع مريحة وصائفة زادة أيضا مريحة. نتحدث الآن على انطلاق فعاليات المصيف الجهوي سفراء السلوك الآمن ضمن مهرجان الشباب لولاية تطاوين، باش تكون وكان المصيف هذايا بالمركب الشبابي حومة السوق جربة أمس غرة أوت. مصيف سفراء السلوك الآمن فيه عدد من الشباب ويطروهم مجموعة من المكونين ويحاولوا يزرعوا فيهم بذرة السلوك الإيجابي من خلال برنامج ثري باش يكون فيه ورشات تكوين، حملات تحسيسية وتوعوية، ممارسات للمهارات الحياتية اللي تخلي الشباب سفير بالسلوك متاعه داخل المجتمع. المحور الأول كان فيه مدخل السلوك الآمن، التعارف يعني وبناء الوعي بالذات، المعلومات الشخصية، وهذا خلى التعارف خاصة بين الشباب معناها مدخل لفهم السلوك الآمن وخلق زاد أيضا تفاعل بين المشاركين، وكل فرد كيفاش ينجم يكون مصدر أمان داخل المجموعة. أيضا ربط الشخصية بدور السفير، سفير السلوك الآمن، وإنجاز لوحة كذلك ب عنوان نحن سفراء السلوك الآمن، واللي باش يخلي أكيد أثر إيجابي كبير عندهم، وبصمتنا تصنع فضاء آمن. هذه الرسالة ربما اللي الحقيقة رسالة هادفة جدا ضمن مهرجان الشباب بولاية تطاوين. يلا باش نواصلوا معاكم بالإيقاعات والأنغام. نحيي ذو بن سالم ديما بكل نشاط وحيوية معنا في الجانب التقني، فيصل شوشان على اللوحة الهاتفية، زملائنا من استوديو إذاعة بانوراما. بعد شوية باش نكونوا مع فقرة في الشأن البلدي مع سي حسين سحسن اليحيوي المكلف بتسيير بلدية شؤون بلدية البير الأحمر.

0: سيدة عليا الله يرحمها وبنت مخنوق بنت المحامي الداعشة 22 دقيقة بعد 9 صباحا نمشي إلى الركن الموالي. في الشأن البلدي
1: في الشأن البلدي
0: في الشأن البلدي. وحاضر معنا لتأمين المداخلة هذه فقرة في الشأن البلدي سي حسن اليحيى والمكلف بتسيير شؤون بلدية البير الأحمر. سي حسن صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور أخت ليلى، صباح النور لكل مستمعي إذاعة تطاوين الإذاعة الشريكة في نقل مشاغل واهتمامات المواطن والبلدية في هذه الربوع الطيبة ربوع الجنوب الشرقي.
0: شكرا شكرا لك سي حسن. يظهر لي على الميدان وفما شوية ريح، حاول تغير مكانك وإلا تحط يدك على التليفون على الأقل نقص شوية من قوة الريح اللي موجودة بحذك، ولو أنه سخانة من عرش الريح من جهت. هاي سي حسن، مجموعة من التدخلات أكيد كالعادة أسبوعيا على مستوى العمل البلدي في بلدية البير الأحمر، لو تعطينا أهمها تفضل.
2: مشكورة أخت ليلى على تسليط الضوء على نشاط البلديات. بالنسبة لبلدية البير الأحمر تم التدخلات يومية وتم تدخلات استثنائية.
0: نعم.
2: بالنسبة للتدخلات اليومية تشمل الرفع اليومي للصدلات، الكنسل اليومي، الكنسل معناها الكنسل يدوي للأنهج والساحات العامة، وجمع النفايات المتناثرة من البلاستيك وقلع الأعشاب، كيف كيف زاد معناها تعهد المغروسات البرية للأشجار اللي غرسناها جدد ذوكم نسخوا فيهم
0: خاصة مع السخانة اللي فاتت أكيد يلزمهم لها وخاصة
2: صحيح والله. نعم. غالبية الواقع منها
0: متأثروا بالسخانة
2: منها من ربي منها الغالب ما تضرت برشا المغروسات هذه. كيف كيف زاد منها ثم التعهد متاع صيانة الأرش بالبناء والترميم. نعم. اللي متهالك أيضا الجمعة اللي فاتت ممكن تدخل فارق في بلدية البير الأحمر هو تنفيذ قرارات متاع إخلاء الأرصفة من
0: هذا قرار البلدية. مهم جدا بطبيعة تم تنفيذه مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية في تطاوين، وسبقته يظهر لي برشة تنبيهات سي حسن، يعني نعرف أنه القرار
2: صحيح من اللخيين هم لغالب من التوزيه
0: وكذا
2: لكن الصفة الزجرية وبتعليمات من السيد ولي تطاوين والسيد وزير الداخلية بإنفاذ معناها يلزم معناها ينضبط المواطن للترتيب العامة.
0: شنو هي أهم المخالفات سي حسن؟
2: ولا المواطن معناها عندك حق أنت كمعناها تاجر أو معناها صاحب محل معناها في جزء بسيط منها مش معناها تشتغل الكل.
0: نعم.
2: بحيث معناها كانت ولاقة استحسان الواقع غالبية المواطنين وإن شاء الله باش نواصل على المنهج هذا وبحول الله معناها ديما تبقى بلادنا نظيفة جميلة معناها يستطيع فيها العيش. توصية معنا للأخيان المواطنين أنا من الالتزام بعدم اللقاء العشوائي للفضلات لخاطر نعرف توسخانة ومناسبة عائلية برشة أعراس ونجاحات
0: ما شاء الله.
2: وعودة مهاجرين فهمتني ولا المناسبات برشة يكثر كمية الاستهلاك يكثر معنا بالتالي كمية الفضلات المنجة ماذا بينا معنا ديما الناس كل معنا تتجند باش نعضها في مكانها ولما لا حتى معنا إذا كان معنا كثرة وريثها كذا بلغ تقول راو كذا ندخله في الحين ونعرف ما عندناش هذا واجبنا وباش تبقى بلادنا ديما نظيفة وجميلة. وكيف كيف زاد من المنبر هذا ونحييك أخت ليلى وكل العاملين ومن إطارات وأعوان إذاعة تطاوين على تسليط الضوء للجهود البلدية لأن راهو برشا معلومات وبرشا مثال تنبيه وبلاغات من كي توصل للمواطن راهو ياخذ بالخاطر المواطن ويستجيب
0: طبعا يلزم المعلومة توصلوا زادة. نعم
2: يعطيك الصحة على شخصي بالنسبة لهذوما ماذا بينا من المواطنين الكل والواقع معناها بالنسبة للجميع متساكني ولاية تطاوين حس مدني فارق معناها في العناية بالبيع والنظافة الواقع معناها للمرة الثانية على التوالي معناها بلدية من ولاية تطاوين تحصل على جائزة رئيس سيادة رئيس الجمهورية في أمانة البلديات
0: بلدية تطاوين
2: بلدية البير الأحمر وصناع بلدية تطاوين هذا يدل على شيء فإنما يدل على حرص معناها السلطة الجهوية والمحلية ومواطنينا معناها على
0: فما صحوة بالحق سي حسن، هذين نحسوه ونلمسوه، لانه راهو كما قلتي وحدها ما تصفقش. ديما نقولها اليوم البلديه تنظف بلاصه غدوه ما يسخ المواطن، ما عملنا شيء. فنحافظوا على النظام العام اولا، على جماليه الفضاءات العامه، على نظافه المحيط. راه البلاصه نظيفه باش نعيش فيها انا وصغاري وجيراني واحبابي، معناها ماذا بينا بالضبط. اي
2: وطبقه مستدامه للاجيال
0: القادمه،
2: ديما وان شاء الله بلادنا جميله وتونس اجمل ان شاء الله بحول الله. معنا يتواصل الحس المدني هذا. مشكورين كلكم اختي على اتاحه الفرصه، وبارك الله فيكم وان شاء الله نشوفوكم في محطات قادمه.
0: يعيش ربي يعينكم. شكرا، نهارك زين، يعطيك الصحه سي حسن. ومن خلالك زيد نحيي كل اعوان النظافه واعوان البلديات اللي يسمعوا فينا، خاصه اللي على الميدان فيما يخص يعني التنظيف ورفع الفضلات المنزليه والكنس اليدوي وغيرها. مع ارتفاع درجات الحراره مهنه شاقه الحقيقه، نجموا نعاونوهم بارش، نعاونوهم بالحفاظ كما قلت على المحيط نتاعنا، على انه نرتقي بالمشهد الحضاري، وان يكون عندنا بيئه نظيفه وسليمه لفائده كل المتساكنين. نواصل معكم دائما بالانغام التونسيه.

نواصل معكم مستمعينا في ورود الصباح. ما شاء الله يعني بلادنا حافلة بالمهرجانات والسهرات الفنية فصحى هيك على الأقل باش الناس تنفس شوية تتفرهد تبعد شوية على الريتم الممل واليومي والقاتل تيلة السنة بين الخدمة والقراية والدار والالتزامات. فرصة انه نتفرهدوا ونتنفسوا شوية. برشا مهرجانات كما قلت في مختلف الولايات, ولكن أهمها وأكبرها بطبيعة مهرجان كارتاج الدولي والدورة 60. نتحدث شوية على سهرة البارح للموسيقار والفنان العالمي سامي يوسف. سامي يوسف بالطبيعة اللي عرفناه في برشا أغاني هيك وأنشيد دينية. هو مسلم بريطاني من أصل أذربيجاني, تولد في إيران وعاش في بريطانيا, معروف يعني كمنشد كملحن وموسيقي ومؤلف أغاني زادة. وكانت سهرة من أروع ما يكون. أغلب التعليقات تقول هاو كارتاج, وهي الحفلات اللي نحبوا نشوفوها, وهي القامات الفنية الكبيرة. عرض كان يعني مزيج بين سمو روحي وإبداع موسيقي ورحلة فنية عبر ثقافات متعددة وإيقاعات عالمية. صوت جميل الحقيقة لسامي يوسف وصنع ليلة استثنائية. أكدت أنه كارتاج مازال من أهم المنصات يعني الفنية وأهم المسارح زادة للأسماء الفنية العالمية. أيضا عرض الليلة أو حفل الليلة باش يكون حفل خيري باش يحييه الفنان اللبناني ريان صحبة الفرقة الوطنية للموسيقى, وباش يكون الليلة لحد 2 أوت بالمسرح الأثري بكارتاج. وتعود مداخيل الحفل إلى الجمعية التونسية للنهوض بالعناية التلطيفية لتعنى بمرضى السرطان, إن شاء الله ربي يشفيهم. وتباع تذاكر بشبابيك مدينة الثقافة شادلي القليبي بالمسرح الأثري ب كارتاج. وتنجموا تاخذوا التفاصيل الكل على صفحة الرسمية لمهرجان كارتاج الدولي. أيضا نهايرين التالي وصلت الفنانة الكبيرة الحقيقة ميادة الحناوي, واللي أكيد زاد عبرت على سعادتها الكبيرة باش تحيي حفل في 6 أوت بإذن الله. كيف كيف التذاكر باش تكون موجودة في المسرح الأثري بكارتاج مدينة الثقافة شادي القليبي, أو الموقع الرسمي لمهرجان كارتاج عطرو دبلفي نقطة فيستيفال دو كارتاج بوان تي ان. برشا ناس قالوا ميادة كبرت ولكن ستيل ولوكم تاعها جون وصغيرة. على كل مدام خذات هي على عاتقها أنها تأمن سهرة, أكيد باش تكون من أروع ما يكون ومن أجمل الأصوات الفنية ولا عربية. ميادة الحناوي هذا لا يختلف في اثنان. نوصل معكم بالأنغام, وبعدها باش نكونوا في حديث على قافلة صحية متعددة الاختصاصات اليوم في ولاية جابس تحديدا في الزارات. التفاصيل الكل بعد النغم.

0: اليوم في الزهرات يوم الصحة وقافلة صحية متعددة الاختصاصات منذ الثامنة صباحا على ذمة أهالي الزهرات في فضاء المدرسة الابتدائية طه حسين بالزهرات. تنظمها جمعية همزة توصل بالمهجر بالشراكة مع جمعية الفضل والبركة بالزهرات وبالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي فرع مارث. حتى ناخذ أكثر تفاصيل وأجواء القافلة هذه حاضر معنا سي عبد الرحمن الكرو رئيس جمعية همزة توصل بالمهجر. صباح النور يا سي عبد الرحمن. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. صباح الخير.
0: مرحبا بك يا أخويا. أهلا وسهلا بك على موجة إذاعة تطاوين بانوراما ويعطيكم الصحة. اللي فكرتوا يعني كمجتمع مدني في بادرة تنفع الناس والأهالي يوم الصحة وقافلة صحية متعددة الاختصاصات. لو تعطينا أكثر تفاصيل عليها سي عبد الرحمن.
1: شكرا أخي بارك الله فيك. القافلة الصحية هذه كما ذكرت هي من تنظيم جمعية همزة توصل. جمعية همزة توصل هي من جمعية أبناء المهجر وزارات المهجر.
0: وجميل أنه أبنائنا في المهجر ينفعوا بلادهم وأهلهم وماليهم. بارك الله فيكم.
1: الحمد لله. الجمعية هذه موجودة من 2003 وأكثر من حوالي 23 سنة وهي تخدم في أهالي الزارات وتعامل في العائلات المحتاجة وتنظم في تظاهرات مثل تظاهرة اليوم تعليم. بالنسبة اليوم تظاهرة يوم الصحة هي بالشراكة مع جمعية الفضل والبركة اللي هي جمعية خيرية محلية موجودة في الزارات ومشارك معنا جمعية الهلال الأحمر زادة في العون فينا. قافلة صحية متعددة الاختصاصات كما ذكرت موجود فيها طب عام موجود طب الأسنان طب القلب طب السكر والغدد طب الأمراض الجلدية طب النساء طب العظام طب الأنف والحنجرة وطب جراحة. يعني عندنا 11 اختصاص.
0: ممتاز.
1: القافلة الصحية المنظمة في مدرسة طه حسين في الزهرات. الباب مفتوح منذ 8 متاع صباح اليوم.
0: أي حبيت نعرف التسجيل مسبق كان وإلا للي يحضر نجم يعدي سي عبد الرحمن.
1: التسجيل اليوم لا مفماش تسجيل مسبق ولا حاليا
0: على عين المكان. جميل.
1: على عين المكان يحضر تسجيل ومنظمة ومعنا جمال لخم الهلال الاحمر والاحوات منظمين معنا للتظاهر هذه والحمد لله.
0: فما اقبال من الاهالي والمواطنين باهي معنا منذ الصباح.
1: فما اقبال من السبعه جينا احنا سبعه نحضروا السبعه جينا الناس يستنفذها المدرسه بكري.
0: ربي يشفيهم الكل ان شاء الله.
1: توها هو التسعه ونص ولا فقر شويه فتنا حوالي 100 تسجيل يعني.
0: ممتاز ممتاز. اكيد انا من خلالك زاد نحب نحيي كل الاطباء والاطار الطبي والشبه الطبي اللي مساهمين زاد ايضا واللي متطوعين في انجاح هل القافله الصحيه هذه. وجميل كما قلت انه نشوفوا معناها الجمعيات الخيريه واللي فيها جانب انساني وجانب صحي هكا تعاون وتعاضد مجهودات الدوله في انه توفر خدمات صحيه تسهل عليهم التنقل. نجموا برشا حالات نكتشفوها اليوم ان شاء الله ربي يشفي الجميع ونختصروا برشا مسافات وياخذوا زاد اكثر نصائح وتوصيات من خلال الكشف عليهم والعيادات اللي باش يتمتعوا بها. ونعرفوا ديما الجانب التضامني الكبير اللي موجود فينا كتوانسه سواء في الداخل او في الخارج.
1: فعلا ونحب حتى ليك كيف كنا نقدم الفرصه باش نشكر كل الطب اللي جاهم كلهم الطب متطوعين.
0: بارك الله فيهم.
1: والواقع نعم. الأغلبية الطب الحاضرين هم من الزهرات وهذا شيء يشرف الزهرات لأن قرية صغيرة ولكن الحمد لله فيها برشا
0: كفاءات
1: برشا يعني كفاءات موجودة الحمد لله وبرشا طب أخرين جونا من مجابس متطوعين زادة.
0: نعم. وأنا متأكدة أنهم فرحانين أنهم يخدموا ويداووا في أهلهم وماليهم في ناسهم والخدمة اللي قدموها أكيد فيها أجر عظيم يعطيهم الصحة إن شاء الله.
1: يا ربي ثبت أجر إن شاء الله وفي ميزان حسناتهم.
0: شكرا وثبت أجركم أنتم زادة سي عبد الرحمن كل من ساهم في أنه يكون القافلة هذه موجودة إن شاء الله ربي يبارك في مجهوداتكم يعطيكم الصحة ومشكورين. شكرا لك سي عبد الرحمن الكرو رئيس جمعية همزة توصل بالمهجر.

يلا نواصلوا معكم مستمعينا في الصباح بكري. كنت في رقم اليوم تحدثت على شركة تونس لطرقات السيارة اللي أخذت جائزة للالتزام بالسلامة المرورية. والحقيقة في استكمال للخبر مهيش وحدها شركة تونس لطرقات السيارة، وإنما ثلاثة جوائز، يعني هما الشركة هذه ومعها الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الجهوية للنقل بمدنين اللي تم إسناد لهم جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. كان هذا خلال حفل انتظم يوم الجمعة بمقر منظمة الصحة العالمية بتونس في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والخطة الوطنية اللي ترمي إلى رفع مستوى السلامة على الطرقات. وبطبيعة كان أشرف على إطلاق الجائزة هذه رئيسة ديوان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم السيدة عفاف شاشي طياري، وأيضا رئيس الاتحاد العربي للسلامة المرورية السيدة لينا عزة شبيب، وسفراء من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، المعتمدين في تونس، كذلك مجموعة من رؤساء المديرين العامين للمؤسسات الوطنية والجهوية، ممثلين زد أيضا عن هياكل تنشط في مجالات النقل والسلامة المرورية حسب بلاغ نشر الاتحاد العربي للسلامة المرورية يوم السبت. عامة يعني هو في تقرير، في إشارة هكا لتقرير منظمة الصحة العالمية لسنة 2023 أظهر أنه إقليم شرق الأوسط يسجل 11% من إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم بمعدل يقارب 16 وفاة لكل 100 ألف نسمة، وهو ثاني أعلى معدل بين أقاليم المنظمة. تظاهرة هذه صار فيها أيضا توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين جمعية تونس السلامة المرورية وعدد من المؤسسات والشركات الوطنية الجهوية بهدف دعم برامج التكوين والتدريب ونشر ثقافة السلامة المرورية داخل بيئة العمل والحد من حوادث المرور. شاء الله ربي يحفظكم جميعا. واصلوا بالإيقاعات والأنغام ثم نرجع لاستكمال المشوار وختامه معكم.

وعلى الإيقاعات هذه للديفا أمينة فاخت نوصلوا معاكم إلى موفى مشوارنا اليوم في ورود الصباح على موجات إذاعة تطاوين بانوراما. شكرا ضو بن سالم, شكرا فيصل شوشان زبلانا في استوديو إذاعة بانوراما مع أجمل تحياتي ليلى صحنون. إلى اللقاء جميعا.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انعقدت مؤخرا بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في إطار إحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من أخطار التقلبات المناخية. تنتظم اليوم بالمدرسة الابتدائية طه حسين بالزرات قافلة صحية متعددة الاختصاصات من تنظيم جمعية همزة وصل بالمهجر بالشراكة مع جمعية الفضل والبركة بالزرات وبالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي فرع ميرث. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. في العالم استشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون بجروح جراء غارات شنها جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة وسط وشمال قطاع غزة. قال مصدر مطلع على محادثات أوبيك بلاس اليوم الأحد أن التحالف اتفق من حيث المبدأ على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر القادم. نهاية الموجز، الآن انفو سبور مع عربي بلطرش.
4: شكرا.
5: انفو سبور.
4: شكرا عمر، اهلا وسهلا بكم في اخبار الرياضة. الاتحاد الرياضي بن قردان هيئة الفريق أصدرت بلاغ لا صحة لما يتداول حول المفاوضات والانتدابات، حيث أصدرت الهيئة المديرة بلاغ أكدت فيه أن جميع الأخبار المتداولة بشأن انتدابات لاعبين أو انتقالاتهم أو مفاوضات جارية عبر صفحات والحسابات غير رسمية ولا تمت للنادي بأي صلة ولا تمثل سوى الجهات التي قامت بنشرها. الهيئة المديرة للنجم الرياضي ساحلي وافقت رسميا على العرض الأخير اللي تقدم به فريق مولودية الجزائر لانتداب الفونس أوميغا، بلغت قيمة العرض 300 ألف يورو أي ما يعادل تقريبا مليار دينار تونسي. الاتحاد الرياضي بتطاوين، أي حلول لتجاوز الأزمة الإدارية؟ ما مدى تأثير استقالة نائب الرئيس والكاتب العام على الوضع العام للجمعية في انتظار تقديم استقالة رئيس الفريق؟ في هذه الحالة أي وضع قانوني لشرعية تقدم عضو الهيئة المديرة للرئاسة؟ ما هو موقف الأحباء مما يجري داخل أسوار النادي مع تسارع وتيرة الأحداث والجميع يصارع سباق الزمن مع قرب انطلاق البطولة؟ أسئلة وغيرها ركي تتابعونها اليوم في بين موسمين انطلاقا من الساعة الثالثة مع زميل مصطفى الناجح. ذكرت نجمه تتفاعلوا مع الحصة على البث المباشر لتطاوين اف ام او عن طريق الهاتف 75 78 188. هذه اخبارنا في الرياض.
6: التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: أثر عبر الأثير.
1: ما كانت كبيرة، خلى الأثر الطيب والحمد لله.
7: ترك في الجامعة علما وفي المحاماة قيما وفي الرياضة أثرا، هكذا اختصر الدكتور فتحي جامع مسيرة جمعت بين رسالة العلم ونبل المهنة وشغف الرياضة.
8: أثر عبر الأثير،
7: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجعي أثر الأستاذ الجامعي والدكتور والمحامي والمسير الرياضي فتحي جامع.
1: عشنا في جرجيس ليلة 15 سنة، ويقري في أستاذ في كلية الحقوق ما غابش ولا أسبوع على الدرس متاعه.
7: شهادات حصرية وذكريات يرويها أهله ورفاق دربه.
9: استثمر برشا في قرايتنا،
10: له عديد الإسهامات العلمية في مادة القانون الجبائي.
11: الأستاذ فتحي جامع كان يمن مبدأ العدالة، العدالة بين كل المتدخلين.
7: الدكتور فتحي جامع بين محراب القانون وشغف الرياضة، هذا الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
12: أثر عبر الأثير،
7: لأن عمر الرجال لا يقاس بعدد السنين بل بما يتركونه من أثر.
8: الأثر الحقيقي
2: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.

0: الصيف صيف
1: صيف صيف
0: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف الصيف صيف الصيف صيف يبدأ من تو

يتواصل المال ساحة يا صباح الورد والياسمين والفل وكل الأشياء الجميلة والحلوة والمحبات لكم جميعا اللي تابعونا عبر موجة إذاعة طويل والوقت هذايا وإلى حدود الواحدة ظهرا نكون معاكم مجموعة كاملة من الزملاء من الفقرات أيضا والمحتوى اللي نحاول من خلاله نعيش معاكم إيقاع الصيف. ساعات الدنيا تكون برد شوية, ساعات الطقس يولي سخن شوية, فسيسر واحكم في كل الأحوال وإن شاء الله نتحدى يوم جميل ونهاية أسبوع موافقة لي كل الناس اللي متابعتنا وين ما كنتوا تسمعونا داخل البلاد التونسية. أهلا وسهلا ومرحبا خارج البلاد التونسية, إن شاء الله نعيشوكم شوية أجواء البلاد ونسوكم في الغربة. لكل الأحباء أهلا وسهلا, ولزملاء اللي موجودين معايا في الهندسة التقنية الهادي الغريب اليوم مرافقني صباحك ياسمين وفي الأخيرات وصحة هادي, وصباح الجمال على كل الفريق فريق أعداد الصيف صيف في حلقة جديدة من حلقات الصيف هذية. نمشوا إلى أغنية البداية, بعدها نكتشف اليوم شو محضرين في الصيف صيفة.

0: بالإيقاعات هذه الخفيفة اللي نحاولوا من خلالها نعطيكم شوية طاقة للإقبال على الحياة ربما وإلا لبداية يومكم بشكل خفيف ظريف ونشيط. مستمعينا الكل تسمعنا عبر موجة إذاعة تطاوين, إشني حول الصيف في حياتنا اليومية, فما تفاصيل نهتم بها وننتبه لها ويزيد يخلينا نهتم بها أكثر وأكثر. الدكتور محمود جبلة في كل مرة كي يحكي لنا على كلمة من كلماتنا الزمنية اللي فيها رتابة وفيها الفيانة وفيها المعنى المزيان, حكينا على ياخذ بخاطرك, حكينا على نودك بالخير, وقلنا لكم مخلط الخاطر ما فهمش ما أحلى منها, والوديدة ودين الناس بالخير وبالمحبة وبالجمال ما فهمش ما أعز منه. واليوم يا ترى وين باش يهزنا دكتور محمد جبلة بعد الشهر؟ الدكتور موجود معنا على الخط ونحن سعيدين جدا بإطلالته وكما سعيدين بحديثه وكلامه اللي في كل مرة يذكرنا بمعاني لهجتنا المحلية. دكتور يا صباح الورد.
1: صباح الأنوار, صباح الخير, نهاركم دقلة وحليب, نهاركم خير وبركة وكلام زيان, كلام مرتوب. جدودنا خلولنا كان اللغة الطيبة, اللغة الباهية, اللغة السمحة, اللغة الحلوة اللي الكلام هذاك أحيانا الإنسان يعوض به برشا حوايج. هكا علاش كي نرجع لقاموسنا نلقاو برشا كلمات عندهم تعبير وعندهم واقع خاص في الأنفس, لأنهم خارجين عن تجربة, خارجين عن وعي, خارجين عن سنوات عديدة وممارسات عديدة وأحيانا ألام كبيرة برشا. المسعدي قال الأدب ومأساة أو لا يكون, وإحنا نقول رأي الأمثلة الشعبية هي حصالة وحصيلة مش كان متاع أفراح, متاع أطراح أحيانا. واليوم نحكيه على صفي النية. بارك الله عليك, راك عندك مساهمة كبيرة برشا في اقتراح الكلمات وفي القبول, ما شاء الله عليك, حتى انت ما عندك تقول برشا حاجات.
0: يعيشك الدكتور. خنقول لك على الزوز خوت ساعة, خنحكي لك حكاية وبعت لي كمل لي دكتور. هكا الزوز خوت اللي واحد يزرع ويعمل على الله, والثاني اللي يستنى حتى تصب له مطر ويقول هذه هي الإشارة. ما بين الإشارة دكتور وما بين العمل على الله أكيد فمنية ولا
1: أكيد فما النية. احنا نقول بلغتنا الدارجة وين النية وين العمل.
0: أيوة.
1: النية هي الأساس متاع كل عمل, وزيد رسولنا يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال شو معناه لكل امرئ؟ قال أي أن ربي ييسر لك العمل بقدر نيتك أنت. وقالوا برشا علماء قال لك الإنسان يبلغ ربي درجات عليا بنيته قبل عمله, لأن النية صافي. أحيانا تنوي برشا حاجات وما تنجمش تعملهم, برشا حاجات بهين ربي يكتبه لك أجر وثواب. وكذلك العكس بالعكس, النية السيئة, النية السيئة ما أسوأ. علاش نقولوا صافي النية ولا نقولوا لازم تكون نيتك باهية؟ وأحيانا النصف والنوال مش باهي, نقولوا نيتك مقعمزة, معناها ما هيش مستقيمة, ما هي صالبة طول هكيم يقولوا. صافي النية لأن أحيانا أنت ترى مشهد وتحكم على ذلك المشهد, ينجم يكون الحكم تاعك خاطئ والمشهد ينجم يكون إيجابي وينجم يكون مشهد مش صحيح. مش ريت إنسان في بقعة معين ما يطلعش عليه, شبيه غادي الشخص ذاك وانت ما تعرفش علاش غادي, علاش في الموقع ذاك في الموضع ذاك. هكا علاش الأصل أنه الإنسان فعلا يصفي نيته. قالوا صفي نية وخذ الصنية, صفي نيتك وخذ طريقك. علاش صفي نيتك وتاخذ طريقك؟ لان ربي صدف لك في طريقك على حسب نيتك. كان عندك نية شرانية احيانا ما تلقى في ثنيتك, والعياذ بالله, كان اللي يمشي معك للأسوأ. وكتب نيتك صافي ونيتك طيبة تلقى العون وتلقى الرفيق وقت الضيق. صفي نيتك واختار ثنيتك. النية تبنى عليها كل شيء, تبنى عليها

0: كل شيء. ما دام عندك النية الحسنة تنجم تبني وتشيد وتبني على النية ذيك. أما مش معناها النية وترمي روحك، لا، النية ويتلوها الوعي. النية هي الرصيد الأول، هي المدخل الأول باش تدخل به أي حاجة، لكن أنت تجتهد، أنت تاخو بالأسباب. خاطر باه يقولها كلمات، يقولك امشي بالنية ورقد في الصنية، امشي مطمئن وعليك الأمان. ما تنجمش تمشي بالنية وترقد في الصنية، ولا غالب الصنية كل معبية. يلزمك تمشي بالنية وتختار الصنية، تختار طريقك، تختار طريقك. هيك علاش نعلم أولادنا حسن النية. ما نحكيش مع بنتي ولا مع ولدي ونعاود الحديث على سوء الظن. يا ماما شفت بنت جيراننا كذا كذا، هذيك ممكن عندها، ونبدا ونأوله ونبدا ونبنيه. وبرشا ناس مساكن وبرشا عائلات تضرت من نية سيئة ومن سوء النية، وكتجي تحسب فيها وتحسن فيها في الاخر بالكل ما تلقاش الكلام هذاك، الكلام صحيح. برشا ناس مساكن قصات وعانات لان بسوء نية مشى مسيكن وتودر ومشى في صنية ما هيش صنيته. ويحيى أن نمشي الإنسان في ردة الفعل، وخاصة سوء النية والشك اللي في غير محله. كم إنسان شك في زوجته على رأى شيء ما هو تخيله في ذهنه، وبناء على الشك هذاك وفرت عائلة بعائلة، أصبحوا صغيرات وأيتام بالأحياء، وهو بيده أصبح في نكد العيش لأنه ما عرفش يحافظ وما عرفش يصفي نيته. صفي نيتك كما الإنسان أحيانا تلقى المال مدردر ومحتاج لك الماء ذاك، تصفيه باش تستعمله، لأن قطرة ماء أحيانا تنجيك وتخرجك من موت محقق. لكن نية زد الصافية، كتصفي نيتك أحيانا النية الصافية تخرجك من المآزق الكل. كي تاخذ الناس على حسن نواياهم ولو حتى هما نيتهم خبيثة، ثم خاطر تلقى وهذا موجود، نلقاه وإحنا نتعاملوا مع ناس أحيانا نجي يظهر لك الود ويظهر لك المحبة ويتبسم في وجهك ويضحك لك ويحل عيونه في وجهك، وبعد أنت درت منه في قفاك يقول اللي يقول. أنا كيفاش نتعامل مع هذا؟ نتعامل معه بحسن نيتي. شنو معناها؟ ناخو وقايتي صحيح، ناخو حذري صحيح، ولكن ما نبدلش السوء بالسوء، ما نبدلش المكر بالمكر. ما يلزمش السوء النية متاعه هو تغرس فيه أنا هك السلوك الخايب. هك علاش كثير من المشاكل تحلت بحسن النية، كثير من المشاكل تحلت وقت اللي فهمنا بعضنا، وقت اللي سمعنا بعضنا. أنا نشوف فيك مثلا فيروز نهار ونهارين وثلاثة أيام ما تواصلناش، ما نجيش نتأسوا أني راسها كبر فيروز، ما عادت سأل الناس ولات منشطة ناجحة في أعلى عليين. لا، نكلمك ونسلك. أحيانا نلقاك عندك مانع كبير برشا، وياما ناس مساكن عندهم كانت موانع كبيرة، اللي مرض له واحد ربي عافي الجميع، واللي مرض هو، واللي شكون عنده توفى، واللي مر بأزمة من الأزمات. هك علاش كي نبدأ نبني علاقة جيدة مع إنسان ديما نمشي بنبدأ صفاء النية ونقاء النية. النية الصافية هي تدل على القلب الصافي والقلب السليم، القلب المهوش مريض. القلب المريض هو اللي يبدأ يحفر ويلم، واحنا نقولها زاد بكلمة العامة نتاعنا، يقول لك اللي يحبك يسقط لك، واللي يكرهك يلقط لك. اللي يكرهك واللي عنده السونية معك يقعد يلقط لك في فعلة مع فعلة مع فعلة باش ينفجر نهار من نهار في وجهك. أما اللي يحبك يسقط لك يتجاوز. وهك علاش بين الأحباب وبين الأقرب الناس والمرأة ورجلها والأبناء يلزم عدنا هالعقلية هذه، وبين زادة أيضا الأقارب. أحيانا نمشيوا في النية أنه الأقارب هم يسيئوا الناس، هي أحيانا يسيئوا بحسد ولا بغير قصد ولا حتى بقصد، ولكن أنت كي تقابل هك النوايا السيئة تقابلها بك الابتسامة وبك الضحك وبك الفرحة، والله أنت المنتصر وأنت تغلب. برشا ناس توسادة وسامعين يسمعوني يقول لي راي صعيبة. أي هي صعيبة هك علاش العزيمة هذه مش عند الناس
1: هك كل... علاش نحكو عليها اليوم ونذكر فيكم بها أساسا، هك علاش نحكو عليها يا دكتور اليوم ونذكروا في رواحنا وفي كل الناس تسمع فينا بها.
0: فعلا هك على الصفانية ما هيش متناول الجميع، مش قادر عليها الناس كل، ما قادر عليها كان القلب مليان وقلبه معبي، ما قادر عليها إلا الإنسان الثابت على مبادئه وثابت على أخلاقه. مهموش مرة أنت عملت فيه سونية مهموش. أنا عندي بابا الله يرحمه مرة هكا تلقوني هكا صحاب زملائي وحنا نحكي ونحكي ونحكي. عاد روحت متغشولة صغير وقتها روحت نبكي. بابا قال لي باش نعلمك كلمات حطهم في ذهنك وحطهم شعار في حياتك ما تنساهمش. قال لي الحاجة الأولى يقولها سيدنا علي يقول عجبت لأمر يمتدح بأمر ليس فيه فيفرح. قال تعجبت من واحد يمتحوب حاجة ما فيه شو يبدأ ينفخوا فيه وهو شيخ بك النفخ ذاك وهازز راسه آه يا ذبانة إيش ما فما في الدنيا كنانة ويعرف حقيقته يعرف روحه ما هوش المستوى اللي يحكوا عليه الناس. ما تفرحش بالعكس حاول باش تبلغ المستوى هذاك. اما قول لهم ما ترفعونيش فوق قيمه شيء راني اقل من هذا بكثير. قال وعجبت لامر يقال فيه امر كذب فيغضب. انت علاش تغضب علاش تتغش وقت يجي انسان يحكي عليك بسوء نيه؟ ما تتغشش خلي السوء هذاك يلحقه هو والنية السيئة تلحقه هو. وكم من الناس تفضحوا وتكشفت أوراقهم وقت اللي وصلنا للحقيقة وشفنا الحقيقة وعيننا الحقيقة عرفنا اللي هالكلام هذاك كله كلام زائف وكلام باطل ومبني على سوء نية وأحيانا مبني عن قصد. محلاها صفي النية لأن حياتك تصفى قلبك يطمان وينشرح. محلاها كتصفي النية تلقى الناس تحبك بتلقائية. محلاها كتصفي النية تلقى روحك في عاشر سحاب وانت ما شاء الله طاير الواش أخاطر تحس روحك كأنك في رفعة ورفعت من مقامك وعليت من مقامك. سوء النية يخليك في الحضيض والعياذ بالله. سوء النية يخليك تلقط وتتبع وتتبع هذا الشقال
1: وتضيع وقتك في حاجات ما عندها حتى معنى.
0: يعطيك الصحة وضيع. تفضل تفضل استعفلت بالكلام اليوم هل حسن النية؟
1: دكتور أنا مش باش نزيد برشا على كلامك فقط العبرة اللي ممكن نستخرجها من حديثك اليوم هي صفي النية واختار ثنية وزيد معها اختار ثنية وقدرة ربي ما ثم كان البركة والخير والرضا والامتنان.
0: أكيد ثم التوفيق من الله لأن النية وحسن النوايا فعلا يتبعها توفيق من عند ربي سبحانه وربي سبحانه كيف يرى القلوب متاعنا. هو بيدو يقولنا ربي في كلامه العزيز يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو فيه النوايا الصافية النوايا الحسنة النوايا الطيبة وإحنا هذا هذا هذا نحتاج له. نحتاج اليوم أن نكون سفراء للنية الحسنة في عالم في عالم تكاثرت فيه سوء النية بالحق مع الأسف صحيح نتألم ولا غالب ألا غالب. هذه العالم أصبح عالم مادي بحت أصبح الإنسان رقم من الأرقام ما عادش الإنسان هكذا الإنسان اللي عنده شعور وإحساس. كنا نشوفوا أهلنا في غزة ونشوفوا برشا حالات يدمى لها القلب ونتعبوا ونتقلقوا لكن ديما نقولوا مانيش مش نعيشوا بحسن النية فقط وصفي النية نصفيوا النية ونختاروا الصنية. هذه هي العزيمة اللي مش توصلنا بحول الله.
1: ومش فيش نزيد حتى كلمة على كلامك دكتور لأنه كلامك يعني شافي وكافي وفيه الكثير من المعاني ونحن أكيد نستفيد من وجودكم معنا في كل حلقة من حلقات الصيف صيف. منورنا وياخذ بخاطرك
0: كل مرة.
1: منورنا وياخذ بخاطرك دكتور وأكيد في كل مرة ما تودنا كان بكلمة خير وبكلمة فيهم الكثير من المعنى اللي خلينا نكبر محبتنا مع الناس ومع أرواحنا ونحاول أن نكون ناس تبعث الخير في كل مكان وناس تبعث المحبة زادة في كل مكان. دكتور ملتقانا للأسبوع القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله ملتقانا. تحياتي لكم جميعا.
1: ناوية لك حالانية أحلام الوقت هذا ورجعنا.

0: غسلان صليبة وصلنا معها 35 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. أكيد إيقاع الساعة هذية كما تعودتوا بها نحاولوا أنه نعيشوا أجواء الصيف في أسرنا وفي عائلتنا التونسية في بعض التفاصيل من الكلام الزين والمرتوب إلى تفاصيل حياتنا اليومية. شنية الحاجات اللي نجموا نقوموا بها الصيف؟ حكينا على مظلة، حكينا على الفخار، شربية الفخار وجديوة والقلة وغيرها من الأواني اللي نستعملوها في الدار التونسية وفي الحوش التونسي، وحكينا على الزربية والكليم والبلوم من الأثاث أو من المنسوجات اللي نجبدوها في فصل الصيف لأنها تكون أبرد شوية وتعاوننا على مقاومة درجات الحرارة المرتفعة. حديثنا باش يهزنا إلى الغيران، الحوش العربي أو الغار، في مقتطف من العمل الوثائقي اللي قامت به زميلتي لمعة بن عثمان في وثائقيات الإذاعة التونسية في شهر رمضان، مش لهذا اللي قبله. اشتغلت زميلتي لمعة بن عثمان على الغار وقيمته وأهميته، وحنا في جهتنا جدودنا كانوا يستعملوا في الغيران والغار. الحاجة اللي تميزها هي أنه بارد في الصيف ودافي في الشتاء، ومنظومة الحياة في الغيران منظومة كاملة قاعدين يرجعوا لها، قاعدين يهتموا بها، والسياح من الأشياء اللي تجلبهم كثيرا لاكتشاف هالمنظومة اللي عاشوا بها أهلنا وجدودنا. في هذايا باش نسمعوا الشهادات اللي جمعتها زميلتي لمعة بن عثمان من شنني لمختصين في تحفير الغيران وللناس اللي ما زالت مستحفظة على الغيران كبيوت أو كأماكن تعيش فيها، لأنه قداش مهم اليوم أن نستحفظوا عليها.
1: الغار محفور فيها 20 إلى 10 متر، نسكن فيها خزانة من داخل مبنية بالحجر، هذيك هي اللي نرخذوا فيها. احنا مستنسين هنا في الغار خير من المدينة، هنا مرتاح، لا عندنا فلسة متاع ضوء ولا عندنا حتى شيء بالغاز، لكن متاع الغاز نشعلوه ونقراه الأولاد ونقراه احنا ونرخذوا فيها حتى الصباح. وفكري لا تلفزة كان مشيوا لخوالي ولا خالاتي نمشيوا نسهروا غادي، ولا هم يجونا نسهروا يعمل التاي موجود اللي عندنا. عندي حتى سكنولوتا في البلاد الجديدة، احنا أنا يظهر لي ديما السكن هذا في البلاصة القديمة اللي تولدت فيها وتربيت فيها، عندي خير من حد من العاصمة. عندنا القمح والشعير وعندنا الزيت، حطوه في خوابي سكر عليهم يقعدوا غادي، وشعير يقعد هاكا فيه يحفر من قدام من تالي يدخلهم الهواء، الهواء هذاك باش ما تهراش الشعير ولا القمح، ويقعد غادي هاكا وقت اللي نحتاجه نطلعوا نجيبوا منه، وهذيك هي الماكلة بتاعنا كان من المخزن.
2: الغار هو دار حفر، أي مواطن من شنني لازم يحفر غار زوز عسخنة. أول ما نبدأ نحفره باليد نعمله قولوا إحنا رحبة، نبدأ نحسبوها بالدرع، درع هو اللي 50 سنتي، وبعد الغار هذاك يتقسم على زوز نقولوا إحنا شامبر دي بارون، وبعد الخزانة الثانية شامبر دي زونفون، ديما دار الولد الأولاني، دار للثاني، الثالث، الرابع، ودار للبو في رمضان كيما الشهر العاديين. معناتها نعملوا رمضان كيما التوانسة الكل. الغار ديما ما نطيبوش فيه، خلوه كالقيلولة مثلا ولا للنوم في الليل. عندنا ما صالة ديما البرة، وكان الطقس سخون نخرجوا البرة لوسط الحوش، نقولوا احنا في وسط الحوش نصهروا نفرشوا جراري، نعملوا صارياتنا كيما الناس الكل. يدخل الغار نهار سخون 40-45 درجة، يدخل الغار يعرضوا ياكل برود، يشوف منه يشوف منه يقول لك يا با دي كليماتيزر، تقول له كليماتيزر ناتيرال يزيد يكبشوا، حاجة جديدة بالنسبة للحريف. وحتى التونسي راهو عندنا برشا من تونس ما يعرفوش الغار، يجي يقعد ليلة ماذا بيه يزيد ليلة أخرى،
0: يقعد ليلة وماذا به يقعد ليلة أخرى. للناس اللي ما عندهاش الغيران وممكن ما تعرفش برشا معلومات على الغيران، هاي مناسبة تكونوا بحذنا في شنني ولا في الدورات وإلا في كل المناطق الجبلية بتاعنا. أكيد العائلات التونسية محافظة كثيرا في جهتنا على الغيران وقاعدين يهتموا بهم أكثر وأكثر. وطبعا تحية لكل الضيوف اللي كانوا مع زميلتي لمعة بن عثمان ومن بينهم عم إبراهيم، وتواصلنا في الكواليس مع عم عبد الله الحربي صعنون في شنني وفي راس الواد, وهو من الحرفيين اللي ما زالوا محتفظين ويحفروا الغيران, لانه الناس اللي تحفروا تعرف التقنيه نتاع التحفير, ناس قاعده تقل كثيرا في الجهه. طبعا هو اللي يعرف وعنده معرفه كبيره اللي تعلموا عليه الناس الكل عم عليه الحرابي صعنون الله يرحمه. وتحيه لكل افراد عائلته كانوا يسمعوا فينا الان عبر موجه اذاعه تطاوين, لكل الناس تسمع فينا في الديرات, رباب الصابري اللي تواصلت معاها باش مكنتني من رقم مع عبد الله صعنون, ووالدها اللي يسمع فينا ان شاء الله ربي يفضله لك يا رباب, وعم محمد البناي اللي من مطماطه واللي ما نجمناش نتواصلوا معاها نظرا اللي ممكن فمهم اشكال نتاع تغطيه, حتى ناخذ من عندها تفاصيل البني اليوم البناية جدد هذوما, هل انه عندهم فكره على تحفير الغيران والا لا. فان شاء الله في فرصه قادمه يكون معنا عم محمد, وتحيه لكل الناس اللي مستحفظه على عاداتنا وتقاليدنا. من الجو الجبلي والغيران باش نمشي للبحر والبحري, باش نتحدث على البنبلوني, باش نتحدث على الكاليس البحري وين في بنقردان. معايا سي حسن شحيدر. سي حسن شحالك؟ صباح النور.
3: اهلا وسهلا ومرحبا, صباح الخير.
0: لبس عليك.
3: والله الحمد لله نحمده ونشكره. مرحبا بك ومرحبا بإذاعة تطاوين.
0: يعيشك يا حسن.
3: مرحبا بالمستمعين لفاضل.
0: يفضلك يا سيدي, مرحبا بك واهلا وسهلا. انت من الناس اللي تشتغل على الشط في بنقردان.
3: اي
0: والبنبلون.
3: اي نخدم بنبلوني, يعني اختصاصي بنبلوني.
0: أيه.
3: بمبلوني عندها برشا ثاني, يعني شيشي ويشي قياب السماوة يشي في سوط الساحل السماوة شيشي بمبلوني بين اثنين وتونس.
0: وإحنا عندنا الفطاير في تطاوين.
3: الفطاير
0: بالسكر. الفطاير بالسكر.
3: الفطاير بالسكر.
0: الجو العشية.
3: هي بتاع عشوية معنا الفطاير بالسكر. حكم الإنسان أنا يعمل غطس يعوم يحس يقص شوية الجوع يخرج ياكي كعبة سخونة ضد حاضرة فهمني رابيت تك مع شوية سكر هيك باش تعطيه الطاقة فهمني. أنا تصبر شوية حتى الليل بشي يتعشى أنا العشية من بعد ولا حاجة.
0: وساعدت من عمل العشية إذا كان كثر من أكثر من كعبة ولا ليه؟
3: لا ما خليش يكثر. ما خليش يكثر.
0: يحيشك
3: هيا بقول برا بش يتعشى حد روحك للعشية.
0: طيب أنت الصنعة وين تعلمتها أحسن؟
3: والله أنا تعلمتها على الوالد الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
3: مدة معنا من يظل من عام 94 كيك الوهي هيك فهمت. فهمت الطائر والحلو الاخر كل العربي فهمت الزادي والمخارق والواحد كل. فماني شديت الاختصاص هذا معنا بمبلوني يعني حتى في مدنين معنا في طريق تطعيف في مدنين عندي مصيبة غادي نخدم ديما ديما صيب شوية في عطريف ديما موجود.
0: ما شاء الله ربي يبارك لك وربي يرزقك الخير عم حسن. العشية الأجواء ممتازة على شاطئ بنقردان. أنت في مرسى القصيبة ولا؟
3: أنا في مرسى القصيبة بحدا مادي أنا في أول البحر.
0: والكعبة بنبلوني بقداش تبيع فيها؟ والكعبة بنبلوني بقداش تبيع فيها؟
3: كعبة بدينا.
0: الكعبة ولا ثلاثة؟ ثلاثة بدينار ولا الكعبة بدينار؟
3: الكعبة بدينار.
0: الكعبة بدينار. وفما إقبال العشية من عند الناس والصغار, أعتقد أنه أكثر فئة تقبل على البنبلوني هم الصغار ولا؟
3: والله نسبة باهي زاد الشباب وكبار زاد حتى هون الكبار ياخذوا فيها البنبلون. الصغار احنا نعملوا الشوكولاتة ونعملوا الفريز و
0: طورتوها هذه جديدة بالشوكولاتة والفريز
3: ولا كل.
0: وانت واختياراتك وانت وميزانيتك زاد. اي وانت واختياراتك وانت وميزانيتك زاد, خاطر بالشوكولاتة ولا بالفريز ولا بالعسل اعتقد اغلى شوية ولا؟
3: لا الشوكولاتة هي ما تم أنواع معناها تم الشوكولاتة نوتيلا هيك باش تكون هي معناها في السوم أغلى شوية أنا فهمتني تم 15 مياه فهمت. والآخر أنا بدينار على بعضها بالسكر و...
0: إن شاء الله بالصحة وبالشفاء للناس. ممكن فما ناس اليوم فترة على الفطاير، صحة وفرحة للجميع. ولا عشية الناس اللي باش تجي للبحر أكيد باش تلقوا عم حسن موجود على شط مرسى القصيبة في بن قردين، ومعاه إذا تحبوا تعملوا دوليشة بحذاك عم عبد المجيد ولا لا؟
3: ايه موجود بعدين من بكري احنا عاملين قاعدين في قهوة، وقلت خلنا راتوا جميع اعمالنا نوقفوا هيك الاجرة ونكلموا.
0: مرحبا يا سيدي، مرحبا عادي اللي عم عبد المجيد، خلنا نسلم عليه ونصبح عليه ونسأل على الكليس وعلى الدورة في الكليس العشية عشاء. شحالك عم عبد المجيد؟
3: معك ايه
0: عم عبد المجيد. صباح الورد والياسمين.
3: اهلا اسلام، لاباس؟
0: الحمد لله بخير. انت لاباس عليك؟
3: والله في نعمه يا ربي ورضاك، الحمد لله. مرحبا بإذاعة التطويل وعروس الصحراء.
0: يعيشك يحفظك يا سيدي. تو نعملوا دوره في الشط بالكليس ولا لا؟ تهزنا في نعملوا دوره ولا لا؟
3: مرحبا بك والله، تو نركب الكليس ونمشي تو. مرحبتين بك.
0: ياخذوا خاطرك، يعيشك عم عبد المجيد. احكي لي شويه على اجواء الشط العشيه.
3: والله دحي الحمد لله ما شاء الله، صراحة بن قردان بحر بن قردان ولا كل عام يتحسن
0: الحمد لله.
3: لا الأمانة يتحسن، وبالله من خلال منبركم هذا نحب نوجه تحية للأمن. برافو برافو برافو، التثيب ما عادش صراحة، الأمن القائم بواجبة، برافو
0: صراحة. طبعا اكيد تحيه لكل العناصر الامنيه الامنيين اللي موجودين على الشط لتامين الناس على الشط متاعنا، وتحيه لكل الناس اللي قاعده تشتغل وتتحمل في مسؤولياتها في كل مكان. عم عبد المجيد، وقتاش تكملوا خدمه انت وحسن؟ اخر وقت تكملوا فيه
3: نص الليل ماضي ساعه كي تروح العائلات نروح، بالنسبه لي من اللي يروحوا العائلات نروح.
0: فيقناكم بكري معناها اليوم؟
3: ها
0: فيقناكم بكري شوي ولا لا؟
3: لا مش ما عنده شوار زاد بس يحضر اموره كل يوميه في يعني.
0: والدوره في الكاليس قديش تو في بن قردان؟
3: والله عاملها 2000 فرنك الصغير، يعني كبير وصغير ب 2000 فرنك.
0: وتهزها قد ما يحب وين ما يحب.
3: ها
0: تهزها وين ما يحب وقد ما يحب، مش ما
3: لا حكت لا لا معناها ما ضروري ياسر.
0: ايه
3: الماركت الساعة ساعة غربة هنا. أيه. يعمل دور على الكنيسة، اللهم وقت تكون عائلة وناس كبار.
0: أيه.
3: ناخذ بحترم معنا نكبر بهم الدور وضو.
0: باه يا سيدي، إن شاء الله ربي يبارك لكم وربي يرزقكم بالخير، وما محلاها طلة معاكم على بن قردان وعلى ناسنا في بن قردان، وإن شاء الله ديما منورين عم حسن وعم عبد المجيد. يعيشكم. شكرا شكرا.
3: تكون البنبلوني وعملوا دور على الكاليس
0: ان شاء الله. ان شاء الله، علاش لا، ان شاء الله يا ربي. مونسين بكل الناس اللي تجيكم العشيه، واللي اكيد اجواء الشواطئ بتاعنا العشيه في الاصطياف اجواء ممتعه جدا واجواء فيها الكثير من الحركيه. هذه الصوره الاذاعيه نقلناها معاكم مستمعينا مع سي حسن وسي عبد المجيد من الاعمال الموسميه اللي مرتبطه بفصل الصيف، ومع الغيران اللي هي المساكن اللي مبردوا بها في درجات الحرارة السخونة. 48 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح، ترتيحة موسيقية، بعدها نمشوا للمطوية ونتحدث على المسنين.

0: واحدة من أجمل أغنيات صباح في إعادة سمعناها وصلنا معها 52 دقيقة بعد العشرة متاع صباح. بعض الدقائق باش نمشوا فيهم إلى المسنين والرعاية متاعهم في فصل الصيف, وباش تكون الوجهة الجمعية جمعية المسنين في المطوية. معنا سي الحبيب حامد. سي الحبيب إيش حالك؟
1: سي الحبيب مرحبا أخت فيروز.
0: مرحبا بيك.
1: ألو
0: نسمع فيك.
1: مرحبا بيك أخت فيروز.
0: يعيشك سي الحبيب. جمعية المسنين في المطوية برشا نشاط وبرشا خدمة, وأكيد مع درجة الحرارة المرتفعة في بعض الأوقات أكيد عندكم خدمة خاصة للمسنين للاهتمام بهم ورعايتهم.
1: شكرا مجددا فيروز. الشكر لإذاعة التطويل لإتاحتي هذه الفرصة للحديث عن كبار السن في هذا الطقس الشديد الحرارة مع الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي. قبل الخوض في هذا الموضوع توجه الشكر للسيد إبراهيم رابح الذي نسق هذا اللقاء على الطب. بصفة على جمعية رعاية المسنين المطوية, هي جمعية خيرية إسعافية اجتماعية أي. تعنى بكبار السن المعوزين خاصة. تأسست في سبتمبر 2012. الجمعية لها فريق متنقل يتكون من عون إحاطة حياتية, سائق, ممرض, طبيب, 2 صيدليين في معظم الحالات يقدمون الأدوية مجانا, مع عدد من المتربصات ضمن برنامج الخدمة المدنية التطوعية. بالنسبة للفريق المتنقل يقوم بزيارات ميدانية لكبار السن للإطمئنان على صحتهم وللتعرف على احتياجاتهم. يقدمون الخدمات الصحية التي تتمثل خاصة في قيس السكر وضغط الدم مع المتابعة. كذلك يتم توفير العلاج المجاني والأدوية مع توفير الحفاظات اللي هم الليكوش والآلات كما كرسي متحرك, كرسي دوش, كرسي تواليت, جراية هوائية, جراية هوائية ومشدات الرجل. وهناك أيضا خدمات اجتماعية تقدم في كل المناسبات سواء تكون عينية أو مادية. خصصت الجمعية لهذه المساعدات حوالي 15,000 دينار, 15 مليون. بالنسبة للطقس الحار وتدخلات الفريق المتنقل, من تقريبا نصف شهر جوان عملنا مبادرة سميناها مبادرة سقي الماء لكبار السن المعوزين. تبرعوا برشا المواطنين وخيالنا في تبجهولة الشكر, وكذلك عنا الدعم تاع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. حوالي 130 عائلة تم تزويدهم بالماء المعدني الصالح للشراب, كل عائلة من 30 إلى 50 لتر. كذلك قام الفريق المتنقل طيلة فترة الحر بزيارات ميدانية للإطمئنان على صحة كبار السن وخاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة, للتعرف على احتياجاتهم مع تقديم النصائح والتوعية بترطيب الجسم دائما, الإكثار من شرب الماء, وكذلك عدم الخروج وقت الذروة عندما تكون الشمس في أشد حرارتها. بالنسبة للتدخل
0: سي الحبيب فقط في دقيقة إذا ممكن تحكي لي على اللمات, أنتم عندكم نادي نهاري ولا لا؟
1: أي نعم
0: نادي نهاري تجتمعوا فيه نسمعوا فيك سي الحبيب. نادي نهاري تجتمعوا فيه ويجوا المسنين حتى يروحوا على روحهم شوية حتى يتعدى النهار ويشوفوا بعضهم الكل, فالأجواء في النادي النهاري
1: بالضبط. عندنا كان عندنا تو السنة الدراسية انتهت, عندنا قسم لتعليم الكبار. في كبار السن يجوا دائما كل يوم عندنا يتلقاوا يقروا يتفكوا يتعلموا حاجة جديدة. عندنا نقوموا برحلات ترفيهية وخرجات. عملنا خرجة ترفيهية في شهر ماي تقريبا إلى شاطئ المطوية يسموه شاطئ فيلوس. رفها كبار السن عن أنفسهم وتداولوا وتمتعوا بيومنا ممتاز. بالنسبة للأيام العادية كبار السن يتلاقوا جاذب أطراف حديث, يطالعوا قصة, يقروا جريدة, يشرب قهوة، يلعبوا لعبة التربية،
0: يحكوا مع بعضهم، هو تواصل وإنه فما حوار بين بعضهم وكل لعب.
1: التواصل احنا عاملين تواصل مع كبار مع الصغار.
0: جميل.
1: نظموا دورة الشطرنج، نظمنا دورة الشطرنج باسم المرحوم مؤسس جمعية محمد فري، نظموها مرة في كل عام، وعندنا تواصل مع المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية، يقوموا بزيارة النادي ويتعرفوا على كبار السن ويتواصلوا معه، وكذلك يتجاذبون أطراف الحديث. وفما مبادرة قام بها تلاميذ العدل مدرسة العهد الجديد المطوية تتمثل في جمع تبرعات وتقديمها، تبرعات مواد غذائية وتقديمها لكبار السن المحتاجين.
0: إن شاء الله ديما يكونوا أهلنا وعائلاتنا يكونوا بخير، ولما نحافظوا عليها سواء في النادي النهاري في الجمعية وإلا حتى داخل أسرنا في زياراتكم الميدانية اللي تقوموا بها للمسنين. هي إطلالة خفيفة عليكم حتى نقولوا للجميع أنه راهو المسنين ضروري أنه في درجة الحرارة في الصيف تخرجوهم تحكوا معاهم وتهتموا بهم، رعايتهم ضرورية ومهمة وهم جزء مهم من حياتنا وتفاصيل يومنا. سي الحبيب من خلالك تحية لكل المسنين اللي يسمعوا فينا وفي الجمعية وحتى اللي مهوش معك في الجمعية في المطوية، شكرا ليك ولنا لقاءات قادمة إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك. يعيشك.
0: شكرا. كانت هذه طلع على جمعية المسنين في المطوية مع رئيسها سي الحبيب حامد، وطبعا شكرا للعم صدق رابح اللي كان في همزة الوصل ما بيننا وما بين الجمعية. الصيف متواصلة للماضي ساعة، خليكم معنا الساعة الثالثة، الميتين دينار إهداء من الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين، السؤال تعرفوه في الساعة الثالثة، خليكم ديما محددين الموجة على إذاعة تطاوين. الصيف صيف صيف صيف الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف. الصيف صيف يعمل الكيف. الصيف صيف

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. يواصل المعهد الوطني لزراعة الكبرى تنفيذ برنامجه لتطوير زراعة الحبوب بولاية تطاوين من خلال إرساء حقول مشاهدة بمنصة التجارب بمعتمديتي أرمدا وذهبة. تنتظم اليوم بالمدرسة الابتدائية تحسين بالزرات قافلة صحية متعددة الاختصاصات. تتواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الغد على الساعة 12 ظهرا. نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تحديثا لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهته لمهني وهياكل الصحة للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق ضربات المخطط لهذه الدائرة بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. أعلنت أستراليا عن تحقيق تقدم طبي جديد في مجال تشخيص مرض الزهايمر إثر تطوير فحوصات دم تعتمد على مؤشرات حيوية، مما سيمكن الأطباء من الكشف عن التغيرات المرتبطة بالمرض بشكل أسرع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم.

0: من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. الصيف صيف
2: صيف صيف
1: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف.
2: الصيف صيف يعمل الكيف.
1: الصيف صيف

0: تسعة دقائق بعد لحظة شون تعصوح. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين المتابعين لصيف صيف بدينا من العشرة متاع الصباح وبعض الدقائق ومواصلين الماضي ساعة. يا أهلا وسهلا بالجميع الناس اللي التحقت بنا في الاستماع الوقت هذا. يا مرحبا بكم، نعيش معكم أجواء الأسرة التونسية، نعيش معكم أجواء الصيف ما بين المتابعات ما بين إيقاع الحياة ما بين الشباب وحكاية الشباب وأيضا المسابقات. الساعة الثانية أو الثالثة عفوا باش تكون في السؤال اللي نطرحوه عليكم كل أسبوع مع جائزة 200 دينار من إحدى الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين. أول الساعة الثالثة نعطيكم السؤال لهذا الأسبوع وإن شاء الله بالحظ والتوفيق للجميع. ويا ترى أنتم مستمعين أو في الإذاعة ولا لا وتابعوا في برامجها على امتداد الأسبوع وإلا لا. بعد شوية باش نمشي لجرجيس زميلتي شعلة المجعي اللي موجودة على عين المكان في مواكبة ليوم ومنتدى يهتم بشخصية مهمة في جرجيس وهي العابد بو حافة. طبعا عندها إسهامات كثيرة في المجال العلمي. بقية المعلومات والمعطيات باش ناخذهم من عندها. شعلة موجودة معنا على الخط. أهلا وسهلا بك شعلة، مرحبا بك.
1: مرحبا بك فيروز، تحية لك وتحية لكل السادة المستمعين، تحية لهاتي وكل فريق الأمن معك. الصيف صيف اليوم طبعا كما أشرتي اليوم فما ندوة علمية حول الوجهات المحلية وأدوارها الوطنية والعالمية. تجربة الدكتور العابد بوحافة طبعا هي من تنظيم المهرجان الدولي للإسلام بالشراكة مع دار الثقافة ابن شرف والمكتبة العمومية والأرشيف الوطني. مجموعة كبيرة في الحقيقة من المداخلات العلمية قدمها وسيقدمها الأساتذة والدكاترة الأفاضل اللي حلوا ضيوفا بيننا، من بينهم الدكتور محمد نجيب بوطالب اللي قدم مداخلة حول دور الوجهات والزعامات المحلية في التاريخ الوطني، مقاربة سيسيولوجية لعوامل التهميش. والسؤال واضح دكتور محمد نجيب، هل نعتبر الدكتور عابد أبو حافة زعيما وطنيا يضاهي في النظام الزعيم لحبيب بورقيبة؟
2: شكرا على الاستضافة. طبعا تجربة العابد أبو حافة يعني تجربة متكررة في البلاد التونسية، نستطيع أن نجد كثير من النماذج في الجهات من الشخصيات الوطنية وبل حتى العالمية التي يعني لها دور كان لعبت أدوار تاريخية ولكنها استبعدت لسبب أو لآخر. يعني أنا ركزت في مداخلتي كمقدمة في لهذه الندوة كمحاضرة افتتاحية على دور الوجهات والزعامات المحلية في التاريخ الوطني، وحاولت أن أركز على المقاربة السوسيولوجية لعوامل التهميش. إذن نحن إزاء تهميش مقصود كانت قامت به بعض الفئات بعض التوجهات لهذه لدور هذه الشخصيات استبعدت لأنها لم تكن ربما منسجمة مع بعض التوجهات للزعامات التي ركزت مثل بورقيبة وغيرها. يعني بورقيبة قام بدور كبير على مجموعة من النخب، ولكن يعني النزعة الزعامتية والنزعة هي التي جعلته يتفرد ربما بالحكم وحتى بالزعامة، ووقع تهميش كثير من الشخصيات التي كانت قد لعبت دورا كبيرا في هذا الاتجاه. وأنا بالمناسبة خرجت كتاب، أصدرت كتاب أخيرا حول هذا الموضوع، وله موضوع سميته العنوان هذا صدر عن دار الأطرش بتونس، عنونته بالخروج العصي من التهميش الجنوب الشرقي نموذجا. والخروج العصي من التهميش أي الخروج الصعب.

0: طبعا هو كان يقوم بذلك. هو العمل الأساسي الذي كان يقوم به بحافة هو العمل الدبلوماسي, وهو إيصال صوت تونس إلى الأمم المتحدة ونسج علاقات وطيدة, وكان يتقن اللغة الإنجليزية وكون علاقات. ويبدو أن هذه العملية لم تكن رائقة لبعض الشخصيات الأخرى التي كانت تنافسه في هذا, علما بأنه لم يطرح نفسه كزعيم منافس, ولكن كان عاملا يمثل ويدافع عن الوطن ويدافع عن الهوية, وهذا ما لا شأن الشخصيات البارزة. لكن طبعا بعض الشخصيات في التاريخ دائما لا يسعفها الحظ أن يعني تتولى تصل إلى هذه المرحلة لأسباب عديدة ذاتية أغلبها وليست موضوعية.
1: شكرا دكتور محمد نجيب أبو طالب على جملة المعطيات اللي قدمتنا, وأيضا على قبولك الدخول معنا مباشرة عبر موجات إذاعة طويل. طبعا دعيني فيروز أذكر للسادة المستمعين اللي بإمكانهم أنهم يلتحقوا بفضاء أو مركز جرجيس الذكي لمتابعة ما تبقى من هذه الندوة العلمية. فما مداخلة للأستاذ مراد جلندي والأستاذ سمير غراب بعنوان العابد بحافة مسيرة نضال, مازال فما في الجلسة العلمية الثانية مداخلة للأستاذ الدكتور عادل بن يوسف بعنوان المثقف والمناضل العابد بحافة 1913-1992 من المحلية إلى العالمية. مداخلة للأستاذ حسن مبارك بعنوان العابد بحافة والحبيب بورقيبة بين المرافقة والمفارقة, ومداخلة للأستاذ الدكتور محمد ضيف الله بعنوان العابد بحافة والنضال المغاربي.
2: وطبعا العابد بحافة من شخصيات جرجيس اللي كانت في النضال الوطني, ومهم أنه نعرفوا بها, ومهم أنه الجمهور العريض يعرف أكثر وأكثر على شخصيتنا الوطنية وعلى مسارها وأثرها النضالية في البلاد, واهتمام المهرجانات والفعاليات الفنية الثقافية في البلاد بالتوثيق والأرشفة لهالشخصيات مسألة مهمة وتحسب كثيرا لمهرجان جرجيس شعلة. فإن شاء الله كل الفعاليات تنسج على هذا المثال وتوثق لأبناء المنطقة متاحة وتشتغل على التعريف بأبناء المنطقة متاحة أكثر وأكثر شعلة.
1: طبعا هو في حقيقة الأمر كنت منذ حين كان بدنا أن نستضيفه سي سمير غراب اللي هو أستاذ في التاريخ المحلي حتى يحدثنا ما بعد هذه الندوة العلمية, وأكيد فما تمشي في أنه يتم ربما إصدار كل المداخلات وكل الوثائق المهمة للدكتور العابد بوحافة في كتيب على أن يتم العمل مستقبلا على شخصيات أخرى ضمن ملتقى جرجيس للتاريخ الثقافي والاجتماعي. وأكيد اللي ما زال ما سمعوهش السادة المستمعين إن شاء الله يتابعوه في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير إن شاء الله تكون الأحد الجاي خاصة بالدكتور العابد بوحافة.
2: إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لك شعلة. وطبعا عن جرجيس حافلة بالمهرجان وحافلة أيضا بزوارها من كل الجمهورية التونسية اللي جو الشواطئ جرجيس, فإن شاء الله يعني الراحة متاحهم والعطلة متاحهم تتعدى بالكثير من المتعة وأيضا المعرفة, لأنه لما نتحدث على إيقاع الحياة وتفاصيل الحياة اليومية زاد مهم أنه نتحدث على تاريخنا وعلى أصولنا وعلى شخصيتنا الفاعلة اللي هي صنع التاريخ متاع البلاد هذية واللي هي جزء من انتمائنا وجزء من هويتنا التونسية. شعلة من خلالك تحية.
1: هي شواطئ جرجيس في انتظار فيروز.
2: إن شاء الله قريبا. أنا ليش لا كان سيبتني الخدمة.
1: الله لا يحييك وكل الزملاء
2: يا هايش كيخذوا خاطرك شعلة بقية يوم ممتع وأكيد متعة كبيرة في متابعة المنتدى منتدى جرجيس للتاريخ الاجتماعي والثقافي في دورة 12 بالتعاون مع الأرشيف الوطني وجامعة جابس والمهرجان الدولي للإسفنج ودار الثقافة والمكتبة العمومية في يوم يعتني فيه المنتدى هذية بشخصية مهمة في تاريخ تونس. نحكي على العابد بوحافة. شعلة كانت معنا مباشرة من جرجيس, بعد شوية من باش نمشوا نعرفوا هذية بعد الغناية.

23 دقيقة بعد 11 نتاع الصباح ما بين يقع الخدمة, ونعرف برشا ناس تسمع فينا في الخدمة الوقت هذايا. إن شاء الله ربي يعين الجميع اللي في الطرقات التاكسيات وإلا وسائل النقل, سيسوا رواحكم وظهر لي اليوم النهار سخن شوية فردوا بيكم بالقدا, وطبعا خذوا كل وسائل الحماية حتى تكونوا بأفضل حال وتمشوا إلى خدمتكم, ولا تمشوا تاخذوا قضيتكم وتروحوا لديركم في أفضل الأحوال. على إيقاع المواكبات والمتابعات, أجواء الصيف, أجواء الاستياف, وأيضا أجواء العائلة التونسية, أجواء الشباب بعد شوية, شباب المركب الثقافي كما كل أسبوع منذ بداية الصيف سيف, ويكونوا موجودين معنا حتى نتعرف على نشاطاتهم, حتى نتعرف على طريقة تفكيرهم, على الأشياء اللي تهمهم, على كل المهارات اللي عندهم. في كل مرة يكون موجودين بحضنا مجموعة من الشباب ونعطيهم الفرصة حتى يتحدثوا في مساحة من الحوار والتواصل, كما ما موجود في النوادي اللي هم موجودين فيها في المركبة الثقافية وإلا في مؤسسات الشباب, لأنه وجود الشباب في المؤسسات الشبابية أو في المؤسسات الثقافية يعطيهم الفرصة لاكتشاف المهارات متاعهم, لتطوير المهارات متاعهم, لفتح باب الفرصة حتى يكونوا في مكان ممكن أفضل, حتى يعرفوا طريقهم في الحياة أكثر وأكثر مع السلم التعليمي اللي يرتقوا فيه من سنة إلى سنة, مهم أيضا السلم الاجتماعي والسلم الاتصالي والتواصلي يكون متوازي ويكون بنفس النسق. على هذاك مهم جدا وجود الشباب, ونفهم الشباب كيفاش يخمم وشنية الحاجات اللي هي أساسية بالنسبة ليه وشنية الحاجات اللي ما هيش أساسية. بعد شوية يدخلوا بحضايا الشباب, وأكيد في الساعة الثالثة معكم مستمعين المسابقات والميتين دينار. نمشوا لترتيحة موسيقية أخرى, وبعدها أكيد لنا حوار وحديث مع شباب المركب الثقافي بيتطاولنا.

0: الحار.
1: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاونوا الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
2: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.
0: إشهار الصيف صيف
3: صيف صيف
0: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف.
3: الصيف صيف يعمل الكيف.
0: الصيف صيف

0: سيف سيف يعمل الكيف, وإن شاء الله الكلكم عاملين برشا كيف في دياركم وإلا في أماكن الاستياف اللي توجهتوا لها, في جربة, في جرجيس, في كل مكان تختاروه. نعرف أنه كل حد ميزانيته وكل حد والوجهة اللي يختار أنه يمشي لها في الصيف, وثم اللي قاعد في الدار, ثم اللي يختار أن الفصل الصيف أو العطلة متاعها يعديها في الدار ويشوف شنية حاجية العائلة, وإلا إمكانياتها ما تسمحش أن يكون موجود في أماكن الاستياف كما الشطوط. فإن شاء الله مستمتعين بكل الأجواء اللي أنتم عايشينها في دياركم وإلا في أماكن الاستياف ولا وين ما كنتم موجودين. الفايدة في الرضا والامتنان وفي الضحكة اللي تخرج من القلب والمحبة اللي خارجة من القلب. 32 دقيقة بعد الـ11 متاع الصباح, السيف سيف متواصلة ونتحدث فيها مع الشباب. مساحة أكيد في كل مرة نكتشف فيها شباب تطاوين أو بعض من شباب تطاوين اللي يخم, اللي ينشط واللي يمشي إلى المؤسسات الثقافية والشبابية. كما حكيت المركب الثقافي بولاية تطاوين, الشباب اللي نشط فيه كل أسبوع يكونوا موجودين بحضنا. باش نبدأ من عندك فريال, صباح النور.
1: صباح النور أخت فيروز, مرحبا بأستاذ المستمعين الكل.
0: أهلا وسهلا,
1: عايشك.
0: مرحبا بك فريال, هذه ثاني مرة بحضنا.
1: هذه ثاني مرة ايه,
0: وظهر لي المرة الأولى كنت موجودة الناس الكل فرحت برشا بوجودك, وفرحت أيضا أنك كنت أتحدثتي على أصدقائك وعلى النوادي اللي موجودة في المركز الثقافي.
1: كانت لي تجربة الأولى بحلاها على الأخر معاكم, عرفت بالنادي والأجواء
0: والحمد لله.
1: الحمد لله
0: رجعتي مرة أخرى,
1: رجعت مرة أخرى
0: اللي نعيش تجربة مع بعضنا مرة أخرى
1: إن شاء الله.
0: مرحبا بك
1: وبك أكثر.
0: أهلا وسهلا, من خلالك باش نمشي الإسلام. كسمعتوا تشويش راه من عند إسلام. هادي قالك عشا وشي إسلام. إيش حالك؟
2: لاباس الحمد لله.
0: الأسبوع هذا كيفاش تعدى؟
2: والله صافا الحمد لله.
0: مرحبا إسلام, أنت مش أول مرة ولا ثاني مرة, أنت هذه ثالث مرة موجودة معانا في العادة. تجي معك أميمة. أكيد تحية لأميمة.
2: تحية ليها, ما نجمتش تحضر المرة هاي.
0: الأسبوع هذا في المركب الثقافي كيفاش تعدى؟
2: والله باهي تعدى, عملنا برشا حاجات, عملنا الاختتام زادة نهار الجمعة وتعدى تبا.
0: والفعالية الاختتام تو نحكوا عليها, فقط خلينا نمشي نسلم على حمزة المصور الفوتوغرافي. اليوم جبت الكاميرا ولا ما جبتش؟
3: المصور
0: ما جبتهاش. اليوم جيت باش تحكي معنا شوي, باش تحكينا على التصوير الفوتوغرافي وغيرها من النشاطات اللي تنشطها في المركب الثقافي. مرحبا.
3: مرحبا بك مدام فيروز وشكرا على الاستضافة, ونحب نشكر السادة المستمعين.
0: مرحبا بك حمزة فريفيتا مرة أخرى بحضنا في إذاعة تطاوين. التصوير الفوتوغرافي, ونعرف غرام الشباب بالتصوير الفوتوغرافي. كان نقول لك توا تختار لي تصويرة تعبر عليك وتعبر على حالتك في الوقت هذايا, شنية أول حاجة تمشي لها حمزة؟
3: كيفاش
0: تصويرة تعبر عليك تو الآن وحالا, على حالتك النفسية, على مودك, قل.
3: ما نجمش,
0: ما فماش وقت للتفكير. قل لي مباشرة, مصور فوتوغرافي بتحير في تصويرة حمزة؟
3: لا مش محير.
0: قل لي تصوير الطيور, تصوير الطبيعة, تصوير شنية, لون معين.
3: لون, لون يمكن لون
0: اللي هو
3: الأزرق.
0: الأزرق علاش
3: بالضبط؟ بالضبط ما نجمش نعطيك, اما
0: لونك المفضل الازرق.
3: المفضل
0: هكا علاش تحب تبدا بيه النهار باش نهارك يتعدى مزيان؟
3: أي.
0: ان شاء الله يا ربي. ايموجي تعبر عليك اسلام تو.
2: سمايل. يضحك عادي.
0: يضحك. ان شاء الله ديما نضحكوا. فريال ايموجي تعبر عليك.
1: الفرحانة على الخير.
0: فرحانة إن شاء الله ديما فرحانين
1: إن شاء الله يعيش.
0: ونشاطكم أكيد مهم برشا في المركب الثقافي, يعطيكم فرصة جميلة ومزيانة إنكم أكيد تطوروا المهارات متاعكم. أحكوا لي شوية على الاختتام, اختتام مصيف الإبداع في المركب الثقافي. من عندك شكون نبدأ؟ من عندك فريال؟ يلا أحكي لي شوية على اختتام مصيف الإبداع.
1: هي خدمة كانت طيلة شهر من 1 جويلية 31, خدمة
0: شهر كامل.
1: شهر كامل صحيح. كانت فيها النوادي كله وعملنا خدمة محلاها. ويوم نهار الجمعة عملنا الاختتام، عملنا تكريم.
0: شو عملتوا في الاختتام؟ شو هي الأنشطة اللي كانت في الاختتام؟
1: كانت أنشطة وعملنا ألعاب وجوائز وجو محلاه كان. وفما رقصات، فما أجواء محلاها كانت.
0: أكهو فريال مازلت حاشمة راي، وفريال ظهر لي طبيعتها حشامة إسلام
2: حتى في الدنيا.
0: حتى في الدنيا هانو ظهر عليها إنها حشامة، ولكن هي الوجود في المركبات الثقافية وفي النوادي تحديدا تتعلموا فيهم تقنية الاتصال، تقنية التواصل، تحاولوا تاخذوا المهارات في الثقة بالنفس، في الوقوف أمام الجمهور، في هذايا الكل بشوية بشوية.
1: كان إبداع وترفيه، وتعلمنا نكونوا عن جروب، خدمنا برشا مع بعض مرحبا.
0: والجو هذا أكيد ما نجمو نجوه كان في المركب الثقافي.
1: أي أكيد.
0: باش نمشي الإسلام، إسلام الاختتام شهر كامل من 1 جويليا ال 31 جويليا، مصيف إبداع فيه، شفت الرسم فيه، الرقص فيه، الموسيقى فيه، مختلف
2: اللغات.
0: هذايا الختام نتاعها والاختتام نتاعها، كيفاش كانت الاجواء نهار الجمعه؟
2: باهي الاجواء كانت نهار الجمعه متنوعه برشا برشا، فقرات دونس، موسيقى والعاب زاده، وفما جوائز في الالعاب، يعني اللي يربح يعطوه جائزه وكل. تعدى سافا من الاول تعدت.
0: ربحتي جائزه ولا
2: لا؟ لا ما شاركتش في الاسئله الالعاب.
0: ما شاركتيش وانت في الريال؟ ربحتي جائزه ولا
2: حتى
0: انت ما شاركتيش؟ ما كنتش مجموعه اللي تحب الجوائز ولا؟
2: لا والله لا، اختاروا بارازار ما جيناش احنا، عرفتي.
0: مرة جاية في المصيف متاع العام الجاي إن شاء الله تربحوا جوائز وتكونوا من المكرمين. ما بين الفعاليات للمصيف الإبداع اللي كان في المركب الثقافي بتطاوين من 1 إلى 31 جويليا، أكيد فما الفعاليات اللي تنظمها جمعية المهرجان وأنتم كشباب تكونوا موجودين فيها. حمزة أنت موجود في مهرجان تطاوين صيف؟
3: أي موجودة.
0: الفعاليات وانت كمصور فوتوغرافي، انت في الفريق تصوير المهرجان.
3: فريق تصوير المهرجان.
0: التجربه كيفاش عشتها سنة؟
3: والله هي الحق سنة عملوا الخير.
0: علاش
3: عملوا الخير سنة؟ تحس حتى العروض نقصت مش كما عملوا، معنا فما عروض كبيره، عروض دوليه سنة. لا سنة قللوا شوي.
0: أما عرض الزيارة كان من
3: أقوى العروض، كان عرض الزيارة يعني عجبني على الأخر ما شاء الله، من الصوت، الصورة اللي جا حد خرجنا فيها أنا والأسعد صورة،
0: الأسعد الصالح
3: اللي هو
0: الإطار المشرف على نادي
3: السينما والصورة،
0: في المركب الثقافي. والتصاور طبعا اللي تشوفوهم على صفحة المركب الثقافي بتطاوين، الكل من بين الفريق اللي يشتغل على هذايا حمزة ولسعد الصالح، وتحية لسعد وتحية سي عبد القادر العبيدي مدير المركب الثقافي بتطاوين اللي اعطانا الفرصة انه نتعرفوا عليكم في كل اسبوع ونحكم معكم شوية في كل اسبوع. بالنسبة ليك توا انت تحكي على المحتوى متاع المهرجان او على محتوى العروض اللي موجودة في المهرجان، ولكن بالنسبة لك انت كمصور اكيد الفعاليات هذه تخدم تجربتك وتخدم المهارة متاعك وتخليك يعني تبراتيكيها اكثر واكثر، او تطبقها لوجع الكلمة بالعربي، تطبقها اكثر واكثر وتمارسها اكثر واكثر.
3: صحيح، هي خطر كل عرض يعطيك الإضاءة متاع، خطر احنا ديما نخدمه على الضوء، كل عرض الإضاءة متاع ساعات مهناش، وانت لازم تتصرف ديما، لازم تلقى حل، لازم ديما تخرج الصورة بها. وبالعكس كل مرة معنا زي عرض الزيارة ما شاء الله كان عرض كبير فيه 100 شخص معنا، من عازفين إلى فنانين، هكا معنا تعمقنا فيه برشا، صورنا فيه برشا. عرض شيرين اللجمي كان عرض عرض خالد كعيب، فن خالد كعيب.
0: أكثر تحدي عرضكم في التصوير في الليل؟
3: أكثر تحدي الإذاعة دي مع الإذاعة دي مع الضوء.
0: وكيفاش تعملوا باش نجموا تخرجونا كتصور المزيانه اللي ما يحسش اللي يشوف انه فما مشكل في لا في الاضاءه ولا فما مشكل في تقنيات التصوير، تصور مزيانه مرتوبه محلاها فالإشكاليات هذه والتحديات هذه كيفاش تحلوها على على الميدان وانتم تمارسوا في التصوير الفوتوغرافي؟
3: والله الحق هو ديما يحل فيها لسعد ديما لسعد
0: خاطر لسعد استاذ مختص في
3: المجال هذا
0: وانتم تتعلموا منه
3: نتعلموا منه بطبيعه ديما يشوفوا قبل يبدا العرض يشوف من اللي معناها يبدو يركبوا كل شيء يشوف الإضاءة متاعه كل شيء يقول يرى في المضوء خيب ويشوف ويبدأ معناها يعدل بعد يعطي أعطيني كيفاش منين نصور وانا بارتي في الضوء وانا لا وهنا تخرج مظلمة وهنا تخرج طاوية وهنا فلو وانت والبارتي بتخدم فيها.
0: جميل جميل. مهم برشا انه نكونوا في النادي ناخذوا الجانب النظري في النادي سواء في الراديو والا في اللغات والا في الرقص والا في الموسيقى والا في التصوير الفوتوغرافي وحتى في الراديو، ويكون عندنا الفرصه لممارسه النشاط على الميدان او لتطبيق النشاط. المساله التنفيذيه مهمه برشا في الموضوع، وتمكنكم انتم من معرفه المهارات نتاعكم. يا ترى لزكي اللي خذيتوها في النوادي تحسنت ما تحسنتش؟ اعطت يعني المفعول نتاعها والا لا؟ فهذا تفهموه من لما تجوا تمارسوا في الموهبه ولا في المهاره. مثلا كي باش تحكوا لغات، اذا باش تحكوا مع حد يتكلم ناطق باللغه الاسبانيه ونتحدث على نادي الاسبانيه اللي موجود في المركب الثقافي، تعرفوا رواحكم يا ترى متمكنين ولا مش متمكنين، فاهمين ولا مش فاهمين، صحيح ولا لا؟
2: صحيح.
0: كتجيكم الفرصة في أنه تكونوا في راديو الويب أو في هنا في الإذاعة وأنتم مهتمين بالراديو، تعرفوا رواحكم، علاقتكم بالميكرو، تفهموا أكثر وأكثر. هذه من الحاجات اللي ضروري أنه تكون موجودة، الجانب النظري والجانب التطبيقي. خليني نمشي إلى بعض الأسئلة الطريفة ربما، ولكن في نفس الوقت مهم أنه نعرفوا الشباب كيفاش يخمم وشنية الحاجات اللي بالنسبة لها أولوية. إذا طلبوا منكم اختراع تطبيق هاتف يحمل مشكلة أو يحل مشكلة من المشاكل متاع تطوين أبليكاسيون في تليفون، تو نحكو على التكنولوجيا وعلى عالم سمارت وبكل ما فيه، فريال إذا يقولوا لك عندك تطبيق متاع تليفون باش تحلي به مشكلة في تطوين، شنو المشكلة اللي تحلها أو المشكلة تمشي لذهنك؟
2: ما جتش على بالي تو.
0: أكثر حاجة تحسها في تطوين بالنسبة لك أنت مقلقاتك؟ نعطيك وقت باش تخممي في ريال. خممي في ريال. نمشي لك سلام.
2: يعني في تطوين الكل ولا جيت في المركب ولا
0: في تطوين وفي المركب؟
2: في المركب ابليكاسيون تحسن من جودة الفيديوهات والريبورتاج وكل وفي تطوين الحق ما
0: علاش ابليكاسيون تحسن من جودة الفيديوهات؟
2: خاطر فما حاجات عرفتي تطيح الكاليتي كيما التباشو اللي عملوه في الاختتام، جيت خايبة التصويره في البيسي جت محلاها وشفناه تعدى مزيان على الاخر، اما في بعد ما تبثت في
0: تتشو
2: اي الكاليتي طاحت على الاخر.
0: ماذا بكم يكون عندك تطبيقة باش الخدمه اللي خدمتوها كي تشوفها الناس تشوفها بطريقه مزيانه وحلوه. وفي تطوين؟
2: في تطوين ما عنديش فكره بحق.
0: شو اكثر حاجه تحدي في تطوين او اكثر اشكال عندنا في تطوين؟ استعانة بصديق يستعين بحمزة. حمزة بالنسبة لك إذا يقولوا لك عندك أبليكاسيون في التليفون وباش تحل بها مشكلة في تطوين؟
3: قطاع الماء.
0: انقطاع الماء. هو سهلين، احنا في فصل الصيف في ريال رانا الماء والضوء. طبعا أول حاجة نمشي لها هي الماء والضوء في ريال.
2: مش عارفة
0: الماء والضوء. الماء والضوء. طيب لو جاتك الفرصة باش تحكي مع الصيف، مش نحكوا مع فصل الصيف، شو نقول انت ساعه انت من احباء الصيف ولا من احباء الشتاء؟
2: لا لا
0: انت من احباء الشتاء ظاهر فريال، وانت اسلام من احباء الصيف.
2: انا احباء الصيف والشهر نتاعي
0: عيد ميلادك ليومات هذيا ان شاء الله كل عام وانت حيه وخير. طيب اذا تجيك فرصه باش تحكي مع فصل الصيف شنو تقولي له؟
2: والله هو الناس ما تحبهاش فصل الصيف الحق، عرفتي ديما تنتقد فيه واني ديما ندافع عليه. يعجبني فصل الصيف، فيه تفرهيد وكل يعني الجو كان في الصيف.
0: والسخانة شنو نعملوا فيها؟
2: السخانة عاد مكتوب ربي شنو نعملوا.
0: حمزة فصل الصيف شنو تحكي له؟
3: والله فصل الصيف اش بنقول لك، يعني نواجهوا فيه الكليماتيزار وكا.
0: إذا تجيك فرصة هو شخص وتتكلم معه شو تقول له؟
3: مهلاك
0: بس خانتم
3: بس خانتم
0: تحب الصيف
3: حب يعني. الصيف لا كل كيف كيف زي الصيف زي الشتين حبهم الكل خاطر احنا كان جي الصيف انا نشكم السخان كان جي الشتين نشكم البرد
0: في كل الحالات مش عاجبنا حتى شيء. لو جيك فرصة باش تسافر حول العالم وتبلغ رسالة تهمك وتهم تطاوين وتهم المركب الثقافي عنا باش تمشي تعمل دورة حول العالم وفي الدورة حول العالم باش تمثل تطاوين تمثل تونس وتمثل ذاتك شنية الحاجة اللي تقولها للناس على تطاوين وعلى المركب الثقافي مثلا نبدأ من عندك سلام فريال خممي
2: أي. اول حاجه نوري العباد التراث اكثر أي. حاجه يعني ماشيه تو
0: التراث اللي هو شنو
2: تراث بلادنا خاصه التطاوين على القصور على اللباس التقليدي الماكله التقليديه زاده عرفت يعني نخرجوا لها نشهروها ونخلوا العالم يكتشف زاده التطاوين وتولي وجهه سياحيه كبيره في تونس
3: والله في نفس الرأي يعني ما نخرج الموروث متاعنا عاداتنا وتقاليدنا ومعناها لكن نخرج بشكل صورة أو فيديو
0: أنت عندك الوسيلة المهمة أنت مصور فوتوغرافي هز بركة تصور متاع تطاوين
3: متاع تطاوين بركة
0: متاع المركب الثقافي حلينا المشكلة
3: حلينا المشكلة
0: حلينا المشكلة فريال
1: أنا راني رأي من رأي أي أكو من عارف بتقاليدنا موروثنا وعدنا ياسر بلايس محلاها في تطاوين وفي تونس الكل ذات
0: أكثر حاجة تعجبك في تطاوين شنية في ريال
1: في تطاوين
0: أي
1: الحق كل شيء محلاها في تطاوين
0: كل شيء شو معناها كل شيء لما القراية الأصدقاء العادات متاعنا احكي لي على حاجة تمسك انت ياسر في تطاوين ولو كنت تمشي لأي بلاصة ما تعرفي روحك ما تلقيهاش
1: لمتنا محلاها الحق عراسنا زينوب محلاها وكل شيء معناتها
0: اسلام اكثر حاجة تحسي روحك ما تلقيها كان في تطاوين
2: القصور تاعنا واللبس العربي كيما الملحفة والجبة يعني اي حاجه تقليديه واللمه والعراس كما قالت فريال يعني التوش تاع التقاليد تلقيهم كان في تطاوين تنجمش تلقيهم في بلاصه اخرى
0: جميل وانت حمزه
3: نفس الشيء عاداتنا احنا معناها خطره مش
2: نشرفوا
3: زي في تطاوين زي في الشمال زي في الوسط بطبيعه ديما نشرفوا بعاداتنا تقاليدنا
0: باش نمشي لكم الاخر سؤال في الحوار والحديث هذايا العفوي معكم ونسالكم على الروبوتات عندكم علاقه بالروبوتات تتبعوا برشا في التكنولوجيا شو صاير في العالم في ما يهم الروبوتات عندكم مطلعين شويه ولا لا قولوا لي
2: يعني لا مش برشا
0: مش برشا على الروبوتات
3: فكره صغيره مش برشا حتى نسمع
1: وانتم مره لمحه هيك يخرجوا لي نتبع شو ياسر
0: سؤالي هو اذا كان انت يخترعوا لك روبوت انت يعني شبيه لك انت بالضبط شنية اول حاجه تقول له اعملها اعملها لي اعملها باسمي ولا اعملها لي نمشي عندك
3: نبث يصور في وظيفة
0: معناها انت بخير معناها انت بخير تحب تصور
3: نتعب
0: تتعب ياسر
3: بس الروبوت ما يتعبش عادي شرجي وابعث يخت
0: وكيف عليه الشرجي شو عمل
3: نعود الشرجي
2: باور بانك دي معي
0: الباور بانك يمشي يصور
3: يمشي يصور
0: مع انك مغروم حمزة مغروم بالخدمة ومغروم بالتصوير برشا
3: اي
0: وبالرغم من هذا الروبوت يمشي يصور
3: والله ما فما ساعات تكثر برشا لازم شكون يعاون ودي ذا الروبوت ودي ساعات
0: شكون غرمك بالتصوير حمزة
3: والله هي بديتها معنا لي صغيرة نحبك أصور دي مشي التليفون دي ما صور بعد جي هني مخرج صفاقسي اسمه سامة حنينية حل استوديو مشيت الحق نعمل كده في التصوير بعد قلت له نحب نتعلم حق هو رحب بي وكل شيء
0: طبعا نقدم له تحية إذا يسمع فينا وإلا إذا فما حد يعرفه يبلغ له تحية علينا من إذاعة تطاوين
3: بعد شديته معه في الاستوديو علمني الكادراج كيفاش تشد كاميرا المانيال كيفاش تخدم باللوتو وهكاك بشوي بشوي بعد خدمت معها صورت معه معنا ماتشوات عطاني أول مرة وقتها أول ما صورت ماتش تحت تطاوين يلعب أول مرة نشد فيديو ونصور خايف وقتها ما نعرفش أول مرة. بعد بشوي بشوي أنا خرجت معاه صورنا كذا، من بعد عديت المركب الثقافي وقتها كيف عرفت اللي فما نادي سينما الصورة وشد سيلا سعد الصالح حق رحب بي وبتي معناها حق دخلت معناها مهوش هكا معناها النشط نشط أما سافا نشد كاميرا ونعرف شوي شوي. أنا معايا في الكادراج ديما كادراجك غلط ديما كذا، بقى تعلمت الحقطة ويسمى أبرك على قبل بشوي بشوي قاعدين تحسنوا. أنا
0: الفايدة نمن أنه عندي قدرة وفاهم روحي نحب نوصل في المجال هذايا. إذا أنت عارف روحك المجال هذايا ميهمكش برشا وإلا ما يعنيكش بشكل أساسي، امشي لوج على نشاطات أخرى وعلى نوادي أخرى وعلى مهارات أخرى. أكيد عندكم كل واحد فيكم مهارة متميزة اللي باش تخليه إن شاء الله يوصل إلى مراتب مهمة. أنا باش نسألك قبل ما نمشي للإسلام وقاعدة نعطي في فرصة للتفكير على الروبوت اللي ما نسيتش الروبوت للفريال وإسلام. نحب نسألك، أما أصعب تصوير مهرجان فعالية فنية ثقافية ولا مباراة كرة قدم؟ أما أصعب
3: تيما مباراة كرة قدم خطر لازم أتبع باللحظة الكرة وين هي تو مهرجان ولا عندك هو سوى مباراة أو العرس خطر زوز لقطات متعودش. في المهرجان تنجم معناها هي الفرقة نفسها معناها ونفس نفس يتحركوا كيف كيف مازال معناها مهناش لقطة مهمة باش تتعاد نجم تخطفها في أي وقت. في المباراة أو عرس فات فيها فاتتك لقطة ماش نجم تعود.
0: أي وممكن في الأعراس المسألة أصعب وأصعب لأنه الناس ساعات ما يفهموش خدمة المصور الفوتوغرافي ما يتفعلوش مع خدمة المصور الفوتوغرافي فلازم
3: خاصة برشا تطوين
0: لازم حلقة فيها روبوت يحاكي إسلام.
2: نبعث يقرب بلاستي يقرب بلاستي قادم على باك وباش نتعب أو كي نتعب يمشي هو وكي نبدأ مرتاح نمشي يعني.
0: إن شاء الله ربي معاكم إن شاء الله يوفقكم في ريال. روبوت يحكيك أو يشبه لك 100% أول حاجة تطلبيها منه أو شنو تقولي لا يعملك؟
2: نطلب منه حبة طابلو كبير نعطيه يخدمه لي
0: طابلو فنون تشكيلية
2: وأنا حب على معرض خاص بي كان عندي حلم معناتها كان نوصل معناتها كمية معناتها نتاع تابلوات نحب نعمل معرض
0: إن شاء الله إن شاء الله. بديتي تخممي في الفكرة بديتي فعليا تشتغلي عليها فريق.
2: أكيد نفكر في خدمة هيك كما نخدم تابلوات وكل أما حابة الربو يعاوني
0: يعاونك من يسر شوي إن شاء الله. ولكن ديما الحاجة اللي نقولوها إنه الروبوت راهو في الأخر ماكينة الرؤية الفنية الجانب الذوقي الفني من نجم يكون كان من عند الإنسان فيعاوننا صحيح.
2: كانت تقولي تو أمهاتنا اللي في المنزل يقول لك يعاوني في الدار
0: في قضية الدار
2: أكيد
0: طبعا هذه الأفكار الحينية اللي جت للضيوف اللي موجودين بحذية. سعيدة بوجودكم بطلتكم معنا كل أسبوع في الصيف صيف. تحية لكل الشباب اللي ينشط في دور الثقافة في دور الشباب في كل مكان ويمن أنه النشاط هذايا هو اللي نجم يمنح فرصة أفضل وأفضل وإن شاء الله تكونوا في أفضل الأحوال. كلمة الختام من عندك فريال.
2: تحية ليك ساعة أخت فيروز على الاستضافة وتحية للناس الكل يسمعوا فينا وتابعوا فقرتنا اليوم وتحية كبيرة للمركب الثقافي واللي في اللي يخدموا في المركب الثقافي الكل واللي يعرفوني وناس الكل
0: وكل اللي يسمع فينا عبر المجتمع العطاتوي نسلم.
2: حبيت نشكرك أنت على الاستضافة كالعادة ونشكر زيادة أمي وبابا على دعمهم لي والمركب الثقافي كيف كيف ونشكر الصحابي اللي عرفوني كل اللي تابعونا اليوم.
0: مرحبا بك ديما اسلام. حمزه
3: تحيه لك مدام فيروز على الاستضافه وتحيه للمركب الثقافي او اطار المركب الثقافي اللي ساعدنا معنا باش نوصل للاذاعه ونحكي كل شيء. تحيه لسي عبد القادر وكل العاملين والناشطين وتحية للسادة المستمعين.
0: ونحن زادة نقدم تحية لكل الشباب اللي نشط في كل مكان. شكرا على تفاعلكم الياسر محلاة، نورتونا وشرفتونا على موجة إذاعة تطاوين. الفرصة للشباب حتى يتحدث، حتى يتحاور، حتى يبلغ الأفكار متاعها، وبشوية بشوية اجتماعيا يكون التواصل في المجتمع متاعنا يكون أفضل وأفضل، ويكون في مستوى أحسن وأحلى. كان مبرمج أن يكون معنا حسام حمدي حتى نتحدث على الحرائق في الغابات في الشمال الغربي وعملية التشجير اللي بعض المنظمات في المجتمع المدني باش تقوم بها بالشراكة مع مختلف المؤسسات المعنية، وأيضا إسراء الوحيشي الطالبة، واحدة من الطالبات المكرمات في حفل التكريم اللي كان مؤخرا في معهد العالي للفنون والحرف بتطاوين، ولكن ما نجمش نتحصلوا، إن شاء الله في فرص قادمة يكونوا موجودين معنا. أكيد السيف سيف متواصلة حتى إيش الماضي ساعة، الساعة الثالثة فيها المسابقة، خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.

0: نشرة الأخبار.
1: منتصف النهار على موجات إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعمل على إعداد برنامج للإعلان على تسمية المنشأ لفخار جلالة. الوجهات المحلية وأدوارها الوطنية والعالمية محور تجربة الدكتور عابد بوحافة، محور ندوة علمية تنتظم اليوم في جرجيسة. العالم وبعد التلويح بضربة عسكرية، الرئيس الأمريكي يعلق هجوما على إيران ويشترط اتفاقا سريعا لتفادي التصعيد. مرحبا بكم في تفاصيل نشرة أخبار الظهر تأتيكم من إذاعة تطوين. تثمينا لخصوصيته المتفردة يعمل الديوان الوطني للصناعات التقليدية على إطلاق برنامج للإعلان على تسمية المنشأ لفخار جلالة، على غرار ما تم اعتماده لفخار منطقة سجنان بولاية بنزرت. ليلى مسلاتي المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية تتحدث للزميل خميس بوبتان.
2: فخار جلالة حبينا نخدم عليه على خاطر هو اليوم وليت عنده شهرة عالمية ودولية ويستحق الحماية. احنا اليوم كما خدمنا وبدينا نخدم على سجنين وعديد المنتوجات، حسب خصوصيات فخار جلالة يستحق تثمينه بموجب تسمية منشأ، بمعنى انه الفخار هذا ملك لمدينة جلالة، عنده خصوصية معينة في مدينة جلالة، إنه المنتوج هذا كان يصنعه حرفيين في جهة أخرى ما يكونش نفس المنتوج ونفس الخصوصية ونفس طريقة الصنع، ولذلك نحن نسعى إنه نعطيه علامة مميزة يتم تسجيلها على صعيد الوطني ومن ثم على صعيد الدولي بموجب تسمية المنشأ. هذه علامة تثمن المنتوج وفي نفس الوقت تحميه.
1: في جرجيس نظم المهرجان الدولي للإسفنج بالتعاون مع الأرشيف الوطني وجامعات جابس ودهر الثقافة ابن شرف والمكتبة العمومية ندوة علمية بعنوان الوجهات المحلية وأدوارها الوطنية والعالمية تجربة الدكتور عابد بوحافة. رئيس جامعة جابس محرز بن رمضان تحدث لزميل شعر المجعي عن انفتاح الجامعة على المحيط الثقافي وتثمين التظاهرة وتوثيقها وإصدارها ضمن كتيب يحمل أرشيف وثائقي الدكتور عابد بوحافة.

0: ممكن تلبي وتكون موجودة معاهم باش نشر العلم وتكون إن شاء الله الثقافة متاعنا موجودة في الإقليم الخامس.
1: ومن جهته أبرز لطفي ربيع نشط بالمجتمع المدني بجرجيس تجربة الدكتور عابد بوحافة.
2: تكريم شخصية وطنية من أصيل مدينة جرجيس هو المرحوم العابد بوحافة من خلال ندوة علمية تقدمها جامعة جابس. الإضافة حصلت في هذه المداخلة في مزيد من التعريف بشخصية من الحجم الثقيل من أبناء جرجيس وقع تجميده بأمر رئاسي حتى لا يتمكن من ممارسة السلطة، فالشخص شأنه شأن الجلولي فارس، شأن كل الرجالات التي ساهمت في بناء الدولة إبان الاستعمار بتحركاته السياسية وبنشاطاته الخارجية.
1: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن دورة الرئيسية ودورة المراقبة الخاصة بالتوجيه أعلنت أن كافة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة أن تعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي سيتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 من أوت الجاري إلى حدود منتصف النهار. شرف موسم حصاد الحبوب على الانتهاء بعد أن بلغت نسبة تقدم الحصاد حوالي 98% إلى حدود هذا الأسبوع، وقد تجاوزت الكميات المجمعة حوالي 10 ملايين قنطار. وأكد الديوان الوطني للحبوب أن مخزونات القمح الصلب المجمعة ستوفر حاجية تونس من هذه المادة الأساسية إلى غاية شهر جانفي 2027. قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة يوم أمس الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين احتجاجا على ما اعتبرته تواصل تعطيل الاتفاقيات المنضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد حدة حوادث الشغل القاتلة واستمرار غلق أبواب الحوار وفق ما أفادت به المنظمة الهيئة. وفوضت الهيئة الإدارية للمكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابعة لاتحاد الشغل لتحديد موعد الإضراب ورزنمته وفقا لتطور الأوضاع. نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تحديثا لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول ووجهته لمهنيي وهيكل الصحة للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة بهذا المرض، وتضمن الدليل في نسخته المحينة توصيات موجهة للمعنيين حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع للعلاج إلى جانب عوامل الاقتطار، لافتة إلى أنه يتعين إجراء التشخيص المبكرة بداية من سن 35 وذلك بصفة دورية وكل 3 سنوات. إلى الشأن الدولي الآن، استشهد اليوم 10 نازحين فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون في سلسلة غارات صهيونية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة بحسب الدفاع المدني. إلى ذلك وصل إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية 7 شهداء إضافة إلى 23 مصابا، فيما لا يزال عدد الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وفق معطيات صادرة اليوم عن وزارة الصحة في قطاع غزة. في الملف الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على تعليق الهجوم الذي كان مخطط تنفيذه ضد إيران، موضحا أن هذا القرار اتخذ استجابة لطلب تقدمت به طهران إلى جانب دول أخرى في المنطقة، وذلك بعد التوصل إلى ما سماه الخطوط العريضة لصفقة محتملة. وأوضح ترامب أن هذه الصفقة التي تم الاتفاق على معالمها الأولية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل إلى جانب وضع حد للتهديد النووي الإيراني، مؤكدا أن قرار التراجع عن الهجوم مرهون بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي في وقت قصير. وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مسؤولين في واشنطن أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا تعدان لشن واحدة من عنف الحملات الجوية على منشآت الطاقة والبنية التحتية الإيرانية، مع إشارات إلى أن العملية قد تنطلق خلال عطلة نهاية الأسبوع. في المقابل قال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية إن التصريحات الأمريكية

يندرج ضمن إطار الحرب النفسية، مؤكدا أن طهران تتعامل مع جميع التهديدات على أنها حقيقية. وأوضح ذات المتحدث أن بلاده لن تتفاجأ أو تتخذ موقفا سلبيا، بل ستتعامل مع أي تهديد باعتباره دافعا لتعزيز مستوى الجاهزية ورفع القدرات الردعية. ومن جهته نفى اليوم مصدر مقرب من فريق التفاوض النووي الإيراني التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، ووصف التقرير المنشور في هذا الشأن بأنها كذبة، مؤكدا أنه طالما استمرت الإجراءات العدائية الأمريكية سيظل مضيق هرمز مغلقا، ولن تكون حركة السفن ممكنة إلا عبر المسار المعلن وبإذن من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية. تتجه السعودية وروسيا وخمسة أعضاء آخرين في تحالف أوبك بلس إلى زيادة حصص إنتاج النفط خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك خلال اجتماع يعقد اليوم عن بعد في وقت تواصل الحرب في المنطقة إرباك إمدادات الطاقة العالمية وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وقال مصدر مطلع على المحادثات اليوم أن التحالف اتفق من حيث المبدأ على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر المقبل، ثم تعليق الزيادة خلال الربع الرابع. وتوقع مندوب ومصدر آخر في المنظمة نتيجة مماثلة لاجتماع هذا اليوم. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعينا على حسن المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله في مواعيد أخبارية قادمة. فيروز تواصل معكم المشوار بعد قليلة.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: أثر. عبر الأثير.
4: مكانته كبيرة، خلى الأثر الطيب والحمد لله.
5: ترك في الجامعة علما وفي المحاماة قيما وفي الرياضة أثرا، هكذا اختصر الدكتور فتحي جامع مسيرة جمعت بين رسالة العلم ونبل المهنة وشغف الرياضة.
3: أثر. عبر الأثير.
5: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجعي أثر الأستاذ الجامعي والدكتور والمحامي والمسير الرياضي فتحي جامع.
4: عشنا في جرجيس تيلة 15 سنة ويقري في أستاذ في كلية الحقوق، ما غابش ولا أسبوع على الدرس متاعه.
5: شهادات حصرية وذكريات يرويها أهله ورفاق دربه.
6: استثمر برشا في قرايتنا،
7: له عديد الإسهامات العلمية في مادة القانون الجبائي.
8: الأستاذ فتحي جامع كان يمن مبدأ العدالة، العدالة بين كل المتدخلين.
5: الدكتور فتحي جامع بين محراب القانون وشغف الرياضة، هذا الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
1: أثر عبر الأثير.
5: لأن عمر الرجال لا يقاس بعدد السنين بل بما يتركونه من أثر.
3: الأثر الحقيقي
1: يبدأ من هنا، من عبر الأثير. من عبر الأثير.

الصيف صيف صيف صيف الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف. الصيف صيف يتحدى خفيف وإن شاء الله يتحدى خفيف على كل الناس اللي تسمعنا عبر موجة إذاعة تطاوين. الصيف صيف متواصلة إلى ماضي ساعة معاكم مستمعين. الساعة هذية نسمع فيها مكالماتكم الهاتفية على 75-870-900. بعد شوية نبدأ في استقبال تليفوناتكم وسؤالنا لليوم. إذا تبعتوا برامج الإذاعة على امتداد الأسبوع نسأل اليوم على أصايل الحلقة نهار 3-28 جويلية اللي فات مع زميلتي ليلى بعجيلة. شكون كان ضيفها وشنو الموضوع اللي تحدثت فيه هي وضيفها؟ إذا تبعتوا أصايل الساعة الثانية، الساعة الثانية من أصايل تبدأ الخمسة وتوفى ثمانية متعليل أصايل. كانت الحلقة نهار 28 جويلية مع زميلتي ليلى بعجيلة. الساعة الثانية كان معها ضيف، الضيف على شنو حكوا وشكون الضيف؟ إذا تعرفوا الإجابة 75-870-900. نبدأ في استقبال تليفوناتكم بعد ما نسمع كوكتيل، وهو يعني موعد قرار اخترناه أن يكون معاكم في حلقة كل صيف صيف نبدو بها الساعة الثالثة. بعد ما سمعنا عبد الحليم الجمعة اللي فاتت، اليوم باش نمشوا نسمعوا ياسمين الخيام في زوز مقتطفات من أجمل ما غنت ياسمين الخيام. ورجعنا

0: الأزهار.
1: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
2: كليماتيزور باير.
3: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك.
4: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار. مستمعينا الكرام، الآن موعد مقدس على موجات إذاعة تطاوين، حان الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مستمعينا أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين. الصيف صيف
1: صيف صيف
0: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف.
1: الصيف صيف يعمل الكيف.
0: الصيف صيف

0: بسمتك ليلى، عبستك ليلى، والوقت يتحدى بين البسمة وبين الوقت ممكن، ولا اللحظة السلبية، الفايدة المحبة اللي في القلب، والفايدة إنه نكون مؤمنين إنه الحياة مهمة بوجود الناس اللي نحبوهم، والمحبة اللي في قلوبنا أكيد نتشاركوها مع كل الناس اللي نحبوها وتحبنا. إن شاء الله بالمحبة نطل عليكم وندخل دياركم في كل وقت. أهلا وسهلا بكل المستمعين المتابعين. 75-870-900 هو رقمنا اللي من خلاله نسألكم على حلقة الثلاثاء من برنامج أو منوعة أصايل اللي تتبث يوميا على موجة إذاعة تطاوين من 5-8 متاع الليل. حلقة نهار الثلاث 28 جويلية كانت مع زميلتي ليلى بوعجيلة، الساعة الثانية كان معها ضيف وتحدثوا في موضوع، الضيف شكون والموضوع شنو. ألو، أول تليفون معنا في الانتظار. ألو، مرحبا.
1: أهلا، مرحبا أختي فيروز.
0: مرحبا عم مجيد، شحالك؟
1: لي عمك علي العمال.
0: عم علي، شحالك؟
1: لبس عليك
0: الحمد لله. هوك تحية العم عبد المجيد. لبس عليك يا عيشك.
1: والله لبس
0: العمارات.
1: ونحييك انت والتقنية لمعيك.
0: معايا هادي الغريبي في الهندسة التقنية، ومعايا فيصل شوشان في غرفة الهاتف.
1: نحييك
0: يا عيشك يا حفظك. عم علي، الطقس كيف في العمارات؟
1: والله تو بين سخون وبرد، فما شوية نسمة حريق.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي برد علينا ان شاء الله.
1: هي قانا حادة. لا
0: ان شاء الله. هما نورمالمون اليوم والايامات الجايه ممكن درجه الحراره ترتفع شويه، فنردوا بالنا ونسيسوا رواحنا وان شاء الله نسلك كل لباس.
1: يمكن ترتفع بعد نهارين خرين، خطر من الحي مازالوا في نهارين في البحر وبعد يولي ما تسخن الدنيا.
0: عم علي، تبعت اصايل نهار الثلاث؟
1: والله يا عمك علي نتبع فيها اصايل كل يوم، يعني مش كل نهار الثلاث.
0: به ضيف زميلتي ليلى بوعجيلة نهار الثلاث.
1: والله ضيف ليلى بوعجيلة
0: الساعه الثانيه.
1: الساعة الثانية أنا تبعته هو كاتب صحفي.
0: إيه؟
1: ولكني لسه مضاع لي، قعدت نفكر يوم
0: على شنو حكوا. على شنو حكوا عم علي؟ على شنو حكوا عم علي؟
1: والله أحكي برشا، هو حاجة وثائقية في التاريخ. أما هو كاتب صحفي. هو
0: أنت تقول كاتب صحفي؟
1: أي خاطر حاولت باش ندخل معاه ما حلوناش الهاتف نهارك. أما ليلى
0: فهمتك فهمتك، واضح عمليش.
1: المهم العبرة في المشاركة.
0: يا حيشك يا حفظك، شكرا لك على هذا التليفون.
1: وجميع من يعرف خوك علي.
0: يفضلك يفضلك عمالي، شكرا لك. عمالي العماري من العمارات، 75-870-900. تحية لكل أهلنا في العمارات، في العكاريت وفي كل مكان. في جابس تليفون آخر من وين باش يجينا. ألو، مرحبا.
2: أهلا فيروز.
0: مرحبا يا منيا، شحالك؟
2: مينيش منيا، أمل.
0: شبيني اليوم؟
2: أنا حبيت نكلمك لي مراحين ما تحصلت عليك، ماني قلت لك هاك المرة.
0: مرحبا
2: عليك في عيشة الصيد، الله يفرج على خط.
0: إن شاء الله ربي معاها وأكيد توصل تنوية.
2: أنا ديما نتبع في برامجكم أكتاف.
0: مرحبا مرحبا يا أمل.
2: أما نعرفها بالذات جاني كريز كلاوي ما نجبش الركي.
0: الله
2: رفضت لي داري وأسلم من السعجالي ولا حبوا يزد.
0: لطف عليك لطف عليك، سلام.
2: تحليل بس واضح، قالوا لي بريد دي حل.
0: لطف عليك سلامتك.
2: نتو نكلم فيك والله ما موجوعة.
0: لطف عليك سلامتك سلامتك.
2: أنا اليوم ضحكت خاطر شو يقول لك الدب باش يشارك وسلام.
0: لطف عليك لطف عليك سلامتك. وشربي برشا ماء خاطر الكلام. الحمد لله الحمد لله، حتى احنا والله نتفرهدوا والله محبت. يا حظك يا أمل.
2: والله غريبة تبعتها بالها كل شيء تبعت، حتى أختي فوزية زادة بلي تحية حاجة المجيد. إن شاء الله لاباس.
0: إن شاء الله إن شاء الله يرجع. إن شاء الله يرجع قريبا إن شاء الله. وعك صحية تمر بي سلام ولاباس بقدرة ربي لاباس. يعيشك يا أمل، شكرا ليك وسلامتك. حتى أنت لطف عليك إن شاء الله. من المطوية باش نمشوا إلى مكان آخر. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا سيدي.
3: هكش عم شريف من
0: جنة. عم شريف شحالك؟
3: اتصلت بنتي فيروز.
0: الحمد لله بخير، شحالك انت؟
3: الحمد لله، انا شادين
0: البروك
3: لكم وكله تحية المجيد بالله خير لاباس.
0: ان شاء الله ان شاء الله سلامته وان شاء الله بالسلامة عليه ان شاء الله يا ربي باللطف عليه. عم شريف، سمعت نهار الثلاث؟
3: سمعت نهار الثلاث من صورة كاتب صحفي.
0: انت تقول كاتب صحفي، ما عندكش الاسم. عم شريف
3: الاسم ضيعته بنتي لينا.
0: أي.
3: عندي خطر حالة وفاة.
0: لطف عليكم لطف عليكم، إن شاء الله بركة فيكم. والموضوع والموضوع ما مركزتش معاه. إيه
3: مركز معه خطر حالة وفاة، ما خلتنيش إنه
0: أي
3: هيك جت مفاجئة هيك خلاص.
0: باللطف عليكم إن شاء الله والبركة فيكم، وإن شاء الله ما تشوفوا غيار عم شريف.
3: إن شاء الله
0: يعيشك. شكرا ليك إنه هزيت التليفون وكلمتنا عم شريف.
3: شكرا باي.
0: شكرا شكرا. من عندك تليفون اخر؟ الو مرحبا.
4: الو عسلام اخ فيروز.
0: مرحبا
4: وبيف عايشك. عمك صادق رابح متويه.
0: عم صادق ايش حالك؟
4: الحمد لله
0: الحمد لله.
4: مشكوك على البرنامج نتاعك اولا الساعات صح وبارك الله فيك.
0: يفضلك.
4: الله يعطيك مشكورين على تكون صحه.
0: ينورك عم صادق. ينورك عم صادق. سمعت الاذاعه نهار تتلاف؟
4: والله ان شاء الله ما نكونش كثرت علي البرامج والله. ان شاء الله ممكن لو خيان ممكن نصحوا في رؤوف من بير الاحمر في بالي هيك كان
0: من
4: ما خلتنيش ذكرت يا
0: من بير الاحمر.
4: رؤوف من هيك من بير الاحمر.
0: على شنو حكوا؟ على شنو حكوا؟
4: والله علي قلت لك البرامج تبارك الله انا نتبع في البرامج كل عام تصعبوا هيك شويه علينا وتصعبوا هيك لا مش مش مصعبوا هيك
0: احنا
4: مهتمين بالله تو كان ثلاثه شويه مع الراديو تو ما شاء الله
0: بلا المتابعات اي والاستضافات والمواضيع صحيح
4: وكوره مع شويه اخبار واحد نتبعوا وبعض الناس اخرى والحمد لله. اما في بالي رؤوف هيك من بير الاحمر الصحفي رؤوف في بالي
0: باهي. إذا التليفون اللي بعدك إذا لقيته باقي بعيد شوية على الإجابة اللي حاجتنا بها نعطيكم احتمالات ونعاونكم قدرة الإله. شكرا لك عم صادق بارك لك. شكرا. ما عندناش تليفونات. 75 78 900. إذا تبعتوا الإذاعة وسمعتوا أصايل حلقة نهار الثلاثاء 28 جويلية الساعة الثانية زميلتي ليلى بعجيلة استضافت ضيف تحدثت هي وياه في موضوع. يا ترى شنو هو الموضوع وشكون الضيف؟ خلينا نعطيهم احتمالات هذه نعاونهم شوية. يا ترى كان ضيفها لسعد بخشينة أو مروان عثامنة؟ وحكوا على مهرجان جابس الدولي وإلا حكوا على مهرجان مدنين. إذا عندكم الإجابة يا ترى ضيفها لسعد بخشينة أو مروان عثامنة وحكوا على مهرجان جابس أو مهرجان مدنين. إذا عرفتوا الإجابة ألو 75 78 900 تليفونات. ناخذ تليفوناتكم على رقمنا اللي من خلال نتواصل نحن وياكم مستمعينا الكل. استراحة موسيقية صغيرة. عندنا تليفون في الانتظار أكيد. نحن من خلال الأسئلة هذية نحاول أنه نشوف هل أنه المستمعين يتابعوا فينا ولا يتابعوش فينا على امتداد الأسبوع. ساعات نصعب شوية الأسئلة ولكن الاحتمالات تنجم تعاونكم بالقدية والجائزة طبعا 200 دينار للفائز. إذا عندنا برشا إجابات نعملوا القرعة وفائز ياخذ 200 دينار من إهداء الإذاعة التونسية إذاعة طوين. تليفون في الانتظار. ألو مرحبا.
2: اهلا فيروز. ذكرت
0: شكرا.
2: لسعد بخشينة من جابس بالحق هذه سمعتها.
0: امال امال لا
2: والله يمكن قبل الكريز بشوي حضر الدهل سخونة قعدت في الهوس نسمع تحت الشباك.
0: لسعد بخشينة على مهرجان جابس. على مهرجان جابس
2: برافو. لا مرة قعدت نفكر في لقب بخشينة.
0: يعيشك يا أمال. شكرا قيت يعيشك يحفظك يا أمال قيت المحاولة متاعك. شكرا لك. بعد أمال عندنا تليفون آخر. معناش تليفونات. 75 78 900. يا ترى ضيف زميلتي ليلى بعجيلة نهار 28 جويلية في منوعة أصايل في الساعة الثانية كان لسعد بخشينة وحكى على مهرجان جبس الدولي وإلا كان مروان عثامنة وحكى على مهرجان مدنين في دورة هذا العام. ألو مرحبا. ألو
4: الو عثامة.
0: مرحبا سيدي.
4: نرجع لك بربي يا اخت فيروز. تذكرت صحيح لسعد بخشينة.
0: انت تقول لسعد بخشينة عم صادق.
4: اي نعم اي نعم.
0: مرحبا
4: صحيح.
0: قيدنا
4: صحيح.
0: قيدنا الإجابة متاعك عم صادق. شكرا ليك.
4: شكرا
0: شكرا, شكرا. اذا فما تليفون اخر. الو مرحبا.
5: اهلا وسهلا.
0: مرحبا.
5: شريف من تطاوين.
0: الشريف من تطاوين. هلا وسهلا يا شريف.
5: لسعد بخشينة
0: اختي. انت تقول لسعد بخشينة. شكرا شكرا يا شريف. لسعد بخشينة وحكوا على مهرجان جابس ولا مهرجان مدنين؟
5: لا حكوا على مهرجان جابس.
0: مهرجان جابس. شكرا يا شريف. شكرا. تليفون آخر. ألو مرحبا.
6: ألو
0: ألو. إذا تسمع فينا بالإذاعة وبالمذيع بحذاك ابعد شوية حتى يوصلنا احنا نوعية الصوت وصلنا على العال. ألو
6: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
6: لاباس عليك.
0: بخير عم محمد شحالك؟
6: صحيت يا منشفة باهية.
0: بوجودك يا عم محمد
6: نوعي أقمن مراحيل للبرنامسي ان شاء الله ربي يشفيه وربي
0: ان شاء الله مين يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يرجع لكم قريبا مجيد ويكون معاكم في صبحية الاحد.
6: نوعت لنا برشا اذواق رفيعه الفن ومسامحه باهي
0: يعيشك عم
6: احمد يعني معك الثلاث ساعات
0: يعيشك يا اخي بخاطرك يا ربي.
6: بالنسبه للجواب هو لسعد بخشينه
0: لسعد بخشينه
6: ومن جابس هذي ايه؟ انا علاش خاطر بخشينه هذه قرتني استاذ في خاصه ترى
0: اها يعني ما سمعتش
6: اللقب ضاي في جابس
0: في جابس اما ايه؟ انت ما سمعتش الاصايل نهار الثلاث؟
6: لا سمعت منها شويه ما مش كل مش البرنامج كامل أما حتو على مهرجان جابس مهرجان جابس الدولي ما شاء الله مهرجان كبير ياسر يستحق
0: طبعا
6: أنا حكيت عليه وسائل الإعلام كله بما فيه مذاعة تطوير قدمات التقديم
0: طبعا طبعا من أهم المهرجانات اللي موجودة عندنا في جهتنا. شكرا لك عم أحمد بارك لك
6: يعيشك
0: يحفظك يا ربي. شكرا. تليفون آخر. ألو مرحبا.
7: ألو مرحبا.
0: مرحبا سيدي.
7: الهادي شعبان من بحامد.
0: الهادي شعبان من الحامة
7: من بوحامد.
0: من بوحامد. وين بوحامد هذه؟
7: بوحامد طريق مدني بن قردان.
0: نتشرفوا يا سيدي. مرحبا بيك.
7: بيك عايز.
0: الهادي الشعباني هكا؟
7: شعبان ايه.
0: نتشرفوا.
7: بارك الله فيك.
0: سمعت الإذا؟ يعيشك.
7: سمعت لسعد بخشينة.
0: انت تقول لسعد بخشينة.
7: اي.
0: شكرا عم الهادي بارك لك.
7: بارك الله فيك. تحية لكل الكافة الإذاعة.
0: شكرا ومن خلالك تحية لكل مستمعينا في كل مكان وفي مدنين تحديدا. تليفون آخر. ألو مرحبا.
8: ألو عم الشيف لعلك جتني المدام قالت لي بخشينة.
0: لسعد بخشينة. مهرجان حكوا على مهرجان جيمس. باهي يا سيدي. شكرا يا عم شريف. مونس بالمدام ومونس بكل العائلة والأحباب. يعيشك يحفظك. ألو تليفون آخر. ألو مرحبا من بن قردان.
9: ألو عسلام.
0: مرحبا نسمعوا فيك. مرحبا بيك. ألو بخير الحمد لله. أنت لباس
9: الحمد لله.
0: شكون معنا؟
9: عبد الله بساتي مطوية.
0: عبد الله من المطوية. عبد الله سمعت لي ذا عن هار ثلاث؟
9: سمعت.
0: والبرنامج أسايل أو المنوعة منوعة أسايل طرقت إلى موضوع وإلى فعالية ثقافية فنية. شكون الضيف والفعالية شنية؟
9: ضيف لسعد بخشينة. على المهرجان يحكوا على المهرجان جيبس.
0: مهرجان جيبس. شكرا ليك. تليفون آخر في الانتظار. ألو مرحبا.
10: ألو
0: مرحبا.
10: السلام. بشير من تطوين. مرحبا بي.
0: البشير من تطوين. مرحبا يا بشير.
10: لا بس الحمد لله حبيت من شارك في
0: الإجابة. مرحبا.
10: سعد لسعد بخشينة مهرجان جيبس الدولي حكوا لي.
0: لسعد بخشينة مهرجان جيبس الدولي. شكرا يا بشير. شكرا. من عندك تليفون آخر. ألو مرحبا. معناش تليفونات 75-78-900. يا ترى ضيف زميلتي ليلى بوعجيلة نهارة الثلاث من 5-8 كان ضيفها في الساعة الثانية من 6-7 ضيف وتحدث على فعالية فنية وعرفنا أنه مهرجان. يا ترى مهرجان مدنين الثقافي أو مهرجان جابس الدولي والضيف كان مروان عثامنة وإلا لسعد بخشينة؟ فإذا عرفتوا الإجابة أهلا وسهلا مرحبا. تليفون في الانتظار. ألو مرحبا.
11: مرحبا على اختلال الحوالي.
0: مرحبا بيك. تحية لزميلتي.
11: سامحيني.
0: تحية لزميلتي ليلى. طبعا
11: تحية ليك وتحية للفريق كل.
0: طبعا مرحبا بيك. شكون معنا؟
11: غالية من بن قردان.
0: غالية سمعتي نهار الثلاث؟
11: ايه.
0: الضيف شكون كان؟
11: سي لسعد
0: بخشينة. الساعة الثانية لسعد بخشينة من جيبس. واضح.
11: تحية ليك وتحية كل مستمعين وكل.
0: يعيشك ياخذ بخاطرك. شكرا.
11: تحية كبيرة لجوزي وامي وباباي.
0: يعيشك ربي يفضلهم لك. ربي يفضلهم لك يا غالية. شكرا
11: ربي.
0: شكرا. تليفون آخر في الانتظار. ألو مرحبا.
12: ألو
0: مرحبا.
12: وبيك
0: يعيشك ياخذ بخاطرك. شكون معنا؟
12: نجاة من رمادة.
0: نجاة سمعتي لي ذا عن هارت الثلاث؟ الضيف زميلتي ليلى بعجيلة نهار الثلاث اللي فات شكون كان في الساعة الثانية؟ هل كان مروان عثامنة وتحدث على مهرجان مدنين او كان لسعد بخشينة وتحدث على مهرجان جيبس؟
13: سعد بخشينة متحدث على مهرجان جالس.
0: لا سعد بخشينة متحدث على مهرجان جالس. شكرا لك يا نجات. شكرا شكرا. هذا كان آخر تليفون في دفعة التليفونات لهذا اليوم، وللأسف إجابات المستمعين كلهم تبعوا بعضهم وكلهم ممشوا نفس الإجابة، ولكن الإجابة ما هيش لسعد بخشينة، هي كانت مروان عثيمنة وتحدث على دورة هذا العام من مهرجان مدنين، ونسمع الإجابة من عندك هذه.
14: هذه الدورة من مهرجان مدين الثقافي الدولي، لأنها قررت باش تأخر شوية في الدورة هذه، اختيار دي التاريخ الثاني اللي هو يكون إن شاء الله المفروض 13 أوت. أعتقد أنه في ذكاء كبير برشا من هيئة المهرجان والهيئة المديرة. سعيدة جدا باستقبال أخونا وصديقنا سي مروان عثيمنة مدير هذه الدورة.
15: دورة 46 مهرجان مدين الثقافي، اخترنا شعار مدين أثر يروى، هو شعار الدورة 46.
0: هذه كانت الإجابة الصحيحة. مروان عثيمنة مدير دورة هذا العام من مهرجان مدينة الثقافي، وحكوا على دورة 46 وعلى تأخير الدورة واللي تنطلق إن شاء الله نهار 13 أوت. كانت هذه في حلقة 28 جويلية، أصايل مع زميلتي ليلى بوعجيلة. الميتين دينار تبقنا للأسبوع القادم، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سؤال آخر على برامج إذاعة تطوين إذا تبعتوها وعد الموجة على إذاعة حتى تنجموا تاخذوا الميتين دينار وتكونوا من الفائزين إن شاء الله. سعيدة جدا إني كنت معاكم من 10 متاع الصباح إلى الوقت هذايا، مع كل الزملاء هادي غريبي فيصل شوشان، وكل الزملاء من قسم الأخبار عبد الله معتوق وعمر وبوثينة وزميلتي شعلة المجعي طبعا في المداخلة والمتابعة الميدانية، وكل الضيوف اللي كانوا موجودين معايا على امتداد 3 ساعات من المباشر. أثر عبر الأثير بعد موجز ماضي ساعة، وشخصية جديدة تحكي عليها ويحكوا عليها ضيوف شعلة في حلقة اليوم. إن شاء الله ديما متونسين بوجودنا معكم وبوجودكم معنا. نهاركم زينة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين، إذاعة تطلين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. يواصل المعهد الوطني للزراعة الكبرى تنفيذ برنامجه لتطوير زراعة الحبوب بولاية تطاوين من خلال إرساء حقول مشاهدة بمنصة التجارب بمعتمدية يرمدا وذهبة. قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة أمس الدخول في أضراب قطاعية لمدة يومين احتجاجا على توسل تعطيل الاتفاقية المنضبطة. تتوسل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيهات الجامعية لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم غد الاثنين على الساعة 12:00 ظهرا. نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تحديثا لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهته لمهنيي وهياكل الصحة للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. في العالم، نفى مصدر مقرب من فريق التفاوض النووي الإيراني التوصل إلى أي اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، ووصف التقارير المنشورة في هذا الشأن بأنها كذبة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم شعلاء.

0: في هذه الحلقة من أثر عبر الأثير نقتفي أثر رجل جمع بين نبل القانون ورسالة الجامعة وشغف الرياضة، رجل آمن أن المنصب مسؤولية وأن العلم أمانة وأن خدمة الوطن لا تحتاج إلى ضجيج. إنه الأستاذ فتح جامع الذي أرحل جسده وبقي أثره في المحاكم وقاعات الدرس والملاعب وفي ذاكرة من عرفوه. فتعالوا مستمعينا الكرام نقتفي معا أثره عبر الأثير.
1: سيرة ومسيرة.
0: فتحي جامع، رجل القانون الذي ترك أثرا في الجامعة والرياضة. ولد الأستاذ فتحي جامع بمدينة جرجيس في 20 أبريل سنة 1959، ونشأ في بيئة تشبعت بقيم العلم والاجتهاد ليصبح أحد أبرز الوجوه القانونية والأكاديمية في تونس. جمع بين المحاماة والتدريس الجامعي والعمل الرياضي، فكان نموذجا لرجل القانون الذي وضع علمه وخبرته في خدمة الوطن. اشتغل محامي لدى التعقيب وعرف بدقته القانونية ونزاهته المهنية، كما عمل أستاذا محاضرا بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس التابعة لجامعة تونس المنار لأكثر من 20 عاما. وخلال مسيرته الجامعية ترك أثرا عميقا في نفوس طلبته وزملائه لما عرف به من دماثة الأخلاق والتواضع وحرصه على نقل المعرفة بروح الأستاذ المربي. ولم يقتصر عطاؤه على قاعات المحاضرات والمحاكم، بل امتد إلى البحث العلمي، حيث أنجز عددا من الدراسات والمؤلفات في القانون العام والقانون الإداري وقانون الرياضة، وأسهم في إثراء المكتبة القانونية بأبحاث تناولت المالية العمومية والنظام الجبائي للرياضة وتسوية النزاعات الرياضية. وكان الفقيد بصدد استكمال أطروحة الدكتوراه في القانون العام اختصاص المالية العمومية قبل أن يختطفه الموت ب28 من مارس سنة 2020 إثر نوبة قلبية مفاجئة. لكنه ترك إرثا علميا وإنسانيا ورياضيا سيبقى شاهدا على مسيرة رجل آمن بأن القانون رسالة وأن خدمة الوطن تكون بالعلم والنزاهة والعمل المخلص.
1: سيرة ومسيرة.
0: وفي لفتة وفاء غير مسبوقة في تاريخ الجامعة التونسية، احتضنت كلية الحقوق والعلوم السياسية في مارس سنة 2022 مناقشة رمزية لأطروحته تكريما لذكراه وإقرارا بقيمة جهده العلمي، لتسند إليه شهادة التقدير بعد الوفاة بتقدير مشرف جدا.
1: صدى الأثر.
2: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
1: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
2: من عبر الأثير.
1: صدى الأثر.
3: العائلة بالنسبة ليه كل شيء، خاصة بنته، رغم أنه هو مسؤوليته برشا. عشنا في جرجيس تيلة 15 سنة ويقري في أستاذ في كلية الحقوق، ما غابش ولا أسبوع على الدرس متاعه. إذا كان يقدس العلم والتدريس بصفة خاصة، دون كان وقت اللي يبدأ حاضر يعوذ لهم، ما كانت كبيرة، خلى الأثر الطيب والحمد لله. هذيك الحاجة اللي مصبرتنا على فقدانه وعلى ما كانته.
4: استثمر برشا في قرايتنا، وكان ديما يوصينا على القراية اللي احنا نكونوا ناجحين في قرايتنا وخدمتنا مستقبلنا.
1: صدى الأثر.
5: له عديد الإسهامات العلمية في مادة القانون الجبائي، ألف كتاب هو معناتها لي دروا دو كونتريبيابل، معناتها منشور في مجمع الأطرش للدراسة القانونية، عنده عديد الدراسات المختصة، كان يعد في رسالة الدكتوراه، ولكن يد المنون كانت أسبق. وتم مناقشة رمزية لطروحته بتاريخ 28 مارس 2022.
1: صدى الأثر.
6: وأنا متأكد كان شد رئيس جامعة رأي كرة تونسية ماهيش في الوضعية اللي هي عليها توا، وكان الهاجس متاعو هو كيفاش تونس يلزمها كدولة كمنظومة رياضية يلزم تكون موجود في كل الهياكل الرياضية المختصة في كرة قدم

0: الأستاذ فتحي جامع كان يمن مبدأ العدالة، العدالة بين كل المتدخلين.
1: صدى الأثر.
2: مستمعينا الكرام، لكل إنسان وجه يعرفه الناس ووجه آخر لا يراه إلا الأقربون. وإذا كان الأستاذ فتحي جامع قد عرف في المحاكم والجامعة والملاعب الرياضية، فإن أجمل ما فيه ظل محفوظا بين جدران بيته، حيث الزوج الوفي والأب الحنون والإنسان النبيل. ومن ذاكرة شريكة العمر التي عايشت تفاصيل حياته نستمع إلى السيدة سلمى بالحولة زوجة الفقيد وأم بناته، لتحدثنا عن فتحي جامع كما عرفته الأسرة بعيدا عن الأضواء قريبا من نبض الحياة.
1: أثر عبر الأثير.
3: فتحي جامع والله يصعب أنه واحد بشي يتحدث عليه، أما فتحي جامع إنسان هادي برشا، إنسان يعني عنده كاريزما كبيرة حتى داخل العائلة، رغم قربه لبناته برشا يحبهم برشا، لكن عنده هيبة ما غير ما فرضها، معناتها الهيبة متاعه ما غير ما هو سلطها علينا، ولا لكن طبع متاعه الهادئ والرزانة اللي يتمتع بها ومحبته لنا هي اللي تخلي الناس الكل تحترمه، يخليك تعمل الحاجة اللي هو يحب عليها من غير ما يطلبها منك، وعمره ما يطلب منك حاجة، لكن ترقى روحك أنت وحدك تعمل في الحاجة اللي هو يحب عليها. كان يتميز بالحاجة هذه، أنا نتذكر سمعتها رغم عشرتي معاه عمره ما طلب مني حاجة، ولكن في نهاية الأمر كل شيء اللي يصير هو يسير فيه من غير ما تشعر، معناتها فهمت، من غير ما يطلبوا منك ترقى روحك تنفذ. احنا ديجا معناتها وقرارات كبيرة، مش معناتها حاجات أبار، الحاجات اليومية والعادية، انه كنا مثلا مستقرين وعايشين في تونس وتعرفنا في تونس، احنا وهو يخدم في تونس بين عشية وضحاها، ولينا عايشين في جرجيس من غير ما يطلب منك، من غير رغم اللي هذي قرار خاصة بالنسبة لي أنا مانيش أصيلة جرجيس، ما قرار كبير وفي ظرف معين معناتها صغيرة، ورغم ذلك معناتها نلقى روحي نتبعه من غير ما يطلب، معناتها بطريقة سلسة جدا. العائلة بالنسبة ليه كل شيء، خاصة بنته، بنته بصفة غريبة، رغم أنه هو مسؤوليته برشا كما قلت أنت، وكثير الغياب لأنه يتنقل تونس، هو رغم ما عشنا في جرجيس طيلة 15 سنة ويقري في أستاذ في كلية الحقوق كما تعرف، ما غابش ولا أسبوع على الدرس متاعه، إذا كان يقدس العلم والتدريس بصفة خاصة يحبه برشا، دون كان وقت اللي يبدأ حاضر يعوذ لهم رغم الغياب متاعه، وديما يعني يسافر ويتغيب وكل، لكن في حضوره كان مع تقريب برشا من بناته، يدللهم برشا، يحذيهم، يحكي معاهم في فترات تحسوا أقرب، هي عادة الأم هي اللي، لكن هو اللي أقرب، كان قريب برشا منهم.
1: صدى الأثر.
3: أكثر صفة نجم تقول الهدوء، الهدوء رغم اللي ينفعل، معناتها مش ما ينفعلش، خاصة المهنة متاعه اللي معناتها المسؤوليات، معناتها كان جانب كان محامات وإلا الجانب الرياضي يعني ولا التدريس، كلهم صعاب هما في نهاية الأمر، وكلهم يطلبوا معناتها رباطة جأش وسعة البال، فهمت، يظهر هو هادي بون يتنرفز بيان سور.

0: في مكان باهية. نتفكر حتى كي نسافروا معناه كانت يمشي ديما للبيبليوتيك ولا للمكاتب، معناه كان برشا يحب القراية يحب الكتب، دونك هذيك أهم حاجة. الواحد يفرح برشا كي يسمع كلمة باهية من عند العباد. نحاولوا ديما نواصلوا على نفس المنوال اللي نخليه ديما ذكرى طيبة، كما قلت لك المعاملات مع الناس، سواء كان صادق برشا في خدمته في معاملاته مع الناس وفي أي مجال، معناها كسوا في كمحامي كأستاذ جامعي ولا كمسير رياضي. دونك نحاولوا ديما نواصلوا على نفس المنوال ونكملوا في اللي هو بداه، ونحافظوا على نفس السمعة ونفس القيم اللي علمها من ملي احنا صغار.
1: صدى الاثر.
0: اكيد احنا كيما وصلنا حاولنا نكملوا قرايتنا كيما يلزم، ما ضيعناش قرايتنا حتى توا خدمتنا الحمد لله، معناها نخدموا بيين كسوا انا واختي الكبيره وشمس الصغيره ان شاء الله زاد تكمل قرايتها وتنجح بالكدا. ودوك نتصور هذه هي كانت اهم امنيات اللي احنا ننجحوا في حياتنا، ما نتصور حققناها. الله يرحمه ان شاء الله يكون فخور بينا. كملوا كما وصلنا.
1: صدى الاثر.
2: شمس جيما عمري 21 سنه، نقرا 3 اني ليسانس بسيكولوجي في تولوز. تعلمت برشا حاجات، تعلمت كيفاش لازم نحرصوا على قرايتنا وهي اهم حاجه، تعلمت كيفاش ناخذ الدنيا على ليجير.
3: هكذا رسمت لنا الأسرة ملامح الإنسان. أما الآن فننتقل إلى وجه آخر من مسيرته، وجه المحامي الذي حمل رسالة العدالة، والمسير الذي وظف خبرته القانونية في خدمة الرياضة. ضيفنا رافق الأستاذ فتحي جامع في أروقة المحاكم ليحدثنا عن رجل جمع بين صرامة القانون وحكمة التسيير وبين التواضع والالتزام. نستمع إلى شهادة الأستاذ
4: مسعود بزميطة، محامي لدى التعقيب بجرجيس. ننشط في مهنة المحاماة مدة كبيرة، معناتها تقريبا 22 سنة. عشرت زميلي المرحوم الأستاذ فتحي جامع مدة طويلة، تقريبا تعرفت عليه معناتها بداية نشاطي مهني في سنة القضية 2004-2005. لمن لا يعرف فتحي جامع، ما بين ظفرين الكنية المعروفة إن معتا ينعت بيقولوا عليه الملايكة. فتح جامع معتا معروف في جرجيس، شخص ودود حسن المعشر، يفرض احترام كل من تعامل معه من زملائه محامين، وكان له إشعاع على مستوى محلي وعلى مستوى وطني من خلال نشاط الرياضي ونشاط الحقوقي ونشاط كذلك الجامعي. الأستاذ فتحي جامع معروف على مستوى وطني بأن تقلد معتها مسؤوليات رياضية سواء في الجامعة التونسية لكرة القدم، كان عضو جامعي سابق، ترأس لجنة النزاعات الاستئنافية لمدة 4 سنوات بداية من 2002 حتى 2006 أذكره جيدا. معناتها صولاته وجولاته في هذه اللجنة، كان إنسان يعتد برأيه فعلا ويفرض رأيه. الإسهامات متاع سي فتحي جامع كانت كبيرة، تعاملنا معاه احنا كمحامين شبان متربصين، نتذكر جيدا الأستاذ فتحي جامع مع تخصصا في بداياتنا احنا كمحامين متربصين، لم يبخل فعلا على مد يد العون لنا جميعا. نتذكر عديد الأحداث اللي تمت صدقا، معناتها أكون له كامل الاحترام، كان معناتها ساعدنا حتى في التنقل من جرجيس المدنين، معناتها كنا نتنقله يوميا وإلى الآن نتنقله يوميا من جرجيس المدنين لأداء واجبنا المهني. كان معناتها يحرص على اصطحابنا بسيارته الخاصة وينتظرنا هناك في مدنين. القانون بالنسبة للأستاذ فتحي جامع كان رسالة، ليس مجرد معناتها مهنة. والدليل على ذلك بالرغم من عن بعدنا على المركز، كان معناتها مكتبة هنا في جرجيس لمدة طويلة جدا، كان معناتها حريص أنه معناتها يواصل للنشاط الجامعي والأكاديمي. كان معناتها معروف على الأستاذ فتحي جامع أنه مختص في القانون الجبائي، خاصة درس في الجامعة التونسية إلى تاريخ وفاته، درس في الجامعة التونسية، له عديد الإسهامات العلمية في مادة القانون الجبائي، ألف كتاب هو معناتها لي دروا دي كونتريبيابل، معناتها منشور في مجمع الأطرش لدراسة القانونية، عند عديد الدراسات المختصة، كان يعد في رسالة الدكتوراه، ولكن يد المنون كانت أسبق، وتم مناقشة رمزية لطروحته بتاريخ 28 مارس 2022. حضر من السلطة على مستوى أعلى، معناتها خاصة سي فتحي سلاوتي وقتها هو وزير التربية، وكذلك معناتها السادة العمداء الذين مروا على كلية الحقوق.

0: كانت فعلا مناقشة رمزية فعلا، معناتها هي رد جانب من الجميل الكبير على الجامعة التونسية الأستاذ فتحي جامع، وابتهجنا بها فعلا وباركناها للخطوة. مشكورين السادة الدكاترة القانون الذين أشرفوا وأصروا على مناقشة هذه الأطروحة. أستاذ فتحي جامع كان إلى جانب نشاطه المهني كان عنده معناتها نشاط اجتماعي كبير خاصة على المستوى الرياضي. نعرف معناتها في فترة ما معناتها تقريبا في 2005 تسلم الأستاذ فتحي جامع مقاليد رئاسة الترجي الرياضي الجرجيسي في ظرف عسير فعلا، معناتها وقتها ما بعد انتهاء المدة النيابية للسي عزيز الذويب فعلا لم يتقدم أي كان معناتها لرئاسة الجمعية. وقتها وصلنا معناتها حتى في أزمة خانقة للجمعية باش تبدأ التحضيرات وغيره. تقدم الأستاذ فتحي جامع بالرغم معناتها من الوضعية المادية العسيرة، ووقتها فريق جمعية الترجي الرياضي الجرجيسي قادم على مسابقة إفريقية، وكان شجاعا فعلا في تقلد مهام رئاسة الجمعية وأشرف عليها لمدة سنة كاملة بالرغم معناتها من الظروف وقتها المادية العسيرة جدا للترجي الرياضي الجرجيسي. أذكر عديد المواقف مع عديد القضايا اللي تكشف بالفعل شجاعة ونزاهة الأستاذ فتحي جامع. من ناس الفتح الجامع معناتها اللي احنا في القانون نسموه معناتها محامين الذواقة، معناتها فعلا معناتها محامين الذواقة حتى في تقاريره وفي نوعية الملفات التي معناتها يقبلها، وكان مرجعا في الفعل معناتها خاصة معناتها في المادة الجبائية كما ذكرنا كان مرجع الأستاذ فتحي جامع. ونعرف أن المختصين معناتها في القانون الجبائي خاصة في صفوف المحامين معناتها قلة قليلة، بالعكس الأستاذ فتحي جامع معناتها كان بالفعل معناتها مثال وكان مرجع بخصوص هذه المادة. الأستاذ فتحي جامع كما أشرنا وكما يحلو لنا مع تمناداته بالملائكة فعلا شخص ودود جدا وصاحب نكتة. ومعته العلم السادة المستمعين في إذاعة تطاوين اللي ما يعرفوش على الأستاذ فتحي جامع نحب الأغنية التونسية ياسر ياسر، نحب الأغنية التونسية العتيقة ياسر ياسر، نبدو ماشيين مع بعضنا المدنين معناتها للخدمة من جريس المدنين عبر الإذاعة الوطنية أو لا إحدى الإذاعات أو إذاعة تطاوين. يطرب كثيرا عندما يقع إذاعة أغنية تونسية عتيقة لصليحة وسيدة سلاف وسيدة نعمة ولسيال الرياحي ولغيره، هذا اللي ما يمكنكم يعرفوش المستمعين. كان يحب حب شديد بنته معناتها لدرجة فعلا معناتها يعشق بناته بصفة خاصة، معناتها بفعل معناتها ديما يحكي لنا عليهم أثناء عمره في معناتها في سبيل معناتها باش يوفر لهم كل شيء ونجحوا، والحمد لله أن نجحوا كما يقولوا فيها اللي خلى المبات ما مات.
1: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
2: تستمعون إلى شهادة الأستاذ مسعود بوزميطة.
0: على كل حال الأستاذ فتحي جامع كان رمز في مدينة جرجيس، كان بالحق من الشخصيات الاعتبارية الهامة اللي معناتها نكون لك كثير الاحترام. يمكن إضافة أخيرة معناتها في هذا الصدد، الأستاذ فتحي جامع كان معناتها نعرفه كما أشرت لكم معناتها كان معناتها عنده التزامات مهنية في مدينة جرجيس، كان مكتبه مكتب المحاماة في مدينة جرجيس، وكان في نفس الوقت باحث وأستاذ جامعي في كلية الحقوق تونس بالفعل، والمسؤولية كبيرة احنا معناتها نعرف وراه التنقل صعب تبش توفق ما بين. كان الأستاذ فتحي جامع معناتها بالفعل معناتها يتنقل نحو تونس، وفي نفس الأسبوع المرتين يتنقل لتونس قصد مع أداء واجبه العلمي معناتها في الجامعة التونسية، ويرجع لمدينة جرجيس قصد مواكبة ملفاته لدى المحاكم وغيره. هذه معناتها على شنو يكشف؟ أنه يكشف أنه رجل مسؤول فعلا. يمكن الناس تعرف الأستاذ فتحي جامع خاصة في الكورة أكثر معناتها في كرة القدم أكثر، لكن احنا عرفناه عن قرب في مهنة المحاماة. كان قليل الكلام، لا يتكلم كثيرا الأستاذ فتحي جامع، لكن معناتها موقفه تشهد له في هذه المهنة، وخاصة كما أشرت على مستوى اجتماعي في مدينة جرجيس وكذلك على مستوى جامعي في كلية الحقوق. بالفعل معناتها هو من الزملاء اللي يفرضوا الاحترام على الناس كل، على زملاء، على القضاء، على الإطار القضائي بصفة عامة، معناتها على الإطار الكتبة يحبوه الناس كل.
1: صدى الأثر.
0: أنا أتذكر جيدا صدقيني مع الصدمة الكبيرة اللي جاتنا هي وقتها في فترة الكورونا. فترة الحجر الصحي وقت جاء الأخبار والناس ما صدقتش. نتذكر معناتها وقتها الكم الهائل انهارت علينا معناتها المكالمات خاصة من مكاتبة المحكمة البدية والمحكمة الاستئناف، معناتها ما همش صدقين الأخبار. نتذكر وقتها كلمني كاتب من المحكمة البدية متاع المدنين قال لي مش عارف نصدق وما صدقش، راهو الأستاذ فتحي جامع سمعنا بالأخبار كذا. للأسف معناتها تأسفوا عليه برشا، لأنه شخص ودود، شخص ذواق، شخص يحترم عمله، يحترم مهنته، أفنى عمره معناته في من محبين الغيورين جدا، معناته بالحق محبين القلائل الغيورين في مدينة جرجيس لجمعية الترجي الرياضي الجرجيسي. كل هذا اللي خلى معناته هو يقول للرجل معناته أثر بعده، معناته الأثر الكبير اللي خلاه الأستاذ فتحي جامع أنه كان اجتماعيا ناجح، علاقاته طيبة، يعطف كثيرا ويحب كثيرا المساكين والناس اللي طلال والناس اللي معناته أصحابه، حتى عنده تواضع كبير برشا، تلقى معناته الأصحاب فتح جامع من جميع الشرائح. ما صنعش لنفسه برج عاجي وهني محامي ولا باحث ولا دكتور دولة في القانون وغيره، معناته كلها جوزها أستاذ فتح جامع. تشوفها معناته يجالس الفقراء، يعطف على الفقراء، يعطف على الناس العادي اللي ما عندهمش مركز اجتماعي وغيره. هذا اللي بقى رسخ بخصوص أستاذ فتح الجامعة ومسيرته المهنية والاجتماعية. فعلا معناتها اللي خلى البيت ممات الأخت سلمى، فعلا معناتها فقدنا عزيزا علينا الناس كل. رجاءنا معناتها من أن يربي تغمد برحمته ويكون لقانا به في الجنة إن شاء الله نهار آخر. كان الفتحي فعلا معناتها ما تمرش مناسبة هيك ولا في دردشة ولا في حديث وغيره ما يذكرش بناته، كان يحبهم كثيرا بالفعل اللي خلى الباب ما مات إن شاء الله. نشكر أختنا شعلة وذاعة تطوين وعبرها على ذاعة تطوين، نشكرها الالتفاتة الكريمة لشخص أحببناه في مدينة جرجيس، شخص بقي عالقا بأذهاننا وبذاكرتنا إلى اليوم. نتمنى أن معناتها هذه الالتفاتة معناتها تكون بالفعل متواصلة وتنصف عديد الأشخاص والشخصيات اللي بالحق ساهمت ونفعت هذا المجتمع وقدمت النفيس في سبيل الغير وفي سبيل الرقي وازدهار نحن كمجتمع وغيرها. شكرا.
1: صدى الأثر.
3: لم يكن الأستاذ فتحي جامع يؤمن بأن القانون نصوص تدرس في المدرجات فحسب، بل كان يرى أن قيمته الحقيقية تكمن في تطبيقه وفي خدمة الإنسان والمؤسسات. وبين الجامعة والمحكمة نسج الفقيد مسارا مهنيا متميزا جعل منه مرجعا يجمع بين دقة الباحث وحنكة المحامي. هو في هذه المحطة نستمع إلى شهادة الأستاذ لطفي لرقط لنقترب أكثر من فتحي جامع رجل القانون كما عرفه أهل المهنة ورفاق المسيرة.
4: تعرفت على فتحي جامع تقريبا في سنة 1979. السنوات هذيك كانت الإجازة في الحقوق، معنا عنا زوز مسارات تعمل عامين يعني مع بعضنا الناس الكل بعد نعملوا اختصاص. دونك عملنا سنة 79 مع بعضنا اختصاص في القانون العام، ووقتها تعرفت على فتحي جامع. وبشوية بشوية كل الزمالة متاعنا كرفاق في الكلية تطورت ولينا أصدقاء وأكثر من أصدقاء، يعني فتحي قوية معناه وعشنا مع بعضنا معناه في حياتنا الخاصة وحياتنا الدراسية. بطبيعة الحال من بعد أستاذ فتحي وأنا ولا أستاذ في كلية الحقوق قبلي أنا همزح بالكونكور اللي أنا الأولاني وقتها ما نجحتش فيه، ده يقري في كلية الحقوق في تونس، وأنا نجحت في الكونكور اللي بعده مشيت وقتها درست في كلية الحقوق متاع سوسة والتحق بينا، كان يجي قريب بعدنا في سوسة وقت. ومن بعد أنا رجعت لتونس ورجعنا بطبيعة الحال مع بعضنا نقتسم كل شيء براتيك وحياتنا الخاصة وحياتنا الجامعية والأكاديمية وكل شيء، معناه كنا أصدقاء برشا، معنا أولادنا يعرفوا بعضهم حتى التوى، معنا مازالوا أصدقاء وكل شيء. إحنا مغرومين بالرياضة مع بعضنا، كنا نتقاسموا الشيء هذا. والأستاذ فتحي وقتها بدأ يدخل في عالم التسيير الرياضي وبدأ بالترجي الجرجيسي، عمل نائب رئيس وبعد عمل رئيس. كنت وقتها نشجع فيه على الحكاية دي على خطر الأستاذ فتحي عنده يعني من الأخلاق ومن القدرة على التسيير ممتازة جدا، وأنا كنت في الإعلام هكا شوية والإعلام الرياضي. دونك كنا نشجع في بعضنا أنا في الميدان بتاعي وميدان بتاعي ونتحطوا، كانت برشا نقاشات. بعد وقت يدخل الجامعة التونسية كرة قدم كانت بالنسبة لي أنا وأنا حاجة خارقة للعادة، لأن نعرف الطينة متاع شي فتحي معناها حاجة أخرى، وكان ينجم يساهم مساهمة كبيرة ياسر وفعالة في تطوير خاصة كرة قدم في تونس، وقدم برشا في المؤسسات القضائية التابعة للجامعة التونسية كرة قدم، وكان بطبيعة الحال قرارات اللي كان ياخذها وقتها وكانت تتميز بالحيادية وبال يعني باحترام القانون، وكان منظم برشا الحق بالسلطة. الفكرة اللي نقسمها كونه احنا في تونس مازلنا ما ناخذوش بين الاعتبار أهمية الرياضة كنشاط اجتماعي وخاصة كنشاط اقتصادي. أنا بالنسبة لنا معنا نشوفوا قاعدين في التطورات اللي قاعدة تقع في الدنيا، ولكن احنا مازلنا ماناش مواكبين. دونك هذيك النقاشات متاعنا مشات الغادي الى حد ان وصلنا في فترة من الفترات بدينا نفكروا كيفاش في تونس نكونوا عباد متكونين في القانون الرياضي اللي كانت العباد ما تاخدوش بالنجم نقول لك أسيريو، يعني كأنه كان حاجة معناها مش هامة وما تنجمش تجلب اهتمام يعني المختصين في القانون. وبشوية بشوية كي بدأت تظهر ويفهموا الناس القيمة متاع القانون الرياضي، احنا وقتها ديجا بدينا خطوات مع العديد من الزملاء في كلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس. نجم نذكر منهم الأستاذ كمال دقيش اللي كان وزير الشباب والرياضة، سيرياض التويتي، الأستاذة زينة السيد، ومع الأستاذ فتحي جامع. يعني فكرنا وقتها في تكوين ماستر مهني نكونوا فيه الناس في مادة القانون الرياضي. إفكتيفمون بعد سنوات يعني عديدة كيفاش حضرنا يعني البرنامج ونظمناه، قدمنا وقتها المشروع لوزارة التعليم العالي وتعدى بعد ما تعدى المجلس العلمي ووقع قبوله، وبدينا نقريو فيه من عام 2017-2018. وقتها دخلنا وبدينا نقريو في القانون الرياضي في الكلية اللي هي وقتها أول كلية عملت مسائل بروفيسيونيل في المادة هذه. في تونس في المسائل الرياضية كنا عملنا يومي 4-4 كولوك اللي تحصلوا على القانون الرياضي. والمداخلات والسانتر دانتيريا متاع خويا فتحي كانت خاصة في مجال نجم نقول لك الستاتيو دو جور، يعني تاع اللاعب تاع كرة القدم نشوفوا شنو هو لو ستاتيو نتاعو، كاسكيلي شنو هو، كيفاش معناه شنو هي حقوقه وشنو هي واجباته اكسترا. وكانت العديد من المداخلات نتاعو في الاتجاه هذا، ثم زاد في اتجاه الحوكمه نتاع الهياكل الرياضيه بصفه عامه وخاصه من الجامعات الرياضيه، اللي هو بطبيعه الحال كما قلت لك كانت عنده تجربه ممتازه جدا في الجامعه التونسيه كرة قدم وقتها، وخساره بعد سرطان قدم روحه للانتخابات لكن ما أشعقش الحظ. كان أنا كنت نتمنى يولي هو رئيس جامعة كرة القدم، وأنا متأكد كان شد رئيس جامعة رئيس كرة تونسية مهيش الوضعية اللي هي عليها توا. في مجالات أخرى الأستاذ فتحي جامعة كان مغروم برشا بالقانون الجبهي، وكان حقيقة أنا ما قلت لكم حاجة بقراه الأستاذ فتحي جامعة يعني من بين الخصال نتاعه، عنده العديد من الخصال ورأي مهيش مجانب. الأستاذ فتحي كان ذكي من ألمع الأساتذة الموجودين، ما يتكلمش برشا لكن وقت اللي يتكلم يعني يعطيك إليز ويتقال يتقال، وكان ممتاز جدا في القانون الجبائي ومن أحسن اختصاصي في المادة هذه، وكان هو اللي درسها في الكلية، وكانت الطلبة نتاعه ما ينجموا كي يقولوا عليه كان الخير في الاتجاهات الكل سواء على المستوى العلمي أو على المستوى الأخلاقي. الأستاذ فتحي بين قوسين شارك في العديد من الاجتماعات تاع الجامعة الدولية لكرة القدم، ذكر حتى خطاب في مرتين وزيادة في جلسات عامة. وكان الهاجس نتاعو هو كيفاش تونس يلزمها كدولة كمنظومة رياضية يلزم تكون موجود في كل الهياكل الرياضية المختصة في كرة القدم التونسية. في الوقت هذاك كان ثم العديد والعديد من التونسيين موجودين في مختلف الهياكل المختصة في كرة القدم سواء على المستوى الإفريقي بالكونفدراسيون أفريكان للفوتبول وإلا في حتى في الفيفا، وكنا حتى في المكتب التنفيذي تاع الفيفا. مالوريزمون اليوم معنا حد في حتى بلاصة، حاجة خايبة برشا. يعطي قيمة للهياكل الرياضية الدولية يفهمها ويعرف يتعامل معها، خاصة يتعامل معاه من غير ما نطيحه من القيمة نتاعنا بندية. مش معناها نقول منظمة دولية وكما جامعة عالمية ولا دولية تاع كرة القدم وإحنا ما نظهرش قدامها، هي تعمل كل شيء وإحنا نتفرجوا. كل حد عنده يعني المجال نتاعه بالاحترام، نعرفوا شنو هي واجباتنا، نعرفوا شنو هي حقوقنا، نعرفوا شنو يلزمنا نعملوا معهم الناس هذوما، نعرفوا شنو ما يلزمناش نعملوا معهم، وين نجموا نمشيو وين ما نجموش نمشيو. وخاصة انك الحكاية نتاع التطفل السياسي هذيك الاستاذ فتحي جامع كان يتقنها بالكداء ويعرف كيفاش يتعامل معها. يلزم الناس تعرف بصفة عامة اللي راهو المنظومة الوطنية هي الاساس، تتحب القانون ننظموها ونعملوا لها كما احنا نحبوا بطبيعة الحال باحترام المبادئ اللي جاية في الهيئة الرياضية الدولية. هو قطر كان في نفس الوقت أستاذ الكلية يعني أكاديمي، لكن كان زادة أستاذ محامي. كان هاك البعد التطبيقي للقوانين كان يمن لي برشا ويخدم لي برشا، وخاصة في المادة نتاعه كما قلت لك هو كان يعني مختص خاصة في القانون الجبائي، والقانون الجبائي عنده جوانب تطبيقية راهي معقدة جدا وصعيبة جدا، مش كل رو أستاذ محامي نجم يفهمها ونجم يطبقها كما يلزم وينجم يتعامل معها كما يلزم. الأستاذ فتحي كان هذه يعني جانب قوي ياسر فيه، وكان من الميزات متاعه، كان من ألمع المختصين في المادة الجبائية.
1: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
2: أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ لطفي لرقط.
4: أستاذ فتحي عنده العديد من المداخلات وعنده العديد من البروديكسيون معناها الأكاديمية في مختلف المجالات اللي متعلقة بالقانون العام، سواء في القانون الدستوري في القانون الإداري. هذا كان ممتاز جدا، كان عنده العديد من المداخلات حول الإدارة، حول السلطة الإدارية، حول الدعاوي لدى المحكمة الإدارية، وخاصة يعني دعوة تجاوز السلطة كان يخدمها بالكدا، وكان زادة يخدم مادة الدعاوى الجبائية اللي تمشي تبدأ في القضاء العادي ثم تنتقل للقضاء الإداري إلى آخره. كان يعني ممتاز جدا في كل الحق المجالات. أستاذ فتحي كان ذكي برشا، وهذاك علاش كانت المداخلات نتاعه ديما راهي من أجود المداخلات.
5: في خصوص اهتمامات خويا وصديقي وعشيري فتحي شمع حول الموضوع حوكمة الهياكل الرياضية، الموقف وكما عبرت قبل كنت نتمنى كون الأستاذ فتحي جامعة يولي هو رئيس جامعة تونسية كرة القدم، لأنه كانت عنده أفكار باش تتغير أساليب التسيير داخل الهياكل الرياضي. بطبيعة الحال هو كان مع عقلنة وتحديث هذه الأساليب والآليات متاع العمل داخل الجامعات الرياضية، خاصة فيما يتعلق بالرقمنة والديجيتاليزاسيون وكل الأساليب الحديثة هذه كان يمن بها، لكن كان يمن زادة بالمبادئ اللي يلزم الناس تخدم عليها باش التسيير هذا يكون تسيير راقي، لأنه تحديث الأساليب ما يكفيش. اللي عنده أهمية كبيرة برشا هو الجانب الإنساني، الجانب البشري اللي باش يستعمل الآليات هذه واللي باش يخدم بها. وإذا ما تكونش الشخص هذا أو البشر هذا عنده ومقتنع بالمبادئ هذه ويمن بها إلى آخره، معنا في نوصل معنا ينجم يستعمل الآليات هذه الحديثة واللي هي تعقلنا بكل العمليات، ينجم استعمال الأساليب خبيثة. هذاك علاش الأستاذ فتحي جامع كان يمن مبدأ كبير في فلسفة التسيير الرياضي، هي مبدأ العدالة، العدالة بين كل المتداخلين مهما كانت صفتهم. والعدالة هذه كيفاش ينجم تحقق؟ الأستاذ فتحي جامع كانت عنده فكرتين، الفكرة الأولى هو تطبيق القانون، يعني احترام القانون باش هكاك كل طرف ياخو الحق متاعه. والمبدأ الثاني هو الحيادية، لأنك لازمك تكون انت كطرف مسؤول تكون على نفس المسافة بين مختلف الأطراف باش هكاكة تحقق العدالة المنشودة. وهذايا من المبادئ والأساليب اللي كان يخدم بها خويا فتحي وقت اللي كان يترأس ويعمل صلب الهيكل القضائية على الجامعة التونسية كرة القدم. وهذاك علاش حتى لليوم ناس وقت تتحدث على الأستاذ فتحي جامع تتحدث كل احترام كل تقدير علاش؟ خاطر أعطى لكل حد حقه في المسائل هذه.
1: صدى الأثر.
5: في خصوص المواقف أو النقاشات العلمية اللي كانت تلمنا، هي في حقيقة الأمر كنا نتحدث في كل المجال، كنا نتحدث ونتناقش في كل المواضيع، سواء كانت متعلقة بالحياة العامة، بالحياة السياسية، بالحياة الرياضية، ونجم نقول لك اللي بالخصوص يعني كنا نتحدث برشا على كيفاش في تونس النجم نتقدم في العديد من المجالات، شنية الشروط، شنية الطرق. في خصوص الدكتورة، هنا ندي لكم سر شوية، اللي هو أنا وأخويا فتحي كنا في المجال الأكاديمي وقت اللي كنا نخدم مثلا حضروا في محاضرة ولا مداخلة في ملتقى، ولا كنا دائما وبدا نتشاط حتى قبل ما نلقي مداخلة أمام العموم، ولا هو كيف كيف يقترح علي، يعني نقرأ له شنو اللي كتب وهو نقترح عليه شنو أنا كتبت، ويعدل لي بعض الأفكار، يصلح لي بعض الأخطاء، وأنا كذلك. يعني كان تم تبادل علمي أكاديمي بيناتنا، علاش؟ أنا كان تم علاقة ثقة كبيرة برشا بيناتنا. يعني هذه من الحاجات اللي كنت نتقسمها أنا وأخويا فتحي.
2: ما زلنا مستمعين الكرام مع شهادة الأستاذ لطفي لرقط، رفيق درب الأستاذ فتحي جامعة.
5: وفي مسألة الدكتوراة، أخويا فتحي كمل كتابة متاعها وقال لي لطفي راني باش نبعث لك شنو كتبت واعطيني رأيك، وقل لي شنو نصلح شنو نحسن شنو كذا. قلت له مرحبا نقراوها، وكي العادة يعني كيما مستانسين نخدموا مع بعضنا نعطيك رأي بكل سبونتانيتي، وانت بطبيعة الحال الكلمة الأخيرة ليك. إفكتيمون بعث لي بارميل معنا الخدمة نتاعو، وقعدت نطلع عليها، فريمون عجبتني برشا الخدمة وقتها، ويظهر لي قبل يعني ممكن 3 أيام الوفات نتاعو ولا 4 أيام طلبني، قال لي هاي لطفي كملتش؟ قلت والله توا ما زلت كي كملت، هات نزيد نعمل طلة أخرى ونبعث لك. وبعث له بعد، والخبر نتاع جاني بعد على الوفات نتاعو اللي صدمني معناها وصدمنا الناس الكل. ومن بعد تبلورت فكرة كونه الأستاذ فتحي جامعة اللي كمل الخدمة نتاعو وفات انتهت، ما هوش باش ينجم باش يقدمه. هذاك علاش كانت الفكرة تاع الدكتوراه تاع أخونا فتحي يعني تتقدم، قبلتها الناس الكل بكل اعتزاز، ولقات دعم كبير ياسر من جميع الزملاء في كلية الحقوق. علاش؟ لأن الناس الكل كانت بطبيعة الحال تحترم وتحب ياسر الأستاذ فتحي جامع. هذاك علاش يعني فرحة الناس كونه على الأقل يعني اشتقعت يعني الذاكرة تاع الكلية، واللي هي بادرة يظلي يعني يظلي من عناش في تاريخ تونس يظلي الوحيدة اللي مشات يعني جات بوستيومسي واللي جات بعد.
1: أثر عبر الأثير، نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم.
5: شنو اللي يبقى اليوم؟ الأخ والصديق العزيز والزميل اللي عديت معه شخصيا حياتنا معناه 50 سنة ولا 40-45 سنة، تقعد أنه الأستاذ فتحي معروف لدى الزملاء بسلاسة الأفكار، وكما قلت لكم أخبيبيك بالذكاء الحاد متاعه اللي يخلي التدخلات العلمية متاعه الأكاديمية هي تدخلات مش رشيقة فقط، لكن ذات بعد علمي ممتاز برشا. الأستاذ فتحي ما كانش يتكلم برشا، لكن كان وقت يتكلم الناس تسمع، وهذه الميزة بتاعه. هذاك علاش نحب نقول اللي حتى الطلبة ممكن ما قراتش عنده فراي تعرف، والأساتذة اليوم اشترهم إذا مش كلهم قراوا عنده. دونك مش يخلي لديهم يعني فكرتك الأستاذ الألماعي من الناحية العلمية، واللي عنده أخلاق متميزة على جميع المستوى. إذا نحب نقول كلمة أخيرة ممكن للناس اللي ما عصرتهوش ولا ما تعرفوش ولا كتيرا، امشيوا اطلعوا وقراوا المساهمات العلمية نتاعو في مختلف المجلات، تلقاوا المجلات العلمية، وخاصة كما قلت لكم قبليك في زوز مواد اللي هو كان يتقنهم اتقان خاص، اللي هي المادة الجبائية والقانون الرياضي. راكم هنا باش تلقاو كتابات ممتازة جدا، وما تنجم كان تنفع، وتنجم كان تعطي حاجة جديدة. في الأخير نحب نقول اللي الأستاذ فتحي جامع كانت من اهتماماته الكبيرة هي العدالة الجبائية، هذيك الحاجة اللي كان يفكر فيها ويخمم فيها، واللي هي اليوم ممكن تنجم تكون من أهم الشروط اللي تنجم تمكن أن نقلصوا من الفوارق الاجتماعية ونعطيه لكل مواطن حقه، ونعطيه لدولة تونسية وبلادنا يعني حق. والله يرحمك خويا فتحي.
1: صدى الأثر.
3: قد تحدثنا الوثائق عن مسيرة رجل وتروي لنا الشهادات تفاصيل إنجازاته، لكن أصدق الحكايات تبقى تلك التي يحملها رفاق البدايات. ففي الطفولة تتشكل الملامح الأولى للشخصية، وفي مقاعد الدراسة تولد الصداقات التي تصمد أمام تعاقب السنين. فمن كان الدكتور فتحي جامع قبل أن يصبح أستاذا جامعيا ومحاميا لدى التعقيب ومسيرا رياضيا؟ ذلك ما سنكتشفه مع لطفي الوادي، صديق طفولته وزميل دراسته الذي رافقه في سنوات التكوين واحتفظ في ذاكرته بمواقف وذكريات لا تزال تنبض بالوفاء والمحبة.
6: لطفي الوادي، أصيل معتمدية جرزيس، رئيس جمعية جرزيس للكرة الحديدية. المرحوم فتحي جامع معرفتي به هي معرفة طفولة، عشنا جميع من حومة واحدة، حومة القرعة، قرينا جميع في جربة. عندي ملاحظة، ثم ناس ما يعرفوش اللي فتحي جامع عنده اسم ثاني هو الملائكة. أنا هو اللي سميته بالاسم هذا الملائكة، خاطر شفت فيه ملائكة. أنا ذهب عبارة واضحة، على خاطر إنسان كنا احنا ديما نهرجو ونقدمو، هو ديما يكون يوخر وذكي ياسر، وكان صغير علينا. فما فرق بيني وبين سي فتحي 4 سنوات، معناتها كنا نخاف عليه، وكنا يا اخي هو طلع هو اللي قدره. سي فتحي علاقته مع الناس علاقة مستحيل واحد ينجم يعبر عليها، اكثر من علاقة معناتها طيبة ياسر. عمره شفته يتشنج ولا يتعارك مع ناس، هذاك علاش وقتي سمعت انه هو باش يمشي للمحاماة عرفت انه علاش يحب يمشي للمحاماة، خاطر يحب يحامي على الناس، خاطر يحب يدافع عن الناس، خاطر عنده طموحات. باش ما نجمش نلقى له سلبيات على اساس انه خويا صغير ومشى توفى صغير، وخسرناه وخسرت تونس وخسرت زرزيس بيتم معنى الكلمة، وخسرت اون بريمير خسرت العائلة نتاعو، بناته تبارك الله اليوم وصلوا، خاطر خذوا المنوال من عنده، كنا بلو الديموا، خذوا منه كل اللي ورثوا من ما عنده، ورثوا التربية وروح الكونستركسيون. فتحي جامع ودامي كل يوم، فتحي جامع مالجري اللي هو مش موجود، أما مش موجود فيزيكما كل يوم بكل وقت موجود قدامي. والله يرحمه، الله يرحمه.

مستمعينا الكرام، لا نؤرخ للراحلين بل نحاول أن نبقي أثرهم حيا في الذاكرة. كنتم مع بودكاست أثر عبر الأثير، إلى لقاء جديد مع أثر لا يغيب. تحياتي مع تحيات الفريق الذي أسس معي هذه الحلقة. إلى اللقاء.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء المجعي.

0: موجز الأخبار.
1: موجز اليوم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. يعمل الديوان الوطني للصناعات التقليدية على إطلاق برنامج للإعلان على تسمية المنشأ لفخار جلالة، وذلك تثمينا لخصوصيته المتفردة، وفق ما أكدته ليلى مسلاتي المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية. قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين احتجاجا على تواصل تعطيل الاتفاقيات الممضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد حوادث الشغل القاتلة واستمرار غلق أبواب الحوار، وفق ما أكده كاتب عام الجامعة العامة للبلديين مكرم عميرية للزميلة هند رزقة. ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة ناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في دورته الرئيسية ودورة المراقبة أن تعمير الاختبارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي سيتواصل إلى غاية يوم غد الاثنين 3 من أوت الجاري إلى غاية منتصف النهار. استشهد اليوم 12 فلسطينيا بينهم أطفال، وأصيب آخرون في غارات صهيونية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. وفي لبنان أصيب 5 عسكريين لبنانيين اليوم في استهداف صهيوني لآلية تابعة للجيش في بلدة بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان. نفى مصدر مقرب من فريق التفاوض النووي الإيراني التوصل إلى أي اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. انتهى الموجز بأمان الله.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية.

0: الإذاعية حول العمارة التونسية.
1: الماجل خزان الماء والذكريات.
2: الماجل خزان مائي مهم في حياة الناس اليومية، فالماء كان ولا يزال أساس الحياة، وهو أيضا رمز لتخزين ذكريات الطفولة المحفورة فينا بتفاصيلها المنتشرة في أرجاء منازلنا التقليدية.
3: بل الصغير يقولوا له ما تقربش في البير والماجل حتى يبدأ محلول، تبدأ تحرك هي ولا رد بالك تقرب للدار الغول، مش يتفجع الصغير ما يقربش، قل وراي تهزك طابتك بحذاها غادي معاش تطلع.
4: بل كان هزوا الخطايا ونغذروا هكا في الماء، وجه هنا يبدأ يمشي ويجي هكا، قلوا قلوا ذكروا ذلك راهو أبريت ذلك غول، مش يجب ذلك غادي يقول ذلك تقرب لك الماجل، نخوف الصغار به بك الماجل ذلك أنا خوفوني به. وزاد كيف نبدأ نتكلم صوتي يجاوب،
2: الماجل يمثل أيضا طريقة بسيطة لجمع مياه الأمطار المتأتية من سطوح المنازل وعدم إهدارها. على بساطته فإن هذا المكون الأساسي للعمارة التونسية التقليدية يحتوي على تفاصيل دقيقة في بنائه واستغلاله، تحدثنا عنها المهندسة المعمارية رانيا الحمامي.
5: الماجل عنصر معماري تقليدي وجزء أساسي من العمارة التونسية التقليدية، واللي اندمج من الناحية الجمالية بشكل متناسق مع التصميم المعماري للمباني. المواجل تصميمها وموقعها كان يضمن الحفاظ على جودة المياه لأنه بعيد ومحمي من تسرب الأوساخ، وفي نفس الوقت كان الماجل محمي من التبخر والتسرب. قبل الحوض يتبني من الجير ولا الحجر الجيري لمنع التسربات، الحوض هذا في الأغلب في مناطق الساحل خاصة مربع الشكل، وفي الجنوب الأكثر يكون على شكل استوانة. المواد المستخدمة للمنشئات هذه هي طبعا مواد محلية وكانت لها خاصية هي مقاومة الضغط والتسربات. قبل الناس بكري كانوا يستعملوا الحجر والتين، الحجر يستخدم في الجدران والتين كمادة رابطة، يطين الجدران نتاعو من الداخل بمادة كلسية كما الجير الحي باش يحافظوا على جودة الماء ويمنعوا نمو الطحالب.
2: يحفر الماجل بطريقة تقليدية يدوية ويتراوح عمقه بين 4 و6 أمتار ويكون عادة في فناء الدار. وتتميز هذه المنشأة المائية التقليدية بنظام يحافظ على نظافتها، كما أنها تعكس وعي المجتمعات على مر العصور بحسن التصرف في الماء واستغلاله.
5: كيف ما نظام تصفية وتنقية في وسط المواجل، نلقاو في بعض المواجل اللي يحطوا فيها تبقى ترشيح في القاع كما الحصى والرمل، تمتص الشوائب وتحسن جودة المياه. يحطوا زيدا أحيانا قطعة من فحم ولا حتى نحاس داخل المواجل لمنع انتشار الروائح والتحالب. يحطوا زيدا حجر الجير باش يقتل بيض الضفيرة.
2: تشييد المواجل يعود إلى التقاليد الرومانية، ثم تطور في فترات التاريخ الأخرى ليتواصل إلى اليوم كموروث معماري خاصة في الحضارة العربية الإسلامية، حسب ما يؤكد الباحث في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الدكتور عادل بوزيد.
6: الماجل هو مكون أساسي تقليديا من مكونات المسكن التقليدي، ربما إذا ما تعمقنا أو غنى كثيرا في التاريخ هو كموروث يعود إلى الحقبة الرومانية، لكن تداول في الحقب والحضارات الأخرى وتطور بشكل كبير وتواصل حتى إلى

0: كان الماجل يمثل مظهرا من مظاهر ثراء عدد من العائلات التونسية، حيث يتفنن الحرفيون في تبليطه وزخرفته بأجود أنواع الخزف التقليدي تلبية لرغبة أصحاب المنزل.
1: وجمالية الزخرفة والتبليط كان يوري مقدار ثراء ورفاهية أهل المنزل،
0: كما يعتبر مكونا أساسيا في المنزل لدى العائلات الميسورة.
2: اللي لاحظت كونه الماجل موجود عند خاصة العائلات الغنية نوعا ما، لأنه نظرا لما يكلفه من يعني نفقات في البناء متاعه والحفر وما إلى ذلك، فعندما عينت يعني كثير من المساكن التقليدية حقيقة تجد الماجل مكون أساسي بالنسبة للعائلات اللي نوعا ما غنية ومتيسرة، لكن بقية العائلات حقيقة قلة، يعني أنه يعني نجد هذه الموجل قلة قليلة يعني.
0: تأثر تصميم الماجل تأثرا كبيرا بالعمارة الإسلامية وخاصة المساجد والجوامع، فشكله الاسطواني أو المربع مستوحى من الثقافة الإسلامية أساسا، يضيف الدكتور عادل بوزيد.
2: إذا ما تبحرنا بعض الشيء يعني من أين تأتى هذا المكون، يعني هو جزء لا يتجزأ حقيقة من موروثنا الثقافي، يعني تأتى من تصميم المساجد والجوامع. يعني عندما نبحث في الجوامع عادة نجد في معظمها إذا لم نقل كلها تقريبا تحتوي على مواشي، فوقع استلهام هاك التصميم اللي موجود في المساجد. كذلك المواجد لازم نأكد كونه لا توجد فقط في المنازل ولا في المساجد، وإنما في الزوايا كذلك ومقامات الأولياء. اليوم نجد كثير من المقامات والزوايا بها مواجد، وهذا كما قلنا يزيد يأكد أن وجود الماجل في المنزل راه مستوحى من الثقافة الإسلامية أساسا.
0: ارتبطت بالماجل أساطير وحكاية شعبية ظلت راسخة في ذاكرتنا إلى اليوم، وهي أن هذا البناء المشيد تحت الأرض كان يبعث الرعب والخوف فينا بمجرد الاقتراب منه، كما يخلف هواجس وأوهام في ذاكرة الأطفال.
3: يقولوا مثلا الماجل ذاك مسكون، يسميه للا فلان للا فلان سيدي فلان، ويبخروه ويهبطوا له الكانون والبخور ليلة الجمعة ويبخروا البلاصة بحذاه. كانت النية نزبت عليه يعني صغير، أمي تبدأ شد الكانون وتتبخر.
4: يعني واحدة من الناس هبط للماجل هو شايح، عطتني أمي وقتها كانون صغير وقت يتبخر التراكل، قولوا سخون خاطر ولا حاجة كما هكا، اللي ما نعرفش كل وقت هذاك شنو مبخر التراكل الأربعة.
0: وفي معتقدات البعض كانت تنسب للمواجل والآبار خاصة منها الموجودة بالزوايا قوى خارقة. من وجهة نظر أنثروبولوجية يؤكد الدكتور عادل بوزيد أن إدراك الإنسان للفضاء، وهنا نقصد الماجل، يتجاوز الإدراك العقلاني ليحمل في طياته جوانب رمزية وخيالية.
2: ربما أقول أن هناك جانب أنثروبولوجي يتدخل في هذا المكون، لأن إدراكنا للفضاء ليس فقط عقلاني مادي بحت، وإنما يتدخل فيه العامل الرمزي والخيالي. يعني البئر أو الماجل عادة ما يخلف هاجس في الذهنية العامة للمتسكنين. عادة ما تجد كبار السن عندما يقتربون الصغار من الماجل أو البئر يعني يتحسسون كثيرا، وبالتالي تعلق على يعني ذلك المكان رمزية سيئة. بمرور الوقت يصبح أنا رمزية سيئة، وربما حتى بمرور الوقت يعني يستبطن الطفل تلك الرمزية ويصبح كل ما يعترضه ماجل إلا وتنتابه نوع من الخوف.
0: المواجل على بساطة تصميمها المعماري لم تكن مجرد خزانات مائية تقليدية، بل كانت تلعب أيضا دورا اجتماعيا مهما يؤكد الثوابت الاجتماعية المتجذرة في الثقافة التونسية.
2: كل مكون من مكونات المسكن ينتج معاني، معاني من بينها معنى التضامن، معنى الاحترام، معنى الثقة بالنفس، معنى التشارك في الشيء. فبالتالي نحن يعني نكتسب القيم الاجتماعية على كثرتها جانب كبير منها من طريقة تنشئتنا الاجتماعية داخل المسكن، من طريقة تربيتنا، من طريقة تفاعلنا مع الآخر، بالتالي نكتسب هذه المعاني. ومن بين أنه الماجل طبعا يعني ذلك التكدس حوله ربما في خاصة شهر رمضان أثناء شح الماء، أكيد بأنه سينتج الألفة والتكافل الاجتماعي والتضامن اللي هو عادة الإنسان العادي ربما لا يليه أهمية تلك النوع. لكن العين الأنثروبولوجية تقول أنه صحيح أنه ينتج المعنى، ينتج رمزية يعني إيجابية حقيقة، يعطي رسالة أنه تلك المجموعة أو ذلك الشعب أو تلك العقيدة أنه حقيقة فيها أبعاد يعني تضامنية، فيها أبعاد تاع ألفة، تاع حسن جوار، تاع

0: إعداد حاتم بن حوش، إخراج سميرة الغزواني عبيد. معمارنا
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرغاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مقتل.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟ انا اسمي زينب.
8: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطايا؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: الله يهلكك يا راضي، الله يهلكك.
1: نحب نعرف ليه هو شكون كلفك
0: هكا؟ طلعت في راسه الراضي كلوفي، كيف جوه الهطايا قال لهم الفرص تلقوها في السوق.
1: يهلكك ربي يا راضي، هربنا من المصروف فيها الموسى. أما هي قدور ما عندكش فكرة، هاك الفرص الهازلة قالوا ميصلة السمسارة والكسابة هبطوا عليها ومعهم قاول، لكن السمسار قال شد ايدك الفرص راهي تعمل برشا فلوس وجاي برح بالسوق. فرص عربي توا جاية من بغداد وما نعرفش منين دبر لها ورق مطبوعة.
0: السمسارة الكل حنوشة، لكن ما دامت الفرص على هالصفة لازم نسرقوها من روح. تبعني برك، تعرفت اللي جبتك منها ثنية؟ شوف هاو الهطايين شو قدامي، ظنيت الكسراوي يروح بالفرس وحدة، احسبت حساباتي قلت نجمو عليه ونفكوها منها. وطوى انت تعدل الدوار ونا نقصد الحانوت، رغم الجميعة يريشوا فيها ويقطعوا. اسمع السر هذا بيني وبينك، حتى نجمة ما تخبرهاش، وأوراق السمسار استحفظ عليهم.

0: تمشي
1: عندك الزهر يا كسراوي، الفرس رزق حلال.
0: هاك الزفت قدور لازمنا نفضحوه في الحانوت.
2: ما عندناش دليل يا كسراوي.
0: احنا ثلاثة رجال شاهدين عليه، واش اقوى من هالدليل؟
2: يقد يكذبنا ويقول يتبلوا عليا ويلقى شكون يصدقه. ما تنساش رانا برانية.
0: يسر بيعديها علينا ونسكتوا.
1: راي عم الشاهد ما تلوحاش يا كسراوي، تعرف كيف؟ خلي نشوف وراي بكار. كان طردنا من نرضى وقتها ندهموا عليه في الحنون ونخبروهم على

0: أو كاس التاي حاضرة. يا عمارة المعروضة مربوحة.
1: حبسوا اللعب حبسوا اللعب، خنسلموا على عمار ونرحبوا به.
2: يا العبيزي بلا تراهدين، طول عمركم لحاف عمار وسل على البادي، رديتوه زعيم.
0: يا عامر يا عامر، عمار ولد سي بكار مزيه على الناس الكل، انتم متعاركين معاه شي يخصكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: مرحبا. حال سي بكار؟ اعطيك كاسيت. تعطيه
1: الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. زير بشوية سامحوني. وين قدور؟
5: قدور في السوق.
0: قدور قدور بعثات الزاز يا مرتها للسوق، يمكن ناقصة غربال ولا كانون.
4: غربال ولا كانون يمكن
1: يمكن. باي حب يبعث للهطايا باش ينبه عليهم يرحلوا.
4: هذا هو الكلام الصواب راك.
5: أحسن معمل سي بكار، الله يقويه. اش مجيبهم لينا يبعدونا؟ الراضي هو اللي شاد فيهم كأنه يكسب له ناشر.
0: يا ولادي يا ولادي، راهم ناس باهيين، كلامهم ثابت، وزيدهم في بلادنا ويسرقوا لهم فرص. هذا عيب، عيب علينا الكل.
1: حتى جورج جاء لبي على الصباح وقال للبلاصة هذيك مصير.
0: المعمرين فكوا لنا أرضنا زرعوها ويصطادوا في ملاك الناس، طو يعشبكم هذا.
1: اسمعوا بي قال هك، هيا نستوا ببعضاكم.
4: ربي معاك يا عمار، ما نبه عليهم يرحلوا بكري، خلي الأرض تنضاف منها.
0: قدور هو السبب في تطريد هالناس، الشيخ بكار خطيه، ربي يستر بلادنا من المالية. اعملوا الخير يا ناس، اعملوا الخير وتفكروا ربي.
5: كل واحد يعرف مصلحتها. راضي مصلحتك في الكليونات بزيد، ومصلحتنا بأقل خدم، مثل ما زرع كان فيها البر.
0: أيوة هاي زادت خدمت. ها وجاكم سي جورج، راح قوموا قد سولة. العربي ما يخاف كان من اللي عافص على رقبته.
2: المعمر هذا كرهته، من اللي كتف صالح اللي كامل على جال عنقود عنب. هذا حيوان.
0: المعمرين الكل طينة واحدة، استعماريين يكرهوا العرب. اسمع، قالوا العاصمة فيها مظاهرات والحركة الوطنية بدت تنشط، الناس بدت تفيق.
4: احلم احلم الراضي، فرنسا العام هذايا تحتفل بخمسين عام الاحتلال تونس، واحنا كل عام نحلم.
6: بونجور عليكم. تايو كارتا كيلادا كيلادا كيلادا.
4: مسيو جورج بونجور عليك، مرحبا بك. تفضل تفضل، اعطيك
6: تاي. مانيش فادي مانيش فادي. خبزوز خدامة في الصباح بكري، ينطفوا الكوري والباتيمان تاع الدجاج وزبلت الكلام.
4: غدوة نجيك انا وصالح. مسيو
6: نو سارك هذاك، ما نحبش واحد ياكل الغلة، نحبو صايم صايم. بونجور عليكم.
4: تو نجيب معايا كريم كريم ولاد نظيف. باهي يا مسيو جورج، غدوة نجوك.
0: سي توفيت، قداش ينوب عنا ربي ونتخلصوا من هالقطعيه. حليل هالبلاد طول عمرها تعاني في الاستعمار، واحد خارج والاخر داخل، كل من اهل المنافقين. ايوه ها ورجع هالحلوف، واش نسى زعما؟
2: لازم حاجه بخدام اخر. قالوا شري ماكينه حصاد، الله يقطع رزقك، قطع رزق الحصاد. ويحب يكري ماكينته للفلاح القور، هذا قطع رزق يعطيه كرتوشه.
6: وينو كدوغ؟ كيجي كله يتاخذ للهطايا.
0: قبيله مشالهم عمار، سي بكار بعث لهم.
6: سبا سبا سبا، غدوة نجيب لك تصور وعلقهم في الحانوت يا غادي.
0: تصور ايش يا مسيو جورج؟
6: تصور كيفاش كنتوا كيفاش وليتوا من اللي دخلت فرنسا لحمايتكم. كنتوا صفر زيرو، المرض والكمل. فيفا لا فرانس، فرنسا جابت لكم الخيرات، فرنسا امكم.
0: وش هي المناسبة مسيو؟
6: أبا يا غادي نسيت الاحتفال متاعنا بخمسين عام على دخول فرنسا؟ قول إن شاء الله نحتفلوا بالمئة عام. قول
4: أنا ما زلت صغيرة مسيو جورج باش نحضر حفلة المئة عام، أما الرابي ما ظهر ليش. ربي طول في عمرك كان مسيو جورج. فرنسا دخلت تونس عام 1881 والعام هذا 1931. وحلى شيخي
6: أيا بونجور عليكم أغوار.
0: على حساب جورج عام 1981 يحتفلوا التوانسة بمئة عام على الاحتلال، يحكم فيك ربي يا فرنسا.
4: نعم 1981 يبدا عمري 80 عام عم الراضي، وانت وقتها تكون سلبت.
0: خزيت عليك وعلى فرنسا نتاعك، مرينا منها كان الهم والجوع والحبوسات، قوت علينا المعمرين والمخازنيه والقوميه والبيوعه. اقعدوا في امك.

0: هذا دوارهم يبان. هاي واحدة منهم كانت في العين، خلي نوصيها وهي تبلغ لهم.
1: مسك بالخير.
0: مسك بالخير.
2: ها؟ مسك بالخير ولا هنا؟ انت من شكون؟ قصدي شكون؟
1: من برا القبلي، وهذه نزلتنا زي ما تقول، وانتم دوار.
2: بي وش معقول؟ هزين الكل من برا القبلي؟ لا لا، انت لازم. لا لا لا،
1: اش بك تنطم وحدك؟ حاجتك بحد من جماعتنا؟
2: لا لا لا لا لا، اما لا ما قلت شيء. انت معاهم ولا معانا؟
1: حتشي اش بيك؟ علاش تدور؟ اني باباي اسمها علي الكسراوي.
2: علي الكسراوي؟ علي الكسراوي؟ عجب والله، حاشم حتى نغزل لها، مش عارف شو نقول عليها. كاملة. بي اكثر من كاملة. انت مش عارف. لا لا، وعلى جيت نسيت.
1: انت ماكش قد بعضك.
2: لا تو امريس،
1: نمشي على راحي.
2: لا وين تمشي؟ وين استنى؟ كيف هكا؟ سامحيني نسيت. انا واش حبيت نقول؟
1: باهي هاني ماشيه، تفكر في عقلك. توا يجيك واحد من الرجال.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، استنى هاني تفكرت. شكون بيك؟ اخوك؟ امك؟ شكون؟
1: علي الكسراوي قلت لك. وانت نسال، ظهر فيك ناقص نوم.
2: نسال والله نسال. وبيك لهنا؟
1: باباي في السوق من الصبح، تاو قريب يرجع. اش توصي له؟ ولا نبعث لك واحد من رجالنا تفهم معاه؟
2: استني، قلت لي رجال. استني. انت ايش اسمك؟
1: انا اسمي زينب.
2: زينب، اسم ما عدتش ننسيه. قولي حق الحق، انت من العطايف؟
1: انت علاش تحاول؟ ولا جيت تعدي في وقايد؟
2: لا لا لا، اسمي عمار، ولد الشيخ بكار.
1: سامحني سي بكار مولا العرف. اي قول هكا من الاول.
2: تو رجع لي شاهد العقل، سامحيني.
1: ان شاء الله جيتنا بالبشاره، مش كيف قدور الغشاش.
2: لا لا، اش مجيبني القدور؟ هو طرز ولا طرز اخر؟
1: شرهنا على هالظاهرة، وعندكم عين حلوة، قلنا نجاوروكم شهرين ولا ثلاثة، كثر خيركم.
2: شهرين ولا ثلاثة ولا حتى خمس، باهي. على كل حال لازم نتقابلوا. نسيت الهندي هذايل كله لينا، قولوا صحة وبالشفاء. في الأمانة زينب.

0: الراضي صدمنا، بكار ما وافقش، القسم على ربي.
1: من اول نهار البقعة هذه كرهتها وزيد سرقوني فيها، غدوة نرهب.
2: يا هو راضي قال زيد نهير، لني تفهم هو معمول الأرض.
0: واحد الحصان خارج من دوارنا. هذا عمار اللي قال عليه الراضي.
1: خلاص وصل لجماعتنا ونبه عليهم وما عادش فيها كلام. يا جماعة أرض ربي واسع.
3: وقف. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مش عجب انت ولسي بكار؟
3: نعم عمار، ابي وصى يقول خليهم يسكنوا قد ما يحب.
0: كثر خيرك، بارك الله فيك، ربي يبارك فيك وفيه. هيا زوز معنا للدوار، هيا برا معنا.
3: لا لا سامحني، لا زارب، ان شاء الله تلقوا راحتكم في بلادنا. هيا في الامان.
0: في الامان، كثر خيرك. سلم على باباك.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة الرزق العوني، المنصف الشواشي، منير العرقي، فتحي ميلاد، أحسون ناجي، نور الدين العياري، سلاح العمدوني، علي لندلسي، الناصر العكرمي، المنصف بالعربية، سمير الحجري، وجهاد اليحيوي. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الثالثة للأنباء. يعمل الديوان الوطني للصناعات التقليدية على إطلاق برنامج للإعلان على تسمية المنشأ لفخار جلالة، وذلك تثمينا لخصوصياته المتفردة. بلغت نسبة تقدم الحصاد 98% إلى حدود هذا الأسبوع، وتجاوزت الكميات المجمعة من الحبوب 10 ملايين قنطار. ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ذكرت كافة الناجحين في امتحان البكالوريا أن تعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يتواصل إلى غاية يوم غد منتصف النهار. استشهد 12 فلسطينيا بينهم أطفال، وأصيب آخرون اليوم في غارات صهيونية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. نفى مصدر مقرب من فريق التفاوض النووي الإيراني التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. شكرا وإلى اللقاء.

0: الرياضة على موجات إذاعة تطوين. الخبر الرياضي لحظة بلحظة. نرصد المعلومة بكل مصداقية. في الخبر الرياضي شعارنا القرب والآلية. الرياضة على هذه الموجات. تشاهد وأنت تستمع.
1: سيدتي أنستي سيدتي أحبة رياضة، أهلا بكم إلى هذا الموعد المباشر من بين موسمين. بين موسمين نواصل متابعة أنديتنا بربع الجنوب الشرقي وأهم التغييرات على المستويين الفني والإداري بالنسبة لكل الفرق. حصة اليوم بعنوان الاتحاد الرياضي بتطوين، أي مصير ينتظره في ظل القلق والتململ عند الأحباء بعد تأخر الانتدابات والإعلان عن مدرب، كيف يقود مسيرة النادي لتأكيد اللذات والعودة إلى مساف الكبار، لكن هذا لم يحدث. وتلاه بلاغ على الصفحة الرسمية باطنه تهديد بعدم المواصلة لسوء الظروف المادية وببطء شديد تتجاوب المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ممثلة في السيد المندوب والمسؤولين عن تطوير الرياضة والرياضة المدنية، اجتماع ترتب عليه استقالة لنائب الرئيس وأمين المال السيد توفيق القاسر والكاتب العام السيد محسن العدودي، ليظهر بعدها على الصفحة الرسمية بلاغ يدعو إلى جلسة يوم الثلاثاء القادم. اختلط الحابل بالنابل ولا شيء جلي يبعد غشاوة الشك على الأحباء. فهل أن الاتحاد مرهون بوجوده بالشركات البترولية؟ ولماذا تعنتت هذه الأخيرة في الإيفاء بالتزاماتها؟ هل من يسير الاتحاد ولديه من الكفاءة لتجاوز مثل هذه الظروف التي تطرأ على أغلب الفرق وحتى في الرابطة الأولى؟ من يضمن استمرار الاتحاد وسلاسة الانتقال من هيئة إلى أخرى؟ الصفحة الرسمية وطريقة التعاطي مع الأخبار بحرفية مطلوبة طبعا بعيدة عن الإثارة المقصودة. كل هذه الأسئلة وغيرها يجيبنا عليها بعد قليل إن شاء الله السيد المختار الأسود رئيس الجمعية من خارج حدود الوطن عبر خط البرنامج، وبالحضور نحن في انتظارهم وسعداء باستقبالهم السيد طبعا النائب الرئيس وأمين المال المستقيل السيد توفيق القاسر، وكذلك من لأستي أوروب واحد من أبناء الاتحاد البررة طبعا والمحب الغيور للاتحاد والمحلل بقناة فرنسية وكذلك المدرب، ننتظره في قادم الأيام إن شاء الله في فرق كبيرة ابن النادي السيد معز النصري. نقول معز النصري لابد أن يتفكر السيد الحبيب بنصير الوجه الرياضي المعروف اللي قاد في لسنوات عديدة دفة التسيير في تطوين الرياضية، إن شاء الله بالصحة وطول العمر ومن خلاله لكافة المسؤولين اللي تقلدوا زمام الأمور بالنسبة لجمعيات بتطوين. وجهنا الدعوة كذلك المرجح ترشيحه للرئاسة ونائب

رئيس الحالي السيد عبد الحفيظ بوسع إن شاء الله من أخير. نتواصل بعد الاستراحة الموسيقية الأولى، بعدها نستقبل ضيوفنا ونبدأ في الحوار.

0: الرياضة تجمعنا،
1: الأمل يحمينا،
0: والنجاح هدفنا.
1: الخبر الرياضي في حينه والمعلومة في المتناول،
0: حديث في الرياضة من زوايا مختلفة،
1: نتائج فورية،
0: تحاليل فنية،
1: تحقيقات آلية،
0: ومواكبة حية لمختلف التظاهرات الرياضية،
1: لحظة بلحظة ومن موقع الحدث.
0: أسرة رياضية واحدة، نلتقي لتبدع الرياضة وتنتصر الروح الرياضية.
2: نعود سيدتي أنستي سادتي، نجدد التحية لكل السادة المستمعين اللي تحقوا بينا في بين موسمين، حصة يؤمنها على المستوى التقني رشيد بوزاخر في تحويل المكالمات الهاتفية عادل الجميل، وسعيد جدا باستقبال ضيوفنا هذا المساء. الحديث سيكون على الاتحاد الرياضي بتطوير نظرا للظروف اللي مر بها، نظرا لعدم عودة الفريق للتدريبات في الوقت اللي كانت فيه يعني سبق العديد من الفرق على مستوى الانتدابات وانتدابات الأطر الفنية. كيف سيكون المستقبل الاتحاد الرياضي بتطوين؟ هذا هو محور حديثنا في بين موسمين. سعيد جدا باستضافة السادة توفيق القاسر. مرحبا بك توفيق.
3: مرحبا بك سي مصطفى، مرحبا بالحضور ومرحبا بكل السادة.
2: سي معز النصر مجددا مرحبا بك.
4: مرحبا بك ومرحبا بكاف مستمعين ذات صحة.
2: عمر المستيسر
5: مرحبا. مرحبا بمعز زمان العالمي زادره.
2: طبعا ذكرت هذا في المقدمة أي في المحلل في القنوات الفرنسية وكذلك المدربة
5: سي توفيق القصر.
2: وأيضا سنبدأ الحديث طبعا برئيس الجمعية السيد المختار الأسود. إذا كان نعرفه أنه سي توفيق يعني النائب الرئيس المستقيل رسميا حسب ما وردته الصفحة هو والسيد الكاتب العام سي محسن العيدودي، ماذا عن بقية الأوضاع بالاتحاد الرياضي بتطاوين؟ سعداء باستقبال سي مختار، مرحبا بك.
6: العسلامة وبيك عايشك، مرحبا بيك وبالضيوف وكل المستمعين إذاعة تطاوين.
2: شكرا لك وشكرا لقبولك دعوة البرنامج لتسليط الأضواء على هذا طبعا الغشاوة اللي تحيط بالاتحاد الرياضي بتطاوين وعدم العودة السريعة للتدريبات، عدم انتداب المدربين وغيره. كيف هي الوضعية اللي كنت حطنا في الإطار سي مختار؟
6: أوكي شوية بس وقت احنا كيفاش نحكو على الكرة يعني بصفة عامة. الوضع تاع الاتحاد ممكن ما تخفاش معناتها على

0: تقريبا 10 مليارات ولا اكثر، والنتيجه تو رجعنا للقسم الثاني.
1: شكون المسؤول على الاستراتيجيه اللي سي مختار؟ شكون المسؤول على وضع استراتيجيه للفريق؟
0: انا باش نعطيك، انا باش نعطيك انا الشهاديه. اول حاجه هو معناتها الفريق الاتحاد الرياضي بتطوين يعني من الانطلاق اللي نجم نقوله معناتها في فتره معناتها وجيزه كانت الناس كلها ملتمه حول الجمعيه، كانت ثم امكانيات، كانت ثم معناتها الشركات البتروليه معناتها وافيه بالوعود بتاعها وجت النتيجه. لكن جت النتيجه اوكي احنا موجودين في الناسيونال، لكن معناتها ما فيش استراتيجيه واضحه تجعلنا احنا نعتمد معناتها على اولاد الجمعيه. مثلا تعمل استراتيجيه انا بعد 5 سنين ولا 6 سنين ولا 10 سنين يكون على الاقل انا عندي 80% ولا مش علاش مش 100% من اولاد البلاد. وهذا لازم معناتها تكون اول حاجه بالتركيز معناتها على الشباب واستقطاب المواهب في رباط التطوير كلها بكل معتمدياتها. لان احنا توا كيفاش نمشوا معناتها نحكوا على شباب تطوير، ثم معناتها حتى مشكله انتماء راه تلقاها مثلا في ذهابه وفرماده وفي عده معتمديات ثانيه. هو يجي الاستاذ نجيب الخطاب وقت تبدا ثم مقابله مع الفرق الكبرى، وهذا معناتها ما يخفي حتى على واحد. الحاجه الثانيه قله الدعم المادي وعدم وجود معناتها الفريق مختص خاصه بالاستشار والبحث عن الموارد الماليه قاره للفريق. نفس الشيء هذا عايق، لان انت وقت تجي معناتها تعمل معناتها البروجي كامل لازم تجيب ناس مختصه كل واحد في الميدان بتاعه، كل واحد معناتها يعمل تخطيط وكل واحد يمشي الميدان بتاعه. لكن احنا في الاتحاد الرياضي التطوير نحكي لك كهيئة ما تمشي معناتها، انت تحكي على هيئة في العام اللي فات احنا الهيئة كاملة من جوان واحنا نخدم 3 ناس برك. كيفاش لازم تخدم انت 3 ناس وانت تخدم في فريق معناتها اللي هو في قمة الاتحاد الرياضي التطوير اللي قاعد معناتها في الناسيونال؟ هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نفس الشيء كما حكيت لك انا، عدم وجود تاع ثقافة انتماء مع حتى الشباب التطوير. والدليل معناتها ان تشوف انت حتى الجمهور يجي جيت مباريات معناتها معينه برك. الحاجه الثانيه انت كيشوف معناتها احنا ثم فريق يخذ البطوله عام الاول كيجو معناتها الجوله برك التطوير في نهار دبر حاله معناتها 30 مليون ومشاو. فتشوف انت حتى الانتماء معناتها مشكله ثانيه. فهمت؟ الحاجه الثانيه الشباب حتى اللي هو معناتها باش يدخل قاعد يدز مثلا مع الهيئه واللي قاعد يدز معناتها مع الجهه ما عادش موجود. والدليل انت حتى تشوف في الكومنتات تشوف ما تمشي عند نص صفحات احنا قويه قاعده ما تدعم كلكي سوا معناتها اللي تمشي للجمهور التبارك. احنا ملمسون بالفريق معناتها ما علينا بذكر الثاني معناتها اطلع تم في رقه عده طلعت معناتها ناسيونال وما زالوا لحد الان تم معناتها جوالاتهم مش خالصين. واحنا اللاعبين كلهم خالصين على اخر من الليل، لا يحبوا منا لا بريمات لا سيلارات لا حتى شيء. هذه معناتها الحاجه الثانيه.
1: سي مختار خليني نتفاعل معك.
0: نمشي نرجع بس لحظه مارشاليير معناتها شويه بس. الموسم اللي فات هذا صار فيه فوق المليار هضم النص نتاعها برك كله جاي مين؟ جاي من الهيئه. معناتها حوالي نص مليار جايين معناتها من رايحه من البلديه رايحه من الوزاره رايحه

0: مش من أكثر مولد الراه كنت نساهل وبراتيك وما يوجعش هو أبناء تونس في الخارج. معناها يسيروا جمعية متاع يسيروا جمعية تهزبوا طول تونس.
1: شنو المفروض اللي يخليهم
0: ما فماش برشا حتى في تونس العاصمة عملنا
1: يعني مرة أمور على إقيم على هي المديرة فما قلة ثقة
0: والله يشوف ما هي هاو بحثنا سي معز رئيس منها سابق للنادي لليستيروب وعضو متواجد ديما ومن الأشخاص القلال
1: مقربين للجمعية
0: مع سي عمر مصالح ومع سي نبيل بكرية ممكن الأشخاص هذوما وأحمد مومن اللي قاعدين عماد الحكيم عبد الله الحكيم 10 اشخاص هم اللي يستيروا وقت نحكوا على مهاجرين بالخارج نحكوا على 500 مطعم في تونس
2: 500 مطعم و 60000
0: ما نحكوش على نحكوا 10 من الناس يا رسول الله ولذا هم تصدقني كان اعطيك الارقام اللي يدفعوا فيها انا الناس قاعده تدفع 1500 يورو اللي يبعثوا فيها ما تقريبا كلها في جيوبهم في الاخر تنعطيك يعانوا حتى هم ولكن مفروض تكون عندنا قاعده كبيره في في في اوروبا متحيرج من حتى ببسط مبلغ
1: أبسط مبلغ
0: نجم ونوصله يعني هذيك فكرتي ما عنديش ما أنا لابريف هني استقلت ما عنديش أخي نكذب على روحي ما عندي النجم عملته ثم أشخاص حتى في وسط أوروب عندهم رؤية أخرى أصلا هم بنين التعاون متاعهم على أساس أن الفلوس تمشي للجان باش نخدموا لجان متاعنا هنا حاولنا نخدموا لجان شوف ما هي الأفكار راهي برشا مختلفة وبعيدة على بعض أنا نشوف اتحاد التطوير مازال صغير شوي اني نشوف هناك توفيق القاسم
1: يزمه فتره للبناء مثلا
0: بالضبط
1: احنا للوقوف
0: مزروبين الكلمه هذه قلتها ونعاودها رانا مزروبين رانا نقارنوا في رواحنا بالسيابي ونقارنوا في رواحنا بالقروان ونقارنوا في العراقه وناس مازالت تعطشانه ومازالت ما كونتش ومازالت تشري مازالت ما نحكوش على ريال مدريد تشري هيك كلمه نحكوا في تونس اتحاد تطوين مزروبين كبرنا قبل وقتنا بهيانا مازلنا اخويا رانا عمرنا 10 سنين احتراف يعني اللاعب اليوم ياسين بوعبيد اللي كنت انا شخصيا 2015 رئيس فرع شبان وهو كادي معايا الوحيد هكا وصل معناها من هيك المجموعه الكل معناها كل مره هاو تو وجيه هاو مورو هاو حازم كل مش بين المزروبين يا اخي نحبوا نكوروا باولادنا وفي الا راهي كذبه هذه سامحوني في العباره ماهيش في بلاصتها مو غلط انك باش تحط طويل يوم يلعب في الا بوجيه وش اسمه ومثال وجيه
1: من نجموش بشكل آخر يعني أنت توا مغادر لدفة التسيير في الاتحاد الرياضي بتطوين لكن بستعطي نصايح للمدير القادمة في بخصوص هذه النقطة كيفاش نبنوا فريق على مستوى 5-6 سنوات يكون على أسس صحيح
0: توا تطوين ولت عمرها 10 سنين احتراف تو عندها قاعده في الشبان تو لينا بون 10 مش كيما ديميل كانز كيما
1: شبان التو... شبان سي توفيق في الاتحاد الرياضي بتطوين راهو اللي نسمعوا فيه يعني كارثي على مستوى الاهتمام بالشبان على مستوى التعتير على مستوى كل شيء وانت تعرف طبعا
0: معاك بالكارثيه هذيك بالكارثيه هذيك وكملنا تو وصلنا 4 ملاعبيه في الكيب في السينيور يلعبوا تيتيلار نحكوا على ياسين بقير وحازم المنادي ونحكوا على وجيه ومورو ما نعرفش شكون اخر والهنتاج في الطريق يعني كي تلقى انت 5 تو موجودين برسك 4 في التشكيله الاساسيه وزوز ولا 3 مازالوا معناها بالكارثه اللي تحكي لها ديجا با مال
1: تكمل ديجا
0: با مال ولذا نكملوا مثالش هنا تو باش تتكاثر تو الاعداد تو عندنا كيب بي ما شاء الله تنجم تحط العام الجاي في تحط كونتراتوات تاع 4 5 باهيين علاش قلنا مزروبين ال 10 سنين اللي تعدوا راهم بالكارثيه نتاعهم خرجونا حاجات بدو نورات هيك يبانوا ممكن نجموا نحسنوا بروجي اخر للشبان ورؤيه اخرى تنجم تتواتر عمليه الاولاد صغار مي تو هنا بدينا يا خويا نكملوا في نفس التوجه هذايا اولاد صغار قاعدين يكبروا معنا عاشوا حلوا عيونهم في لعبوا الترجي لعبوا هذوما هم اللي تو في وجيه وغيره هذوما اللي كوروا مع الترجي وكوروا مع الكليب وكوروا مع المستير في الكادي في المينيم
1: بدو يتعودوا على الجو
0: سيي هذوما تو كيدخل سينيور راك شفت السنين انا ما شاء الله كلهم دخلوا من الباب الكبير ما تحسش شكون جبناه انت من تدب ولا شكون ولادنا ولذلك انا راه تو الوقت بدت اتحاد التطوين تنضج بدو ولادها حاضرين وجاهزين مع تامين الجانب المالي هذا هو النصيحه يعني ماذا بيه تكون الجانب المالي
1: باش ما نحتاجوش الكلمه طبعا والحديث مفتوح للجميع نعاود نرحب بسي معز وكالعاده كل ما يكون في تطوين الا كان ضيفنا والاتحاد هو حلقه الربط بيناتنا بالتاكيد الاتحاد الرياضي بتطوين في هذا الظرف بالذات حبيت نحكي معك اكثر على الامور الفنيه لكن الامور الماديه هي اللي تفرض نفسها في المقام الاول وانتم واحد من الداعمين للاتحاد
3: طيب هو كل عام كما قلت انا واحد ممكن كيروح في

0: أقل شوي، لكن في الصيف دائما نفس المشكلة اللي جامية حبسة.
1: قصدي ما هذا الحساسي.
0: لا بصراحة معناه ما كل عام أنا هو توفيق ممكن سنين كل حضر له ما شاء الله التوفيق عند 11 عام ونروح نلقاه هو ودائما شو ثم حلول وش باش نعمل نلقوا مفر ممر هيك ممر حتى كان صغيري وساعة شوي وتتلم الناس وكل كل حكيتها حتى الأيامات معناه بصراحة تو نشوف في أمباس خاطر الساعة الأولى خلنا نشكر سي مختار على العام اللي ضحى فيه وكل تو عام ونص ممكن لكن عام كهو رئيس فهمت ضحى معناها ماله خاصة معناها ممكن وقته ما ضيعش برشا خاطر هو يعيش لبرا وخلى برشا مسؤولية لتوفيق معناها بحكم هو المتواجد هنا لكن نشكره على الشيء هذا. حاجة الأخرى من مثلا نأخذه عليه سي مختار زاد كما هيك فهمت هو أعطيه نقاط ممكن أني تو باش نحكي على نقاط الحكام هو واللي نشوفه مني معناها ما صاروش معناها حكيه هو تو كما حكيت تو توفيق في الأخر يسامحوني معناها إذا كان باش نكنطرهم معناها كما نقولوا بلغتنا احنا في الكلام اللي قالوه وهذا راه مش معناها مش مؤاخذة يعطيك صحة هم خاطر عندهم هو يعرف مثلا جيت بحذاك في الشتاء وحجبتولي على موضوع الشبان قلت لكم راه صار في وقت حاجات تفهمت معاه معناها شخصيا هو سي مختار ويعرف ومعنا أيوة. معناها رئيس الفرع وكل وما انجزهمش وما كلمتش عليهم على خاطر نعرف اللي هو مغاطس مع السنيور
2: التزامات مع الاكاديمي
0: يعطيك الصح يعني التزامات الاخرى مش هو ما يحبش يلتزم باللي قاله لكن ما ما ما ما ينجمش يعمل الزوز فهمتني ويا ربك انه ينجم يكمل هذوكم اللي ملتزمات نتاعه كي يحكي على الشبان وتركيز هو توفيق يعرف ما مثلا فهمتني هم اللي يشد فرع الشبان ويسكن يعاني يبقى عام زوز ويهرب فهمت حتى البروجي اللي بتمشي معه باللي بتحكي عليه
2: لا احنا كمتابعين سي معز
0: لحظة خليني سي مصطفى نوصل في الوحدين هذوما خاطر هم نقاط معناها مسترسلين في جرد بعضهم كي نقولوا شبان وتركيز يعني ثم هيئة عاطية شوي يا سيدي مش مادية انا يعني كي نحكي مع جماعه يقول لك تغاب تعال لي احضر لي ماتش شجعهم الصغيرات فهمتني تو كي نحكوا على مور وجيه الهنتاش شكون الاخر الرابع
2: بقير
0: هذوما الاربعه في جينيراسيون واحده حازم اكبر منهم شوي هذوما في جينيراسيون واحده خرجوا في نفس الكاتيجوري يعني الكاتيجوري هيك كانت عليها لهو اكثر وكان فيه معنا ذكر اسماء ما عادي معنا كان فيه بلال بوصاع وخالد النصري عتو يعني في الوقت هذاك جابوا حتى ملاعبين من برا وصرفوا من جابهم اللي هو بيهم المسؤولين الزوز على الصنف هذاك وصل فهمتي هذوما الوليدات جينيراسيون واحد عمر واحد خرجوا من فهمت كيفا يعني ثم الزوز مسؤولين شدوا يقولوا احنا شدوهم في الكادي ولا كادي بي ولا كادي ا عملوا معهم عامين كادي وعام جينيور وخدموا بالكدي وصرفوا الهو بهم عندهم له وفروا فهمت كيفا يعني تقول نحكوا على الشبان ويحب هو سي مختار توصل 80 و90% راهو يا مينيموم معناها لازمك توفر اذا كان انت بتقول نعملوا ما يسالش انا مثلا نضغط على روحي بلحظر بنزيد 20-30 مليون على الميزانيه اللي قاعده تصرف للصغار فهمت باش توصل انت توصل البروجي نتاعك هو تو سي مختار مثلا عام الاول انا ما نلوماش عام الاول مثلا خاطر اول عام باش يشد جمعي حكينا فاس فاس وحكينا بعد في لما وحكينا مع فرع الشبان وتوصلنا معنا فهمت عطيت انا وجهة رايح في حاجات وعنده وجهة رايح في حاجات بون كيف بادي معها ناس خبرة معنا توفيق ومحسن وبراتيكمون اللي خدموا فيه فالهي هو كيحكي على زوز ثلاثة من قبل كانت تخدم هكاك جميع من اللي نعرفه ممكن اكثر مرة وصلتوا 5 ولا 6 تخدموا معنا فعليا نحكوا مش اسامي ورقة ومكتوبين على ورق يعني انت كي كان دكتور البروجي اللي حكينا عليه هو حكى على شبان والتركيز وحكى على عدد الهيئه شوي صغير النقاط وخلاص المدربين والاعاشه باهي حكينا على الشبان عدوا عامهم احسن من اللي قبله لكن ماهوش ايديال العدد في الهيئه ما تحسنش بل بالعكس نشوفه نقص رابور قبل يعني انت كرئيس جمعية ممكن توفيقك واصحابه اللي يخدم معاهم من قبل هذوكم الموجودين وقلت له هو سي مختار ويعرف الشيء هذا قلت له انت كي تدخل شكون جبت معك راهو باش تصرف مثلا في الانتدابات 100 مليون من جيبك اي واحد يتخلع من السوم تاع 100 مليون اما انا كي نجيب 3 ولا 4 يخدموا معايا نخفف على روحي اصحابي احبابي ما نعرفش انا فهمت نجيب سبونسورينغ ندبر راسي فيها كل 100 مليون ندفع ولا ندفع 20 بركه من جيبي وتمشي الامور وتولي انت ابرك شوي تلقى روح دافع 20 مش 100 فهمني ممكن هو ما عندوش علاقات وماهوش في الكوره ممكن ما نما ذبي معنا يعود يدخن بعد يفسر
2: هو يسمع فينا مختار في الاستماع
0: إيه معنا فهمت راه مش معنا مؤاخذة ممكن ينجم ونصلحوا فيه الحكايات هذه فهمت ومثلا في ال في الأخيرة معنا الحكاية 85 مليون اللي تهبط في تدوينه في يعني بصراحة معنا ما مش من قيمة أي جمعية خلينا نحن نحكي على جمعية الاتحاد الطويل عندك 85 معنا شنو معنا كتحط رقم راه ثم 85 باش يجوم الوزارة شنو التفسير نتاعها كأنتم هيا سي توفيق كي تحطوا 85 ايش معناتي معناها تطمعوا في الناس باش تجي تشد والا
2: والا كل شيء مباح
0: والا هكا الخمسه لا وسامحني واسكي معناها يلزم نعرفوا زاد العباد احنا هذوك ال 85 انضاف معناها ما يسالكم حتى حد خاطر توك هو يحكي قال كل شيء خالص انا عندي معلومه المدربين مثلا مش خالصين اللي عاش ماهيش خالص لا وقلنا لا لا وقلنا باقي تو معناها في صار في الحديث اللي المطاعم كل خالص الناس كل تعرف في تطوين اللي في وسط العام تبدلوا زوز ولا ثلاثة مرات المطاعم كيفاش تقول خالصي فهمت كيفاش فما حاجات لازم تتبان وتتقولوه للناس راهو مش عيب راهو معناها انكم ما خلصتوهمش خاطر ما وصلتوش نعرفوا مش انتم تحبوا تخربوا العباد وما ثم حتى واحد يحب يقلب لكن ما تقوليش الدنيا تو من لافيو ليون غوز معناها تو كي كلام سي المختار المدربين خالصين شبان جوهم باهي وبنطلعوا واللي عاش خالص والمدربين خالصين
3: وحكي على
2: مشكلته
0: لا قال خلاص المدربين انا قيت النقاط فهمتني خلاص المدربين قال كل شيء معنا خالص اللي عاش مرقله في بالي ما هيك اللي قال انا فهمتني والعدد نتاع الهيئه يلزم يكبر انت شنو عملت باش تكبره ممكن اعطينا قول لنا علاش مثلا ما كبرش شنو اسك انت اتصلت بعباد كلمت عباد مثلا خدمتك بل اتصلت بهم لا لا معناها جاوبنا هو لا ما
1: فهمتش
0: نعرف ثم عزوف نعرف ثم عزوف لكن شوف ثم ناس خدمتك بل في الجمعية برش انا في الفترة هذه اللي خدم فيها توفيق ممكن تبدلوا عليه ثم عباد كانت معاه واللي دفع من جيبه وتعب وهرج وممكن اللي يقلق من الكلام تاع الفيسبوك كما هو تقلق معناه هو متقلق حتى هو عنده الحق لكن انت جيتني اليوم غدوة جيت رئيس جديد يا خويا نجرت وهو عملوك اللي قعدت معاه قال لي ما نعرفهمش العباد قال لي هذا يجيني يقول لي هذاك خايب هذاك بيه هذاك قال لي ما نعرفهمش فهمتني يجرد انت معناها عندك تو عام ونص المنصية عرفت شكون الباه شكون خايب واتصلت وشكون خدم وشكون نجح في البوست هذاك نعاود نتصل بهم بس يعمل هو المحاولة ولا ما عملش
2: سي معز هنا لازم نرجعوا زاده باش نعطيك الكلمة عمر للمواصفات اللي يلزم تتوفر سواء كان في رئيس جمعية ولا في عضو هيئة مديرة ولا في مرافق فريق ولا في المسؤولين اللي يعني اللي باش يجيبوا الموارد ولا اللي باش يتبعوا الصغيرات على مستوى تكوينهم على مستواهم العلمي على مستوى ايضا اشعاعهم في الجهه لابد انه يؤخذ بعين الاعتبار وعزوف الناس ما تعاونش ممكن ياسر لانه الناس اللي حيطوا بالفريق عليهم نقطه استفهام عمر
1: والله انا حبيت ربما الحديث خلينا نمشيو نمسوا
2: لازم نسبوا الامور شوي
1: نمسوا الحاجات اللي لازم تتمس بالنسبه للاتحاد الطويل موضوع الشبان موضوع اخر
2: خلينا نرجعوا له بعد شوي
1: موضوع الشبان الحقيقه موضوع الشبان موضوع اخر وماز يعرف شيء هذا ولأنه كما كنا نحكي ونمشي معاك عم نقول أبرك شوية تم تقسيم هي مدير هذا متفق فيه خلينا نفهم الناس ويعرفوا الناس شنو هو مصير الجمعية شنو هو مصير اتحاد الطويل في الوضعية الحالية ما زالوا تقريبا شهر وعشرين يوم وتنطلق البطولة اليوم اتحاد الطويل موجود في مفترق الطرقات اتحاد الطويل ما عنده زوز عناصر مهمة في تشكيلته قدموا استقالتهم اللي هما نائب رئيس أمين المال توفيق القاصر وأعي ماذا أقول وسي محسن الكاتب العام زاد كيف لا يستهانوا بالخطة نتاعو بالمجهود اللي يعمل فيه قدموا استقالتهم وثالثهما ثالث في ثنية حسب النص البلاغ السابق في الصفحة الرسمية السيد مختار لاسوك اللي واضح أن حسب كفن التواء الرجل متخوف متردد وغني بسبعين ثمانين في المائة كلام يقول لك صحيح خاطر اليوم زاد مش معقول مسؤول يخدم يصرف من جيبه باش يسبوه العباد في القناة ناولهم تقول لي
2: إيه لكن يا عمر مناش مسؤولين على فكرة العباد والجمهور على
1: خلقهم
2: في كل الملاعب
1: ندفع فلوسي باش يسبني
2: إيه شو عملوا هذا موجود في كل الملاعب
1: مناش هذا باش نشرع وراني يعني نحكي لك راهو نحكي لك أنا مفسر في الظاهرة اللي مش موجودة مش مقتصرة كان في تطبيق سيئة في تونس الكل حمدي المدي بيدفع في المليارات ويتسب هذا معك
2: يا
1: ثم اللي يقبل يقول لك نعرف هذا لا بلغك وثم اللي يقول لك اخويا نستوب انا راني من انا ماشي جيس السب لعائلتي وصغاري ولدي وبنتي بفلوسي هنا يلزم الناس نعلم اللي عايشي باش نوصلوه يلزم الناس تفهم احبائي الاتحاد الطويل رانا نعيشوا في منطقه ما زلنا محافظين اجتماعيا على علاقاتنا الاسريه قراب لبعضنا معز 10 متر بيني وبينه انت نعرفك 50 سنه توفيق كيف ولا سي مختار فبالتالي اليوم من ثم نعيش أزمة على مستوى التسيير، أزمة على مستوى نفور الناس اللي تقول تعليق تبي جميل، يقول لك لا أخوي لا يا سيدي بابا شبيه، لا أخوي لا لا لا لا معناه اللوم اليوم عليك الرفضية في عمليات ما كان يحكي ولا سي مختار واللي قبله معناها سي عبد الحفيظ مازال زال في رسالة فلوس يسال زمية فلوس ولا من الناس اللي تو نشوفوها فيها، فبالتالي يلزم عقلية كاملة تغير في تطاويل، يلزم الناس تسير تو اللي انسحبت وإلا الناس قراب من مشهد الرياضي في تطاويل ناخذوا معناها اتحاد تطاويل حطوا أمن واقع زميلي كنت تحكوا فيه راو جميل إنه نهتبوا بالصغار والوليدات وكذا، لكن شنو يضمن لك انت عازم المنادي معاك سبع سنين خرج بخذين حتى فرنك ربش بالضرورة تكون وغدو باش تستفيد منها
0: نجم علاش انت ما خدمتش خاطرك انت ما خدمتش
2: باش تعمل استراتيجية
0: انت اول كونترا يعمل معاك خمس سنين انت في الخمس سنين هذاك ما استثمرتش فيه ما عملتش علاقات باش تخرج جوارك ما خدمتش مع لي زاجون اللي قاعد يجيب لك وما يهزلكش يعني لاجون كي يهز يجيب لي في العام ست جوارات خويا سيدي هاي سيب بعد هز معايا واحد اي ما تبحثات زاده مؤاخذات راهو على الهيا راهو مش معناه راهو ثم معناه كي نحكوا على 10 سنين وبي معناه احتراف ثم حاجات ما خدمناهمش وما حضرناش البلوم تاع تنحت اللي طاب تنحت عندها عامين ولا ثلاث ماهيش امس انت اللي طاب تنحت ماهيش امس تاعك كيس المختار قد تنحت اللي طاب قومنا عام وزوز وثلاثه ما غير طاب انت لقيت حلول نتاع اللي طاب ولا ما لقيتش
1: بفلوس الناس
2: يا يا
0: يعطيك الصحه معناها احنا البلون نتاع اللي طاب يا اما نحبسوه خلاص يا ما نحبسوش اي اعطينا تو شنو
1: شعر
0: لا لا سامح تو انت من مارس لتو وقتاش كنا تاخر ماتش ماي لتو شنو نعمل احنا تو عندنا شهرين اي انا ما كل عام هيك علاش نقول لك انا كل عام نجي ننقم حاجات عملوا روحنا نقول لك بنطلع وبندير وكل ما بديناش خلاص تو معناها الناس بدات تترين انت اللي عندك هي لا عندك مدر لا عندك اي ونمشي احنا وين ماشيين احنا فهمونا فهمتني يا خويا كان ثم بروجي باهي ونجم نقدر نعاونكم فيه وباش تضخوا فلوس ولا بتجيبوا فلوس ولا كيفاش ثم حلول قولوا كان ما ثمش حلول قولوا كان باش تعطوه للدوله اعطوه شو اسمه للسيد الوالي قول له تعال هز جمعيتك انا ما عادش نقدر اما باش تخليها بين الربضه ولا شو يسموه بالعربي فصحى شاي بين البنين وتكيل هكا خويا راهي ثم ناس يا خويا كان انا نتحرقوا واحنا رانا مش نمجد في عباد ولا اللي انت ذكرت برشا عباد رايك تمد في الميت وصافي توفيق يعرف راه ما تقول اعطيني ورقه لا خربه مصلحتها هو يحكي على مصلحه التطوين ولا التوفيق يحكي ولا اي واحد يحكي كلها مصلحه معناها تحب في الاتحاد وتحب كذا وضحونا باش تواصلوا وعندكم مشروع وهالمشروع هذا اسكي نجموا نطبقوه ولا ما نجموش مع بعض الناس كل ولا نعرفوكم ما تنجموش ما عادش تقدوا يا خويا اجي يا ولي تعالى شد ولا اللي يحب يجي يشد ولا يشوفوا حل باش يقعدوا هكا الناس بدات تترينا وانت تتفرج راهو حتى الممنوع هنا رانا ماناش طالبين الطلو هنا نحكي على واحد من الناس ظروف اتحاد طويل والله الحمد لله يا ربي نكملوا نمنعوا فنقعدوا في البيت خلينا نركشوا عامين ثلاثه جونا باهي نطلعوا الصغيرات وقتها تولي بالسيف تلها بالصغار وهو يبدا عنده وقت معاك ضغط يجي يتفرج على ماتشات الصغار والمسؤولين الكبار وتولي جو وكذا نخدموا صغيرات بشوي بشوي ولا باش تقول تو مثلا عملوا نخرجوا من اجتماع نتاع الواحد ونطالبوا بحكم اجنبي أنا مش جيبوا حكم أجنبي هنا سي مختار مثلا ونتعاملنا مش هكا حتى علاقتنا مع المحكم بعد ذلك تولي حاجة
2: خلنا
0: برشا حاجات صراحة احنا اعطونا الوضوح صراحة نحب الوضوح سي توفيق سي واضح انت خارج صحيح معاش خارج بارك الله فيك
1: بارك الله فيك
0: بارك الله فيك اعطونا وضوح جيبوا لنا ورق خويا ما كنت انا بالمال ولا جيبوا لنا الورق خلينا نستنوا فيها هذا ديروا لنا جلسة قولوا لنا راه واش عندنا واش ما عندناش فلوس ديروا لنا ورقة قداش الجمعية مديونة والسلام عليكم راه يستنى فلان وفلان وفلان وهكا عنده ورق وهكا ما عندهاش ورق صحيح ولا ضد الناس كلها واحد ماك بديروا اجتماع نهار ثلاث اخويا حضرنا جعل الشنو تستنى
2: فكلمة بركة
0: هذا من المال هذا رئيس جمعية وضح لنا الكاتب العام يوضح لنا اي مسؤول يوضح لنا
2: معز مازال عندنا ساعة كاملة باش نتكلم
0: عن صراحة
2: الرياضي بتطوين شوف احنا لنا موجودين باش نشرعوا بعض الوضعيات اللي حكى عليها عمر يعني هيئه الاحبه لازم تخدم خدمتها والناس اللي مكلفين بالاشياء هذه والمحيطين بالفريق يلزم يكونوا على مستوى عالي من الانضباط والتربيه وكل شيء ثم ايضا ماناش مطلوب منا باش نجابوا الناس كل احنا لنا باش نقول للمحسن يا احسنت وللمسيئات يعني اذا سي مختار غلط في الاستراتيجيه ماهيش جريمه اللي باش يتعاقب عليها ولكن يلزم نقولوا راه غلط كيف على مستوى الشبان كيف على مستوى الامور الماديه على مستوى الاستراتيجية اللي نسمعوا فيها على الناس كل ونحسبوا خمسة سنين التالي وشكون وصلنا وشكون كذا خمسة سنين التالي سي توفيق كان موجود وكان فاعل علاش ما نفكروش من وقتها التوى نخلوا الفريق الاخر لحظة باش نقدموا استقالات مثلا، ولا علاش الى حد الان الفرق تنتدبت لليوم، الفرق تنتدب وتعمل في التربصات، والاتحاد الرياضي بتطاوين اللي هو تعود وشم ريحة الرابطة الأولى والرابطة المحترفة، يعني المحبين بتاعه ما يحبوش أقل من هذا المستوى، والأمر موكول للناس المباشرين. يعني ما ضربك حتى واحد على يدك باش تكون رئيس معي ولا أنا ولا
1: أمين معي. مضحون موقف الأيام الجاية.
2: لا فما حاجة أخرى.
1: مش معقول.
2: بربي عمر جلسة يدعو لها رئيس سابق، هذه من الأشياء المستعدة والأشياء جديدة. رئيس سابق يدعو في صفحة رسمية عن طريق رئيس يعني
3: مش رئيس سابق، مش رئيس سابق، مسؤول سابق،
2: مسؤول سابق، مسؤول سابق. أي خير من كل
3: لا عادي عادي بالله باش يجاوبك قبل كل شيء على وضحوا لنا أموركم. احنا وقت هبطنا شهر التالي تقريبا ما عادش بالضبط هبطنا، الكلمة الشهيرة تعتزموا اتحاد تطاوين، تعتزموا الهيئة المديرة تقديم استقالتها يا اخي، ولا تندروا بها تعتزموا معناها شنو
2: تتاول ماهيش
3: تتاول ولا. وحنا وضحنا علاش نعتزموا، علاش استعملنا لفظ نعتزموا، على خاطر مازلنا ما نجموش فعلا نقدموا، لان التقرير المالي مازال طور المراقبه عند الاوديتور وقاعد مازال محضرين لحد الان ما حضرش قريب يحضر
0: به. لا بلا من هالتوفيق خلينا الصحبه بلاش ما تاخذهاش من فوق.
3: لا لا عادي عادي
0: معقول معناها
3: عادي
0: كملت في مايل تو ما عندكش تقرير مالي.
3: سمحني تو انت شو
0: صرفت معناها من مايل تو برشا مصاريف معناها
3: وقتاش
0: يحبس
3: يحبس 30 جوان
0: 30 جوان اي اليوم قداش
3: يا مر مش ما يعرقلش هذا ما يعرق
0: شو ما يعرقلش يا اخي كانك انت بتخرج
3: يا اخي المشرع علاش المشرع علاش عطاك حتى 30 سبتمبر باش تقدم التقرير المالي تاعك في الجمعيات وثم حالات 30 ديسمبر
0: هكا اذا كانك انت سامحني اذا
3: كانك لا بس تطاوين عمره ما وخرت
0: هكا وقتاش تولي تحكي على المشرع وقت اللي انت باش توصل انت بتتلقى الحساب وانت بتحاسب روحك انت مستقيل يا اخي اللي بيجي بعدك ما غير تقرير باش يشد عليك
3: بالعكس لا احنا موجودين احنا احنا حابين نقول
0: انت باش نجي نشد انا مش عارف راسي من ساسي
3: احنا سبقنا البيان الاول نتاعنا اعتزموا وقلنا كارجع للبيان كان تحب حل تو قلنا اللي عنده فكره من تو كان سي بون ابدا اخدم على روحك انا خارجين بالعكس احنا اللي
0: نخرج مش عارف الميزانيه
2: فيها الميزانيه قطع نظر قطع
3: شنو ميزانيه
0: على مستوى شو ثم ديون شو ثم شكون يسال شكون ما يسالش
3: الدنيا موجوده من اول
0: ما نعرف عليها
3: انت عارف قدم الجميع فضل
0: لا مش فضله لكن مانيش عارف بالضبط
2: سي توفيق على مستوى
0: على الاقل نتاع
3: سامحني انت وقت تعمل في جلسه انتخابيه بالعكس اكثر واكثر تعمل جلسة انتخابية مش نعمل تقرير مالي وتقرير أدبي ونعمل انتخابات السيد عارف في باله هو ساعتها في باله بالديون
0: في مغلب السنة لا في السنوات الأخرى مثلا أنت مواصل أنت تعرف أنت أمين مال لا انت لا تعرف لا انت لا تعرف
3: مواصل
0: انت وصلت معهم كل هذا في العشر سنين سي توفيق انك موجود معهم معناها تعرف انت
2: السوق السؤال سي
0: معناها الرئيس اللي بيجي يشد وانت بتخدم بتقول انا وشدنا وش ما عندناش
2: سي معز ناس السؤال سؤال
3: سي توفيق عيات راي جمعيات اخرى جمعيات تجي فيها قوائم
0: كل واحد احنا راح
2: لا تخاف نحكي
0: كل تطوين
2: سي توفيق لا لا
0: نعرف الديون تطوين احنا اليوم عاملين حصه
2: حصه طويل احنا نسال السؤال بشكل اخر يعني هل انه الوقت اللي مازال كفيل بانه لانه باش نضيعوا برشا وقت باش نحطوا هيئه تسييريه ولا هيئه منتخبه ولا غيره باش ياخذ برشا وقت اجراءات وترتيب وقانون داخلي واساسي للجمعيه وغيره يعني حتم استهلاك الكثير من الوقت هذا مش في صالح الاتحاد
3: الغالب ماهوش ذنبي يا سي مصطفى انا قلت لك عندي شهر عملت الصونه الدولار جيتني الصونه الدولار قال لك جبت ناقوس الخطر حضر روحكم رانا مستقيلين فما اللي صدق فما اللي ما صدقش اليوم وقت اللي تاخر باقي مره اخرى للتقرير المالي وما جاش والوقت وصل هاي سيدي قدم استقالتك وانا موجود كامين مال ولا كرئيس نادي راهو الجلسه تقام حتى في وحنا البرا راهو عادي متحملين مسؤوليته والطاقه فيها باساسيون وراهو فما بنود قانونيه المشرع ما خلى حتى شيء حتى كان نخرج تو راهو تتعدى
2: باساسيون يقبلها كان تم الامكانيه انه مع
3: معاش وقت تو لازمنا نقدموا استقالتنا باش نبينوا فعلا
2: كان تم الامكانيه مع رغبتكم في المغادره انه في نفس الوقت لانكم ابناء الجمعيه ومتحملين المسؤوليه انها تتواصل الجمعيه على مستوى اختيار المدرب ووضع الارضيه الانتدابات وغيره
3: مش لا ما تنجمش تعمل بصمتك انت وانت مغادر شنو تختار لي مدرب تختار لي ملاعبيه ومن بعد تقول لي تعال شد بلاصتي مش متحمل مسؤوليته اخويا الشيخ ياخذ
2: الكل شويه وقت
3: ماهيش ما في حاجه مفصليه ممكن اللي جاي عنده فكره اخرى انا نجيب له ملاعبي بمبلغ نتاع طلوع وهو مثلا جاي انسان جاي يحب يبقى في الكيما يحكي لك سي معز تو نحب نبقى في البيع عامين ثلاث ما تنجمش تجي اكبر اكبر معناها ملف اللي هو مهم انتدابات ومدرب وتقول خلنا واش قاعد له هو مال باتري تي استراتيجيه كل مبنيه على
1: شوف انا هو نصب بلاغ تضمن عضو هيئه مديره حسب القانون الاساسي للجمعيه يمكن يتولى انت تسيير الجمعيه انا اللي فهمت انا ثم امور ترتيبيه داخلي
3: بالضبط بالضبط بالضبط لا فما شكون عبر لا ما فما شخص ما ذكرناهش نحكينا عن ناس مستقله فما معنا شكون في الهيئه المديره لم يعبر عن رغبته في الاستقالة سي عبد الحفيظ وعبر على رغبته في انه يواصل شوفوا الامور القانونيه ثم وتصلنا بالمندوبيه راك علاش عملنا اجتماع في المندوبيه اخي المندوبيه هي المرجع النظري
2: بعد موجز الساعه الرابعه احنا دعوناه سي عبد الحفيظ ولم يلبي الطلب بطبيعه الحال هو حر في ذلك ولكن احنا حبينا ندعو كل الأطراف. موجز الساعة الرابعة نعود على إثره لمواصلة بين موسمين.

0: موجز الأخبار.
1: الرابعة هنا في تطاوين، تحية طيبة. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصادق عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن بعد استكمال إجراءات المصادقة وإصدار أذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الأجل. يعمل الديوان الوطني للصناعات التقليدية على إطلاق برنامج للإعلان على تسمية المنشأ لفخار جلالة جربة، وذلك تثمينا لخصوصياته المتفردة. ذكرت وزارة التعليم العالي كافة الناجحين في امتحان البكالوريا أن تعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي سيتواصل إلى غاية الاثنين الثلاث من أوت منتصف النهار. استشهد 12 فلسطينيا بينهم أطفال، وأصيب آخرون اليوم في غارات صهيونية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة المتفق على ملامحها مع إيران تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي. شكرا على المتابعة. النشرة البحرية ثم المشوار يتواصل مع بين موسمين. إلى اللقاء.
2: المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 2 أوت 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن للتوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس سحب قليلة أذيح شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب والرؤية جيدة. بشرق تونس هذه الليلة سحب قليلة أذيح جنوبية جنوبية غربية تتجه شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بخليج جابس هذه الليلة سحب قليلة أذيح جنوبية شرقية تتجه جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى متموج والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة ليوم غد، بشمال تونس صباحا الريح شرقية جنوبية شرقية 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر الريح شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس غدا صباحا الريح جنوبية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح جنوبية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. أما بخليج جابس غدا صباحا الريح جنوبية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، مؤقتا 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تقوى محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع.

أنت منافسي ولست عدوي. روح المقاومة لديك تعطيني القوة، إرادتك تعطيني الشجاعة، تحديك يلهمني حتى وإن أردت التفوق علي. لو توصلت لذلك لن أهينك، بل بالعكس أحييك لأنني أكبر بك. وفي الأخير الإنسانية هي التي تتفوق وتتألق دوما.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أنت منافسي ولست عدوي. روح المقاومة لديك تعطيني القوة، إرادتك تعطيني الشجاعة، تحديك يلهمني حتى وإن أردت التفوق علي. لو توصلت لذلك لن أهينك، بل بالعكس أحييك لأنني أكبر بك. وفي الأخير الإنسانية هي التي تتفوق وتتألق.

0: نعود سيدتي أنستي سادتي، أهلا بالجميع في هذه الحصة الساعة الثانية من بين موسمين. حكينا على في الجزء الأول على وضعية الاتحاد الرياضي بالتطوير والاستقالات الواردة على الكتابة العامة، وأيضا على الجلسة المزمع القيام بها يوم الثلاثاء القادم لتدارس أوضاع الجمعية. كيفاش حكينا شوية على أوضاع الشبان للموسم الماضي وعلى الظروف المادية وعدم إيفاء الشركات البترولية بالتزاماتها، شيء اللي خلى العبء ثقيل على الهيئة المديرة وترفض مواصلة المشوار للموسم الثاني اللي مازال في عهدتها. طبعا سنواصل في نفس السياق ونستقبل مجددا رئيس الجمعية السيد مختار الأسود، نعرفوه خارج حدود الوطن، مشكور جدا يلتحق بنا في بداية الحصة وفي بداية هذه الساعة الثانية. سي مختار مرحبا بك. شكرا لك. إذن سنواصل الحديث على الاتحاد الرياضي بتطاوين وعن يعني قادم الأيام اللي باش تكون حاسمة في مصير الاتحاد. قبل موجز الأخبار والأذان أعطينا الكلمة لسي توفيق قصينا عليه، باش نرجع لسي توفيق. طبعا فكرة على بحكم أنك أمين مال، يعني الموسم الرياضي اللي كان متعثر على المستوى المادي ما كانتش مداخيل كبيرة برشا، كيف تقريبا تقديرات الموسم الماضي على المستوى المصاريف والمداخيل إذا كان ممكن؟ طبعا
1: والله الموسم الماضي بريكاب أنا بوجهل لما ما هيش فكرة تفصيلية، ما كان ميزانية كانت تقريبا في حدود مليون دينار تقريبا ولا أكثر شوي، كانت برشة فما برشة انتصارات وبرشة منح، ممكن طلعت شوي المنح الانتصار خاصة تقريبا ربحنا 15 ولا 16 مباراة وكلهم خالصين منها، أقل منها جملية ب 12 ألف دينار وحسب. وصلنا في مباراة في الأخر قوينا شوي، ولذا كان المليار تقريبا نجم نحكي له مليار.
0: الجمعية مطالبة بكم من الأموال حتى يعني تستعيد أنفسها وتكون على مستوى الصفر على الأقل؟
1: لا خلني أعطيك المصادر الأموال علاش خطر ما كان الحق رئيس الجمعية سي مختار منها كان الأمانة منها لازم نرجع وقتاش تخلوا كيفاش تخلوا كيما حكى لك هو فسر لك انا صب فلوس وهو مازال ماهوش موجود اصلا بحكم معناها تبعث مع الناس، اما سنين زاد كان اكثر مبلغ معناها من رئيس الجمعيه وهذا شيء طبيعي، تقريبا نصف المبلغ ولا اكثر شوي يعني من التبرعات المعتاده العاديه التقليديه، والنصف الثاني كان كله من اعضاء هيئه مديره ولا راسهم رئيس النادي اللي هو ياخذ المبلغ الكبير. وهذا هو معناها شنو سؤال ثاني من عرش قلت لي
0: يعني التقديرات المالية للعجز.
1: العجز هو شوف راهو برشا ناس تخلط راهي ما ثماش جمعية ما عندهاش عجز في تونس. بكري حبيت نجاوبك أكثر وقت اللي قال لي سي معز قداش ديوننا يا أخي، فما حتى جمعية ما عندهاش ديون، فما حتى جمعية بالعكس أنا والله سبحان الله بالك تقولوا نشكروا في رواحنا
0: أمر عادي جدا
1: نعتبروا رواحنا نجحنا في أن خلينا الرقم في وين هو الآن. اتحاد تطوين راهو ناجح على مستوى خاصة التعامل مع دوسيات الأجانب هو
0: مال علاش هذا الخوف للرباك
1: لا ما هو الخوف حتى 100 مليون تخوف تورا شوف سي مصطفى راهو
0: 100 مليون في كرة محترفة مش حاجة
1: لا كبيرة. نحكي لك ما نحكيلكش 100 مليون وقت يجبدها شخص من عنده وقت يقول لك سي مختار ولا سي عكرمة ما نحكوش الأرواحنا رانا وصلنا أرقام احنا لكن ممكن على 10 سنين وأنا مشيت كلها تفتت شوي شوي أما الأرقام اللي تدفع فيها العباد راهو الوقت هذا صعب ان واحد راه يلزمها برشا ذكوريه راه باش تخرج 100 مليون ولا 5 ملايين ولا 10 ملايين باش تخرجهم من مكتوبك وتحطهم راه مش سهله راه مش سهله معناها الناس راهي تكون شوي لينه مع العباد هذه ولذلك الديون رانا نجروا في الديون من ديون من اول الدنيا معناها ثم ديون قديمه ما هي تقريبا صوريه الديون الاغلبيه نتاعها اللي ماتت هذيك ديون جمعيه كاكا مصطفى ناجح لعب معي مع عام 2015 يسال 7 ملايين محطوطين ممكن هو راهم شيء ونساهم ولا من عرش لكن كي تجي تشوف تلقى 3 مليار مثلا 3 مليار 500 حتى طوين جر فيها من عام 2011 وتعالى جاي كلها تتسجل في التقرير المالي
0: يعني مش كلها مستعجلة مش كلها مصاريف
1: مش مستعجلة كي نجي نحكي ممكن نحط في التقرير المالي معز النصر يحب مني 50 مليون حساب راهو بعد عام وقت نجيب باش نخلصها نجم نجي نقعد نعطل ولا ليزارونجمون موجودين في الكره اي خويا قد

0: موجودين تقريبا 100,000 دينار وهذوما تو وقت
1: مقدور عليهم يعني
0: وقت بتفعل الجامعه قانون منع انتداب على الليغ 2 سنين دوما عملوا تسامحونا سنين نجم يقول لك حتى الليغ 2 خويا كيما
1: الليغا وتصير مفاوضات مع الملاعب
0: 100 نجم يقول له 50 تعال خويا انت تصير 50 كذا
1: مازلت معنا سي توفيق لكن باش ما نعطوش برشا سي مختار زوز اسئله ماذا بينا يجاوبنا عليهم قبل ما ناخذوا تدخلات الاحباء النقطه الاولى سي مختار بخصوص الشبان اللي ما كانش بيهم اهتمام مطلقا والنقطة الثانية هو توسيع دائرة يعني المسيرين والمحيطين بالجمعية اللي ما كانوش فاعلين كما يلزم
2: وطول بلاد نرجع بس النقطة معناتها السي معز اللي قال معناتها قلت المدربين خالصين لا ما قلتش المدربين خالصين احنا قلنا معناتها اللاعبين كلهم خالصين اوكي يعني بالنسبة للمدربين تم مدربين معناتها المجلس المدربين مازالوا يخدموا معنا من اول اوكي وما حبوش هيك حاجة كبيرة برشا نفس الشيء بس نقطة بركة حاولت ان نعرج عليها ان بالنسبة لي انا وبالنسبة حتى لل اللي معناته واحد يعرف الشان الرياضي بالنسبة للسنة العام اللي فات يسمى معناته نجحنا على جميع المستويات انت لما توصل معناته فريق يلعب في البراش هو بيجو نجاح بإمكانيات ذاتية اوكي هذه بس النقطة اوكي الحاجة الثانية موضوع الشبان احنا كنا عملنا اجتماع كان معنا في معز واخترنا معناته الهيئة وكل شيء وكان معناته حتى الاتفاق أن جماعة في أوروبا شو ما يتكفلوا وكنا حكينا حتى على المصاريف وعلى التكاليف وعلى كل شيء وقلنا أنه الخسائر اللي يجيهم كل شهر من اليو سي أوروبا معناتها كافيين أنا باش يعدلها من الموسم وكان على معناتها في نفس السياق هذاك أوكي احنا كان عندنا أمل أن ممكن تجينا أي معناتها موارد مالية أخرى معناتها كالكسوة معناتها من الدعم معناتها من الجمهور ولا من الأحباء ولا من وصل أموال أوكي وقلنا باش على الأقل إن نعاونوهم لكن ما جاء لحد معناتها كل التوقعات معناتها نتاعنا ما كانش في محلها وحتى اللي نمشوا معناتها عملنا معناتها عده حملات الاسم لازم تراعي معناتها راهو حتى الوضع الاجتماعي والقدره الشرائيه نتاع الناس تم مسكين معناتها تلقاه عنده معناتها يجي يدفع لك 20 دينار ولا 50 دينار ممكن معناتها نحيها من فلوس صغاره ما عادش نحكوا احنا على الواحد الحاجه الاولى الحاجه الثانيه راهو حتى يعني
1: ما نعرفش إذا كان انقطع الصوت سي مختار معنا ولا انقطع الخط طبعا سنعود إلى سي مختار قبل ما نرجع لك سي معز وعمر وكذلك توفيق ناخذ مداخلة من واحد من أحباء الاتحاد الرياضي بتطاوين ألو مرحبا غادرة بيه نرجع لك سي معز بخصوص الردم يعني
3: السؤال الأهم
1: اتضح لحظة بركة
3: خلي السؤال الأهم أنه بعد استقالة الرئيس والكاتب العام خلي قسم مختار يخلط خطر زاد الشيء وضع يخوف أنه الرئيس بيستقيل هاي تموس التوفيق حسب
1: خلي أرجع عنا أرجع معنا رجع سي مختار رجع سي مختار واصل سي مختار تفضل نسمع فيك
2: أوكي نرجع لك النقطة بتاع توسيع الهيئة المديرة احنا طرحنا هدايا في كم لقاء معناتها عملناه لكن تم عزوف من الناس اللي ما تبغى تحب تخدم في
1: به سي مختار يبدو لي انه فما اشكال في الخط اذا كانت تسمع فينا فقط يعني بعد زوز استقالات السؤال المطروح والناس تنتظر في اجابه يعني سمعنا انه يوم الاثنين باش تكون استقاله سيد مختار الاسود رئيس الجمعيه ام انه هذا باش يبقى مشروط بمدى تدخل السلطات الجهويه وضخ الاموال من قبل الشركات البتروليه
2: بالضبط هو مش مشروط مع الدفاع واحنا تكلمنا معناتها اللي عملنا الاجتماع اخر مره احنا هي مديره واقترحنا معناتها شكون اللي يحب يشد فيه معناتها الشعب الضحيه اقترحنا عليه انه معناتها يشد الجمعيه وبفمه هو معناتها قدام جماعه قال لي انا مانيش شاد احنا معناتها وجودنا معناتها تو ما نجموش نخلوا هاك الفراغ في المقيم معناتها كهي مديره لكن كثم اي معناتها شكون معناتها باش يجي معناتها يشد الجمعيه فاحنا معناتها عندنا استقالتنا الاستقالة الجمعية عاملينها اوكي ثم اي معناتها دعم ولا حلول اخرى ولا شيء اللي تخلي معناتها نشوفوا مصلحة الجمعية على مصلحتنا احنا الخاصة فاحنا في النهاية معناتها هذايا عمل جمعياتي وهذايا النتائج معناتها بتاعها احنا مش

0: باش
1: وقت الوقت
0: سي سي مختار شنو هي انتظاراتكم من الجلسة القادمة اللي دعا لها واحد من المسؤولين السابقين باش تكون شنو فعاليتها شنو اهميتها شنو تأثيرها على قراراتكم؟
2: الو الو
3: موجود موجود موجود
0: واصل نسمع فيك سي مختار.
2: عاوز تشاعت مش السؤال بحكم الريزو معك هنا مش باقي
0: السؤال السؤال هو القرار يلزم يكون لأننا ننتظر والناس كل تنتظر هل أنه سي مختار باش يستقيل باش معناتها ينضم للبقية المستقيلين من الهيئة المديرة نتاعو لأنه الظرف والوقت قاعد معناتها مش في صالح الاتحاد الرياضي بتطوين. هذا السؤال الأول، هل هناك استقالة أم هناك انتظار من الأخر؟ ثم هل أنه الجلسة اللي بشتاقع ودعا لها أحد المسؤولين السابقين شنو فعاليتها ومدى تأثيرها على قراركم؟
2: والله احنا من هنا النهار الثلاثة نشوف الجلسة هذه اللي باش يعملوها، لكن احنا ماشيين في في القرار معناتها استقالة جماعية. ما نشوفه سيدي معناتها ننتظروا كيف في توفيق، احنا ننتظروا التقرير المالي اوكي والادبي، بس احنا اعلنا على هذا ان معناتها عازمين على الاستقاله، وكما اي واحد ما انت مستعد يجي معناتها الشده الجمعيه، فاحنا عندنا النيه تبع الاستقاله الجمعيه.
0: وهو كذلك اذا كان فما تفاعل من الخيل الحضري.
1: لا يا سيد يا سي مختار كان نتكلم مباشرة، فهمني معناته أنت معناه ما فهمناش
0: معك معزل
1: نسر أنا نحكي معك محب التعاطة طويل، وتعرفني أنت كشخص كتلاقيت معك وقلت لك ثم حلول نجم نعملهم لك، ظهر لي معناه نجم حتى تأكدها للناس اللي يسمعوا فينا اللي مشيت معك الأبعد حد نجم نعاونك فيه، وما غير معناه ما بالعكس معناه أنت ولا أي شخص خدم في التعاطة طويل كالتعاطة طويل اليوم الوضعية متاع التعاطة طويل تطلب حاجتين، يا أما تواصل وأنت تعرف الفلوس شنو ناقص اتحاد طويل وشنو ناقص كل شيء، وتعرف الوقت ما عادش يسمح تو ما عادش نجمو نحكو على سي مختار الاسود ما يعرفش الكره ولا كيف تدخل دومان الكره، تو عندك من الخبره ما يكفي، تعرف شنو تتكلف الجمعيه، تعرف شنو تستحق مصاريف، شنو تتحق راه ثم انتدابات تستنى، حتى اللي تحكي عليه تو راه باش تخدم الشبان راه مش بخمسة ملايين وب10 ملايين، حتى كانك باش تعمل على اولاد الجمعيه راه لازم مصروف ولازم خمسه ولا سته ملاعبيه اخرين داكورد، وما تمشيش تجيب 12 كيما قبل، اما يلزمك تزيدهم خمسه ولا سته، اسكي انت مستعد انك تدفع الفلوس وتجيب جماعه وتبدا تخدم، والا اذا كانك ما عندكش وما عادش عينك وما عادش قاد ونشكروك على اللي عملته كل خويا، راهي ماهيش مسمي على اي شخص، خليها للسلطة الجهوية، ما هي في مسؤولية في الأخر خلاص السيد الوالي يتحمل مسؤوليته كسلطة جهوية، حتى ما تقدم حد أنت تورك قاعد تعطل معناها في اللي باش يجي وإلا في السلطة الجهوية باش تتحرك، خاطر هي في الأخر خلاص السلطة الجهوية تقول لك أنا عندي رئيس يخدم ما يخدمش راقد قاعد في السعودية، أنا عندها رئيس حتى فيزافي للسلطة الكبرى نقولوا إحنا المرجع
0: المركزية
1: حتى طويل عندها رئيس منتخب على مازالهم عام آخر خدمة، بينما كي تحطوا قدام الأمر الواقع تقولهم احنا معاش النجم وخطر انتم مع من وتناش، وانت الأول قلت لي راه باش يجي رجعوا لي طاب وما وعدوش وتو قلت معناه ما استوفتش بوعدها، قولهم خويا يا جماعتكم تفضلوا، هم يلقوا هيئة تسييرية ما يلقوش، هذاك تخرج انت من ذمتك والناس تو راهي اللي تلوم فيك سي مختار، اني قاعد نوصل في كلام الناس فهمتني، وكلامي ني زاد حتى ني كجمعيتي ماذا بيه نعرف الوضوح فهمتني، اذا كان باش تخليه يشوفوا هم حل على روحهم، ولا اذا كان باش يجي حد معناها انت قاعدك هنا واش قاعد يفيد في اتحاد تطوين اللي نفهم فيه فهمتني، يا اما عندك حلول وباش وبتخدم خاطر الناس بدات تخدم، ولا سي مختار ما عندك حتى لو ميلو مالك حد، بالعكس خدمت عام كيما قلت عام ناجح، حاولت باش تطلع الاخر وقت ما طلعتش، ضغطوا على المصاريف وصلوا لعبوا في عهدكم اربعه ولا خمسه شبان ما عملها حد قبلكم، هذه تشهد لكم بها الناس كل رانا نعرفوا نشكر نعم. الناس
0: بيه.
1: ولكن زاد ثم مسرح الجمعيه تطلب انه قرار يتخذ اليوم قبل غدوه، انت تستنى في نهار ثلاثه، عملت اربعه وخمسه وسته اجتماعات في طول العام وتعرف اللي ما ثم حتى نتيجه،
0: ناخذوا تعليق سي توفيق وعمر بعد نكملوا مع
2: نجاوب احنا بالنسبه للاستقاله معناتها اللي قدمها معناتها سي توفيق في محسن في نفس الاختاره معناتها استقاله الرئيس معناتها باش ابعثها، لان انا موجود معناتها برا بواقع قطريه في الصحراء مش موجود معناتها في وسط البلاد، لكن لفته هو الموجود هذاك اشير عليه، لان انت باش تحكي لكني في بلغه اللي باش نعمل ما تمشي يد واحده يد تجوش تصفق. انا باش تعمل معناتها الجمعيه في الاخر احنا الهيئه المديره كلها هم ثلاث من الناس. انا خدمنا حتى عم نول العام اللي فات هذا ثلاث من الناس برك نخدموا من بدايه العام لاخر العام. انا ماشيين في ماشي بالقرار هذاك تبع الاستقال.
0: واضح جدا.
1: لا حتى جوابك مش مخلص يا مختار سامحني معنا.
3: لا
1: هو مش لا هو ما معناتها
0: مش
1: ماشي هو تو سامحني سي مختار تو بالله خلي ولد سجال بيني وبينك هي سامحني تو انت تقول لي ماشي في الاستقال انت ماكش مروح نهار اثنين انت باش تحضر علي الاجتماع نتاع نهار ثلاثة.
2: لا لا مش مروح
1: لا معناها تبعثها اليوم ولا نهار ثلاثة شنو شنو شنو ما فهمت كيفاه سي مختار معناها انت كي تقول لي نستنى في نهار ثلاثة
0: الاتحاد ما يخسرش وقت هذا هو
1: احنا نحبوا نربحوا الوقت معناها يا اما باش تواصل وشوف لنا وكان نجم نعاونوك في حاجة وقادرين نعاونوك فيها ونوقفوا لجمعيتنا فبها ما تنجمش زادة خلينا نعرفوا الناس الكل
0: مش عيد
1: ركابنا وكاو ما فهمت شيء معناها
0: اذا كان ما فما اضافة سي
3: مختار
0: ومن بعد نخلي المجال تفضلي.
4: اي يعني ما على الاستقاله يعني عن نفسي واضح تكلم ما تحمل مسؤوليه نفسي وما عندي حتى علاقه بالفلوس تجي ما تجيش حتى لو تجي الفلوس انا مستقيل يعني قراري ثابت وواضح وما فيش رجعه باش نكونوا واضحين مع الناس ونكونوا مسؤولين. اليوم انتهى توفيق القاصر ممكن كلمه قلناها في الصفحه الرسميه اصبح من الماضي اخويا كلمه انا
0: سنه الرياضه
4: وشويه شجاعه ونجحت في حاجات وفشلت في حاجات. فيزاج نتاع توفيق القاصر ولا برشا كونسومي اليوم في تطاويل مستهلك برشا استهلكت في هالواحد هذه معاش من مصلحتي
0: ولا مصلحة الجمعية. مسكر باب على ناس اخرين
4: ممكن مثلاً. ممكن بثما ناس تقول لك مسكر باب ولذا انا اخوي مصلحتي اليوم خلي بورين فوا المره هذه باش نشوف مصلحتي الخاصه ما مصلحه الاتحاد عندها رجالها وعندها عبادها وماهيش مربوطه بيا وما نجمش نكون انا الوحيد باش ننقذها. مازال ما شاء الله الشباب اتحاد تطاويل ماهوش مرتبط حتى بشخص. اليوم انا باش نشوف صحتي وباش نشوف عائلتي وباش نشوف مشاريعي وانطلقت فعلا بدون رجع في بلان ان شاء الله ربي يطول في اعمارنا في بلان
0: في مسار جديد لحياتك
4: ولكن باش نبقى كما قلتها باش نبقى جندي باش نبقى موجود وفي في الاستماع وفي خبرتي وبعلاقاتي في جمعيتي ما عندي حتى ما
0: تكشف بالكيف معناتها مش بالضروره
4: بالضبط ولا الوضوح به
3: هو واضح انه انا بس كل معز انه السي مختار الاسود حسينا به متردد لكن في الكلام تاع الاخير انه واضح يقول لك انا مدام
0: توفيق
3: ومحسن معناها العضد الايمن ليس بلغه المسؤولين بلغه العمل الجمعياتي منسحبين ومتمسكين بالانسحاب تاعهم فوجودي انا يقول لك انا كيف
0: اذا تطلعت
3: لانه ما ثمش حسب فهمت كلامه يقول لك انا ما ثمش كوني نجم يوف لانه هو زاد هذه زاد تحسب له الرجل يقول لك انا اليوم موجود في السعوديه كان معايا عام ولا عام ونص توفيق ومحسن معناها واقفين يخدموا اليوم هذو مش موجودين تحب لي برشا وقت وشكون باش يخدم معايا وشكون باش يشوف
0: وشكون برشا وقت الوقت وقت الومضه عمر تعرف ناخذوا الومضه الاشهريه ونرجع
5: اشهار باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في لاتيكاد انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا
6: اشهار.

0: الحاج خمسة على كل متفضل.
1: مرحبا. باه
0: نحب ان الامور الماليه انتم يعني ما هيش قاعده تدخل. في عندنا معامل الزبزوج.

0: الملول مثلا مزروبين ونحبوا نبدو خطر تم هدف تعطلو يعني سنك تبدل هدف متاعك نجم تمشي شوي فهمتني لكن مش بطريقة هذه زاد اللي ما عادش معناها فهمت على الأقل معناها عملوا ما عملناش ستاج وبرشا حاجات سنيرة وكانك مش تبني بالصغار الصغار يلزموا خدمة أكثر خدمة أكثر يخطب شيرا ترابي هو
1: أكل
0: لا يرا ترابي الآخر الإنسان اللي جايبه لاعب خبرة عنده ماتشوات في سقيف في الأكابر مش تفرق قرار تنتقل من
1: الأواصل من النخبة
0: للأكابر معناه مش نفس الريت مش نفس الانتونسيتي اللاعبين اللي مقابلينك زاد الخبرة مش كيف كيف ثم تفرق علاش دائما نشوفه اللي ملاعبي ساعات تلقاه في الصغار قولوا احنا فلتة ونجم ما يوصلش في السينيور وما ينجحش هذاك رأي الانتقال وأصعب حاجة الانتقال بين انك تعدى من مرحلة الشبان مرحلة الأكابر برشا تبدأ ثم الضغط وثم برشا عوامل أخرى ممكن تدخل فيها شخصية اللاعب يتحمل ما يتحملش الضغط برشا حاجات
1: الفني
0: يعني هذاك يعطيك صح والمدرب اللي باش ياخو المشعل في الفترة هذه إذا كانك تحكي على فريق صغير في العمر يلزم عندك بار اوبليغاسيون ان فورماتير انا اللي يعرف يتعامل مع الاولاد الصغار ما حاجتكش بواحد باش يطلع حاجتك بواحد باش يعمل عامل معنا
1: فورماسيون يمهد لهم الارضيه باش
0: يعطيك صح يعني يعرف كيف يدخل الاولاد الصغير في اجواء مباريات وياخذ طون دي جي بشوي بشوي بشوي لكن تو كي نحكوا احنا خلينا نرجع على الامور الاداريه حتى كان باش تجي هي تسييريه مثلا نحكوا على سي عبد الحفيظ بوصام يعني ممكن شوي عنده خبره كان رئيس سابق وكان وخدموا معهم ملون ديجا في الهي ويعرف كبيره وصغيره لكن تحب ولا تكره متسمي عليها سنه كارثيه اللي قبلها مع كنا احترامنا فهمتني ومع اسكي عنده سي عبد الحفيظ يعني تطوير صغير نعرفوا بعضنا اسكي سي عبد الحفيظ قادر معناها يقاوم
1: جماهير
0: وشكون اللي باش يخدم سي عبد الحفيظ عنده هي معناها راهو خلينا نكونوا صريحين والناس تعرف في تطوير وانا راني بصراحه معناها كي نجي نحكي على جميع تراني من ناحيه اللي ماسكه كل وراني ما عندي مشكله مع حتى حد لا مختار لا اكرم لا حتى حد ولا عبد الحفيظ اللي باش نحكي عليه تو سي عبد الحفيظ بصاع الناس اللي قاعد يحكي عليها ويقول وباش يحطها معناها يدور على الناس وصل لعامل كلش معناها رغم ما نحكوا في الإذاعة لكن نحكوا اللي يصير في تطوين يعرفوا تطوين على الأقل يعرفوا الناس اللي قريب ممكن تو يسمعوا فيه الناس اللي مش عارف المعنى أنا الدور بكلش وتقيد أنت شو نجيبك معايا وش قولك وكذا في أسامي ما تنجمش تكون معنا صراحة معك وما بنحكوا على جميع في المحترفة تبولة تكره في الوطن يباء ثم ميني مو ثم حد قابلتين بتاع جمعية يعني مش تحط ناس معاك إما يكونوا هم عندهم ماديا وإلا هم قادرين يجيبوا من علاقاتهم أصحابهم من عشي في البوست اللي شدينا
2: لك جايب ناس
0: ما لا بصراحة معناها
2: هذاك
0: اللي يحكي عليهم سمعنا هو أنا ما قابلتاش في شخصي فهمتني إيه مثلا أنت كانك عندك علاش ما تجيش وتواجه مثلا ممكن هو كان جي اليوم روحنا بيت بجيبه معه
1: هو من البداية متردد يعني ما يحبش
0: لا كان نحكوا أنه برو معناها أنا سي مختار بطل صيي وسي عبد الحفيظ عامل معناها بش يعمل قائد
1: على كل جانب التواصل ضروري جدا
0: انا شفت علاش نرجع لموضوعنا كل راه وقلت الوضوح هذا هو اللي معناه قاضي على القاضي على وضعيه الاحباء وقضيه التطوين كامله فالناس كنت تحب الوضوح طول الوضوح يا اخويا شو تعمل شكون بيشد شكون بيجي ما قاعد هكاك والوقت يمشي
1: معناتها الوقت يمشي هذاك علاش باش ناخذ مكالمه اخرى معنا مباشره سي نبيل بكريع طبعا يريد طبعا نحبوا نستانسوا برايه ويريد التدخل بخصوص الاتحاد الرياضي بالطويل وهو مسؤول سابق سي نبيل مرحبا
3: اهلا وسهلا بك مصطفى مرحبا بك ومرحبا بالخيان الحاضرين الكل ان شاء الله باختصار ممكن الوقت ما عادش برشا في ثلاثة اربع جمل بشرط انه معز ما يقطعنيش باه فيه وقت برشا علوش ليامات
1: اذا كان قطعك زيدوك دقيقه مازال عندنا وقت
3: زين شوف انا خويا مصطفى تو انا شفت الكونديكتور نتاع الحلقه نشوف انا مشيناش بصراحه معناها تو ساعتين وضل مشيناش وين لازم نمشوا حسب رأينا فهمت مشكلتنا ما إيش شبان إحنا اليوم ولا مشكلتنا فما فراغ لازم نحل الناس كلهم بعضنا علاش فما فراغ هذا من وقتاش بدأ معنا التململ بداية من خروج في عكرم الوزان علاش بدت العزوف أكثر على التسيير السبب واضح السبب اللي كان عندنا حق مجتمعي نحن اليوم هنا الموضوع اللي طرح أكثر هي حقوق الجمعية المادية وين السيد الوالي وين من قاعد صاير كل احنا عندنا 10 جمعيات تطوير عندنا جمعيه واحده اللي هي اتحاد التطوير وعلى ما نتذكر السيد زوالي كي جي الجمعيه كانت في الأعلى طاحت اليوم السبب الطياح نتاعها ماهيش ما فهمش مسؤولين ولا سوء تسيير ولا مشاكل بين المسيرين هذا كله ما فهمش تطوير الحمد لله معناها الناس كل خدمه مع بعضها معناها في العشر سنين الاخر تناعم وانسجام كبير وعمرنا ما عندنا معناها اشكاليات هذه اشكاليتنا الوحيده هي الموارد المالية رئيس جمعية ولا مسؤول ولا اللي هو في تطوير ينجم يعطي مبالغ

0: 5% 10% من الميزانية من الجنس بس المختار الأسود مثلا بارك الله فيه وتبلنجة في وقت معناه حساس جمعية معناه ما عندهاش رئيس ودفع معناه من مال الخاص هكش لازم يدفع ما نجمش أكثر ولا نية قبلة ولا سي أكرم أكثر من الناس كل ولا سي محمد مومن ولا شمس الدين قصوالة ولا استقوية ولا استكبيرة فهمه معناه مشكلتنا اليوم رأي موارد مالية على الأقل 40-50% من ميزانية الجمعية زمها تجي تحت أي مسمى لتاب ولا مش لتاب ليسونسيال السيد الوالي المسؤول الأول على الجمعية مطلوب منه أنه هو يوفر المبالغ هذه اليوم الجمعية باش ترجع معناها ترجع
1: الصوت متقطع مع دراسي نبيل إذا كان رجع يعني صوت عادي نجم نواصله معاه ما كانش ناخذه تعليق بخصوص يعني حكيناه الموضوع هذا التوفيق بخصوص الموارد المالية والشركات البترولية
0: ما ليش عارف ما كنتش تسمع فيه وانا وصلت
1: فضل وصلت السيد الوالي طبعا هو المسؤول الأول على توفير هذه الأموال
0: لا صحيت معناه أنا نستغرب معناه تو إذا الشامبيونات باش ترجع ثلاث جماعات أخرين كيف السيد الوالي تو ما نداش هي المديرة وحكي معاه وشاف المشاغل وشاف الحلول تبقى معناه نحكي توسي المختار هنا مثلا كمسؤول سابق من حديث المختار اللي بين قوسين ما عنديش بيه علاقة كبيرة إلا أن رئيسي يعتبر بحكم رئيس اتحاد ورئيس من الناس كله نحترموه وقدروه إن فما نفس في حديثه إنه ينجم يزيد عماخر ولكن كي نشوف السجال اللي صاير بينه هو سي معز مثلا يخليه ويقول يا بطلنا مش لازم مش هيك تقول باقي ولا كان من بكرة ما مش عارف شو قالها مين ما ضرب حد على إيده بشي شد ما تصير هيك مسؤولين ناس مضحين بوقتهم ومضحين بصغار وعائلاتهم نعاونهم ونفهم معاهم ونشجعهم ولكن راهو الأزمة الصحيحة متاع تطاوين هي الموارد المالية لازم على الأقل 40-50% من ميزانية الجمعية تجي من الولاية حتى مسمى اللي تعرف معاش تحب تعطي السيد الوالي مش حير يمثل دولة مش حير في 400-500 مليون في الموسم وينادي الناس وإذا المختار مثلا شد صحيح معاش هنا في الخدمة يجي شكون آخر اسمعنا سي عبد الحفيظ ولا غيره وتطوير معبي كفاءات الشبان اللي يحكوا عليهم بكري في سي معز ولا شكون يحكي عليهم خدمة باهية موجودين ونجموا يخدموا وسي توفيق اللي اليوم استقال وانا نجم اكدكم استقاله نتاعها بحكم من علاقتي وعلاقتي القويه بيه راه مش للون دما باش تسكر تليفونه راه باش يبقى موجود كيما انا مثلا بقيت موجود بعد ما خرجت تقريبا يوميا مع سي توفيق بالتليفون معناها راه اي استشاره من هو ولا من سي محسن العدودي ولا من اي مسؤول سابق مش باش يرجعك معناها الكارنيه دادريس تتحول من مسؤول لاخر وبالتالي نتصور المشكله الاساسيه حلها عند السيد الوالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا لك على هذا التدخل وهذه الإضافة. عندكم تعليق
2: أنا في الابتزاء هذا لأنه ما أصبرش وقت لكن في دقيقة نقول أنه يظهر لي أنا توا حال الوقت في اتحاد تطاوين أنه نمشي حسب إمكانياتنا يعني ما نكبرش كرسنا برشا نمشي حسب إمكانيات المادية بطبيعة الحال اللي هي بالأساس مشكل مالي مش بشوفه لكن على الأقل نقوله اليوم ننزل نغير الوجوه إذا تم مشهد جديد يكون في تطاوين على مستوى التسيير الرياضي نعطيه الفرصة للناس الصغار على الأقل صحيح ما عندهمش إمكانية مادية ولكن عندهم الأفكار عندهم الجهد البدني عندهم الوقت ولكن نسيبهم مش وحدهم تم ناس وراهم تأطرهم الدعم المادي والمعنوي جميل جدا أنك تسمع توا تفق يقول لك نخرج أنا مازلت موجود تسمع نبيل يقول لك أنا غير خرجت مازلت موجود تسمع سي مختار يقول لك أنا ديما هذيك جمعيتي سي محسن كيف معز معناها الحقيقة يعطي الصحة وبارك الله فيه سنوات موقف بدعم المادي وتفكيره وضحي برشا زاد يعطي الصحة هو بقيت تخيل في فرنسا فبالتالي اليوم أنا حسب اعتقادي هالناس هذا من كل جلسة نهار ثلاثة إذا كان ثم جلسة فعلا ويخرج منها الناس حبات تطاوين بأفكار أنه لابد المشهد أن يتغير على مستوى التسيير الرياضي في تطاوين لابد أنه اليوم نضخ دماء جديدة بتأطير من الناس اللي عندها خبرة والتجربة على مستوى التسيير
1: بربي باش نسأل على مستوى الجلسة هذه عمر شنو هي مشروعيتها وشرعيتها يعني المدى القانوني لوجودها هذه يعني مخرجاتها شكون باش يشرف عليها الجلسة هذه هل ترى باش تكون رسمية معناتها يتبناها تتبناها الاتحاد الرياضي بالتطوير ولا شكون باش يشرف عليها؟
3: والله هي مبادرة سي مصطفى، هي مبادرة شخصية من مسؤول محترم زاد معناها مسؤول يهز التليفون يقول لك أنا عندي شوية أفكار، عندي شوية أفكار. والله هو وقت قلت نذكر اسمك قال لي حط مسؤول سابق يعني مشرف. محترموه ولكن نأكد لك أنا مسؤول محترم، محترم جدا بقدر بعلاقاته بتخدم في اتحاد تطاوين في بوست باهية، وعنده ممكن بعض الافكار اللي انا ما اعطاهاليش خاطر انا قلت ما عشنا لما عود معني
1: بالمره قبل منها على المستوى الرسمي في الهيئه المديره. يعني فما شكون في الهيئه المديره في وين باش يصير
3: بالطبع؟ احنا تو شوف احنا قلنا في المقر احنا راهو رانا مش هجينا من البلاد، راه مازلنا موجودين يعني حتى اخلاقيا سي مصر، حتى اخلاقيا لازم نكونوا احنا مولي لا رسمي.
1: ما فهمتنيش سؤالي، يعني شكون المكلف بتسيير هذه الجلسه؟
3: احنا انا نسيروا ماناش في اللوتوروت لكن في البريفيريك هنا برا شوي من موجودين من نجم الاطراح حتى في دارنا عادي الناحيه لوكال جاب حتى فهمت نبقوا دائما عندنا هيك الاخلاقيه هيك التواصل. وتو في المرحله الدقيقه هذه زاد مش هكو في الامان باي باي نمشي يعني تروح، ولذا مبادره نعتبرها ماهيش رسميه، مش رسمية تجي تكون رسمية، ولكن بما أن موضوع اتحاد تطاوين لوكال الجمعية موجود الكراسي طول موجودين، عملنا نداء هو طالب معناها ناس تجي تقرب باش يسمع ممكن هو فكرة وباش يشوف اسكو ثم. أنا الأمانة ما نحبش نقول لك بيسيميست ولا متشائم، أما الحضور اسكو نجم اتحاد تطاوين في نهار تلم الناس حتى من غير كبروا بالناس ونادوا حتى ببلاغ في اتحاد في الواحد مثالش اسكي جو
1: سير فزعه
3: اسكي جو سي محمد مومن سي يوسف الحمدي سي اذا كان هذوما ينجموا يكونوا فكره، وهو السيد هذا ممكن عنده منا خطوه ثانيه باش يشوف الاستعداد اذا كان فما استعداد باهي وفما عباد
1: باهي
3: تحب تشد الجمعيه مستعد باش يعاونها.
2: هو سؤالي توا السيد هذا ينجم يشد الجمعيه
3: اذا كان لا رسمي ما يشدش رسمي مش رافض رسمي، اما عنده علاقات ممكن هي شرط اذا كان فما ناس باهيه رانا نجمو نعاونوا على مستوى الموارد وكو.
1: في 30 ثانيه قبل ما نختم معكم لان الوقت يداهمنا ناخذ اخر تدخل واخر تفاعل عبر خط البرنامج. مرحبا.
4: الو
1: الو مرحبا بك.
4: السلام عليكم خويا لاباس.
1: وعليكم السلام، شكون معنا؟
4: انا والله محب للاتحاد الرياضي بالتطاوين.
1: باهي مرحبا تفضل.
4: التطاوين وحبيت نقول لكم يعني هو تم حتى في بالنسبه للاتحاد الرياضي بالتطاوين يعني اصبح في فرنسا يعني عنده حتى اسم غادي، عنده بيرو غادي والعلم يرفرف غادي في فرنسا. فهمتني؟ ولكن يعني ما انا حابين يعني كيفاش يعني اللي صار فيهم هيك، يعني حبيت نعرف علاش يعني صار فيهم هيك، شنو السبب؟
1: شنو السبب ايش؟
4: يعني يعني يعني
1: الصرف هذا يعني المبالغ برشا حسن.
5: صار اش صار فيه شنو معناه؟
1: صار في ال باه واضح
5: كيفاش صار فيه
1: اول معناه اللي باش يجاوبك مو باش
4: باهي ان شاء الله.
5: والله ما ذكرش اسمه، كان ذكر اسمه ما صوته ما عرفتهاش معناه مش تابع استيوروب معناه.
1: لا لا هو محب التطاوين،
5: محب التطاوين
1: من التطاوين
5: ما ادري ما مر قالها بكري ما نحبش معناها ندخل في حاجات اخرين خاطر نولي خايب ونولي نحكي في العباد معناها راهو 10 ولا 15 ولا 20 راهو يمثلوش تطاوين، رانا اكثر بالاف والف
1: الحلقه
5: احنا حكيناها 20000 مره هذه معناها. اذا كان زاد بكري نبيل هو يقول ما تقصش عليه، انا ما قصتش عليه ولكن هو يعرف بالذات اكثر واحد يعرف في استيروب واكثر واحد يعرف راهو دور زاد جمهور اتحاد تطاوين راهو كبير وكبير ياسر في اللي صاير تو زاد ما نكذبوش على بعضنا. يا اخي ما هو ثم جيراننا ما عندهم لا ايتاب ولا عندهم مؤسسات ولا كذا وشيخين عبادهم وكل البر لا لا ما عبادهم كل مرة
1: ملمومين
5: ما نعرفش ان ثم شوي من حنا وثم مرتبط يدين كما نقولوا فهمت. لازم زاد الناس تو انك نقعد في القهوه الناس كل والله كيفاش وش يصير فين يباه هاي كيفاه دبرش انت زوز ثلاثه في علاقاتك دبرش الله يسعيب زاد ما ثم زاد يا بتوك في الناس الكل يا زاد عكا لا فهمتني. نرجع في الاخر اني معنا من من من رايي ان تتمد للولايه خلي تتصرف
1: تصرف ترى ترى
2: هذا
5: خلي نوصل للارض احنا عملنا نوصلناها خاطر نلقوا في حلول في البسط الدوله ولا في بلاصه الولايه.
1: كل واحد يتحمل مسؤوليته.
5: كل عام نلقوا خاطر تحرقنا وكذا، سنه انا بخلوها لكم خويا شوفوا.
1: شكرا لك سي معز. اذا كان هذه كلمه الاخيره طبعا الوفي للاتحاد الرياضي بتطاوين والوفي لاذاعه تطاوين كل مره يحضر معنا مشكور جدا. سي توفيق نشوفوك بالتاكيد في قريب العاجل ان شاء الله، اعطينا كلمه الختام في ثواني.
3: والله في ثواني كلمه الختام، انا متشرف جدا بالعمل اللي بالاشخاص اللي خدمت معهم على مستوى 10 11 عام كلهم بداية بسي أكرم الفضيلي شخصية، يعني بصراحة سعد جدا بالعمل اللي معاه، مستوى عالي وعالي جدا. ما سيحو سي محسن سي شمس الدين سي نبيل بكرية الأخيان في استيروب وكلهم ممتن لهم، كانوا يعني عاونوني كلهم وعاونوا اتحاد تطاوين، متشرف وفرحان بالعمل معهم. كذلك يعني الناس اللي نقدت والناس اللي تكلمت والناس اللي كتبت في الفيسبوك، راني الكل بالنسبة لي تبقى كرة علاقاتي معهم الكلها باش تبقى إن شاء الله، ما عنديش حتى أرير بونسي نقد مقبول. الأخيان الكل حتى كانوا دخلوا في أمور شخصية والأمور ساعات سبدة ظالمة نعتبرها، ولكن مقبولة ومسامحين بعضنا الناس كله إن شاء الله نتقابلوا في في فيما أحسن وفيما
1: خير. وكذلك شكرا لكم، شكرا عمر، شكرا عادل رشيد، ألتقيكم إن شاء الله في موعد ريدي رحبا وللقاء.
6: الرياضة تجمعنا،
7: الأمل يحدينا،
6: والنجاح هدفنا.
7: الخبر الرياضي في حينه والمعلومة في المتناول،
6: حديث في الرياضة من زوايا مختلفة،
7: نتائج فورية،
6: تحاليل فنية،
7: تحقيقات آلية،
6: ومواكبة حية لمختلف التظاهرات الرياضية،
7: لحظة بلحظة ومن موقع الحدث.
6: أسرة رياضية واحدة، نلتقي لتبدع الرياضة وتنتصر الروح الرياضية. إذاعة تطاوين،
8: موجز الأخبار.
9: تحية طيبة. أكدت وزارة الفلاحة أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصادق عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن بعد استكمال إجراءات المصادقة وإصدار أذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الأجال. سجل البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك السواحل التونسية خلال هذه الصائفة درجات حرارة قياسية غير مسبوقة بلغت نحو 30 درجة مئوية في خليج جابس، في مؤشر يعكس تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية ويثير مخاوف بشأن مستقبل التنوع البيولوجي البحري. ذكرت وزارة التعليم العالي، ذكرت الناجحين في امتحان البكالوريا أن تعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي سيتواصل إلى غاية الاثنين الثالث من أوتا الجاري منتصف النهار. استشهد 18 فلسطينيا بينهم أطفال وأصيب آخرون اليوم في غارات صهيونية استهدفت قطاع غزة. أعلنت أستراليا عن تحقيق تقدم طبي جديد في مجال تشخيص مرض الزهايمر إثر تطوير فحوصات دم تعتمد على مؤشرات حيوية، مما سيمكن الأطباء من الكشف عن التغيرات المرتبطة بالمرض بشكل أسرع. المشوار مع نادية بعد قليل، إلى اللقاء.
6: أصايل أصايل.

0: من الأصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع نادية سلموك.
2: مرحبا بكم مستمعينا معنا في موعد جديد من أصايل، نبدأه معكم من دون شلحة الثمانية من تعليل كالعادة، الموعد كل عشوية تحت. تحية لكل مستمعينا اللي سمعوا فينا توا وين ما كانوا معنا في الاستماع تبعوا فينا، تحية لكم الكل. نرجع معكم أكيد في البداية ديما بتفاصيل أولية على الطقس بالنسبة لليوم. درجة الحرارة اللي طقس نجم نقولوا سخون شوية نوعا ما، ولكن الحمد لله تجاوزنا معنا المعادلات الغير العادية اللي عشناها في الفترة اللي فاتت. طقس يبقى تقريبا يوصل حتى 42-40 درجة يعني في مختلف الجهات، ما عدا نحكو على الحرارة في ارتفاع نسبي بين 4 مرات، بقت تتراوح بين 39-42 درجة اليوم في مختلف الجهات. نعطيك بدأ تفاصيل الطقس في الليل كيفاش باش يكون بعد شوية، اللي أكيد يبرد شوية. ردوا بينا على رواحنا ديما، نصحبوا على رواحنا وما كنا مستمعين الكل، خاصة اللي في الطريق. شاء الله زينة ليك

من كل شاء الله ما ننسيكم. احنا في العشوية اللي فيها برشا اخبار ثقافية تغطي لهم الاحداث المهرجانات الانشطة الثقافية الكل على مستوى معتمدية ولايات الجنوب الشرقي الثلاثة مع برشا اغنيات ننسوكم بهم ان شاء الله وفقرات اصايل في الموعد امتاحة. تحية لكم الكل مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع. رشيد بوزاخر معكم في الجنوب التقني نادية ترافقكم من امام الميكروفون مع اول اغنياتنا ورجعين معكم في مختلف المتابعات.

عبد المجيد عبد الله ولغنيتنا معكم في الأصائل على إذاعة التوين 5:09 بالضبط على موجاتنا. مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع وين ما كنتوا تسمعوا فينا. أنا صحيح حكيت بكري شوية على تقريبا مسخانة نجم نقولوا عادي لا ماهوش طقس سخون برشا كيما الفترة اللي فاتت، ولكن هذا ما يمنعش اللي السخانة باش ترجع في الأشهر الجاية. هذيك علاش المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة تحذر من تواصل شدة ظاهرة أنينو اللي متوقع أن الظاهرة هذه باش تهيمن على أنماط المناخات العالمية في الموسم الممتد من شهر أوت هذايا حتى لشهر أكتوبر، اللي باش يخلي يزيد احتمال معنا ارتفاع درجة الحرارة فوق معدلتها الطبيعية في أجزاء كثيرة من العالم مش كان في تونس برك، وباش يؤدي إلى تغيرات كبيرة في أنماط هطول الأمطار. زادا المنظمة العالمية أشارت أنه في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي إلى توقعها بجانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات العالمية أن ظاهرة هذه باش تأثر على أنماط الطقس في أجزاء كثيرة من العالم خلال الأشهر المقبلة. في سياق متصل زادا تأكد المنظمة العالمية حسب الأمين العام للمنظمة في تصريحاته أنه النينو ماهيش مجرد ظاهرة عابرة بل والتي يعني واقع نعيشه على الكوكب متاعنا كل يوم وتزيد من الحرارة متاعه، ومعتبرين أنه ما يعيش العالم اليوم ما هوش سوى الفصل الأول من تداعيات الظاهرة هذه، وأنه أبرز زيادة القوة متاع الظاهرة هذه هو اشتعال الكوكب المشتعل، وبشكون فما حارة أقلي غابات وبشكون يعني نتحدث على كارثة لهنا في الحارة أقلي باش تصير. البحار زاد اللي وصلت الحرارة متاعها لمستويات قياسية، واللي أكبر زاد هنا الوقود الأحفوري هو يأجج نيران الأزمة هذه إذا كان ما تحركتش لحماية الناس ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة هذه، فإن المخاطر باش تكون أكثر خطورة. ذكروا أنه ظاهرة النينو هي ظاهرة خطيرة برشا على البيئة والمناخ بصفة عامة، لما تسبب من ارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة في درجة حرارة الغلاف الجوي ومياه المسطحات المائية، وتشكل زاد الأعاصير والأمطار الطوفانية وموجات حرائق متواترة، الأمر اللي دفع علماء المناخ للدعوة إلى التقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية. هذه جوا اللي جينا في الأشهر الجاية معنا شهر أوت و سبتمبر وأكتوبر، الأشهر هذوما اللي متوقعين حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة إنه باش يكون فما ظاهرة باش تسيطر يعني على من شدة يعني الحرارة متاعها، احتمال ارتفاع في درجات الحرارة فوق المعادلات الطبيعية في العديد من الأجسام العالم الكل، يعني مش فقط في دولة معينة. إن شاء الله ربي قدر خير، إن شاء الله يا ربي ديما برد علينا، وإن شاء الله يا ربي ما تكونش يعني كيما التوقعات اللي أكدتها المنظمة العالمية والأرصاد الجوية ككل فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، واللي بشكون فيها زادة أمطار وغيرها معناها من التغيرات المناخية اللي نعيشوها الحقيقة كل مرة ومش أول مرة، ولكن إن شاء الله ديما يصير كان الخير. 5:13 على موجاتنا، مواصلين ديما معاكم في بقية متابعتنا حتى الثمانية.

شوي على تفاصيل الدورة الخامسة لملتقى مرافق الفن بجزيرة جربة بحومة السوق تحديدا. نرجو على تفاصيل التظاهرة هذه اللي انطلقت من نهار 28 تتواصل حتى لليوم في الدورة الخامسة للتظاهرة هذه. الأجواء متاع الافتتاح الدورة الخامسة كيف كيف أهم الورشات والمعارض التشكيلية في الدورة هذه كيفاش كانت بالضبط الأجواء الكل والهدف من ملتقى مرافق الفن بجزيرة جربة اللي يشرف على التظاهرة هذه بطبيعة المندوبية الجوية للشؤون الثقافية بمدنين وبتنفيذ من دار الثقافة فريد غازي حومة السوق ومركز زاد الفنون الدرامية والرقحية بجزيرة جربة. توصل حتى اليوم كما قلت الأجواء في الاختتام نرجع عليها بعد شوية بأكثر تفاصيل مع مدير الدورة هذه سي كمال بنت عزيز يعطينا أكثر تفاصيل على الأجواء اليوم الأخير من التظاهرة هذه. حاضر معنا هي ضيفنا في المباشر مرحبا بك سي كمال. باه مازال مش حاضر ضيف بعد شوي نرجعوا اول ما يكون معنا ناخذ اكثر تفاصيل كما قلت على الدوره هذه والدوره الخامسه تحديدا من مرافق الفن بجربه. باش نرجعوا زاد من جيبس على الدوره 41 لمهرجان جيبس الدولي البرمجه المتنوعه اللي تجمع بين الموسيقى والمسرح والعروض التونسيه والعربيه زيدا في دورة 41 لمهرجان جيبس الدولي. أكيد دورة حافلة باش نرجو بأكثر تفاصيل زيدا على البرنامج الكل وفقرات المهرجان في الدورة هذه وأهم زيدا الأسماء الفنية التونسية وغيرها اللي باش يكونوا حاضرين خلال الدورة هذه وغيرها من متابعاتنا الفنية وأهم الأنشطة تسمعوها معنا إن شاء الله تبعا حتى للثمانية متاع الليل في أصيل على إذاعة طوينة.

0: نرجع معكم بما أنه ضيفنا سي كاميل بنت عزيز مدير الدورة هذه حاضر معنا باش يتحدث بأكثر تفاصيل بخصوص ملتقى مرافق الفن بجزيرة جربة. مرحبا بك معنا سي كاميل. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك وتحياتي لك ولكل مجتمعي إذاعة التطوير.
0: يعيشك. مرحبا بك سي كاميل. احنا أكيد في متابعة ديما للدورة الخامسة للتظاهرة هذه اللي كانت تنطلق وتتواصل حتى لليوم. اليوم شنو باش يكون فما في البرنامج ومن بعد نرجع معك زاد كيف على أهم الفقرات اللي تعداو
1: اليوم. العرض وقع تأجيله الغدوة إن شاء الله. عرض كرة العرس البحر إن شاء الله بش يكون في الاختتام تاع التظاهرة هذه إن شاء الله بش يكون غدوة إن شاء الله.
0: غدوة بيه.
1: التظاهرة هذه مرافق الفن انطلقت يوم 28 جويلية. جملة من الفقرات وخاصة معرض الفن التشكيلي والنشاط أساسا على مختص الفن التشكيلي. حضور قرابة 20 فنان تشكيلي حضروا معنا الملتقى هذا اللي كان متميز وكان فما لقاء بين الفنانين المعروفين في الفن التشكيلي خاصة في عياد بن حسين مدام عايزة حر مدام نجلة عنان لطفي قلفات سي محمد خامس مكرسي وكذلك فما حضور مجموعة من الفنانين الشباب اللي شاركوا معهم.
0: أيي باش تحطوا زادة كيف على الموضوع متاع المعرض الفن التشكيلي في الدورة هذه شنو اختاروا بالضبط شنو الحاجة اللي ركزوا عليها من خلال اللي تابلو معناها اللي تمعرضهم في المعرض هذا.
1: والله هو بالنسبة للمعرض بالنسبة للموضوع ما اخترناش موضوع معين ولكن خلينا الفنانين في اختيار حر. تعرف الفنان فنان ما تنجمش تحصره في موضوع معين ولكن كل فنان كانت عنده اللمسة متاعه كانت عنده الخصوصية متاعه. شفنا مدارس متعددة في الفن التشكيلي حقيقة متعونة باللوحات اللي حضروا معنا قرابة 70 لوحة شاركوا معنا في المعرض هذا. كذلك تفاجئنا بحضور كنا المبدعين الشبان كانت عندهم كان عندهم حضور متميز كما تعرفوا. وهذا الملتقى من اهدافه كونه تلاقح ما بين الاجيال في الفن التشكيلي. كذلك العمل على الجداريات وكانت جداريات متميزه بصمه الملتقى في مدينه حمص السوق كانت تزورونا تشاهدوا جمال الجمال اللوحات الجدارية اللي رسموها الفنانين التشكيليين. وهنا نحب نوجه تحية للفنان رؤوف الطنيش وكذلك حمزة بوخلد الفنان الجزائري المتميز يعطي الصحة على مشاركته في هذه. أكثر من مشاركة كان حضوره في حمزة بوخلد. كذلك لطفي قلفات من خلال الأعمال والشغل على التعبيرات البربرية في أعماله. كذلك محمد الخامس المسراتي من خلال الفن التشكيلي والفن المعماري بجزيرة جربة. حبيت أن نشير كذلك إلى كون الملتقى هذا هو حبيناه يكون ملتقى الفنون كذلك ملتقى الفنون تلقى فيه مجموعة من الفنون. حبيت في العرض الأولاني كان الجمهور على موعد مع عرض الفنان حبيب الغرابي الرسم تحريك الرمال وكانت مفاجأة للجمهور. الحق أمتعنا في الفنان حبيب الغرابي بالعرض ذي وكانت معاه مرافقة عرض موسيقي عرض فيروز ميت مع بقيادة الفنان والمايسترو أمير بن عيسى. كان عرض متميز. كذلك عندنا عرض مسرحي وكان بفضاء ساحة برج غازي مصطفى واستمتع العائلات حتى تعرف توا في فترة الصيف فما استياف العائلات في الفسحة الشتائية بالبرج وتفاجأ الجمهور بالعرض هذا وكان انطباع طيب للجمهور. وكذلك ليلة 31 جويلية كانت الجمهور على موعد مع عرض شريط مهاوي للمخرج خالد فرساوي وتأليف علي سعيدان بحضور المؤلف علي سعيدان. وكان الحق معناها تفاعل كبير للجمهور مع العرض السينمائي هذا. تحية كبيرة لسي علي سعيدان لحضور هذا العرض ونقاش الفيلم.
0: هو الحقيقة حتى مختلف الدورات كل مرة تبدع في فقرات التظاهرة هذه. يا سي كمال يعطيكم الصحة، إن شاء الله بتوفيق ديما ليكم. هنا من بين الحاجات اللي تنشط أكيد المشهد الثقافي في جزيرة جربة من خلال العروض الموسيقية والتشكيلية المتنوعة، إن شاء الله بتوفيق ديما ليكم. ونذكروا اللي العرض متاع اليوم فقط باش يكون غدوة أجلتون
1: غدوة إن شاء الله. حبيت نشكر إذاعة التطاوين على ديما على متابعتها ومواكبتها لكل الأنشطة الثقافية كما في جزيرة جربة ولا في الجنوب ككل. يعطيكم الصحة على المتابعة وشكرا لكم مجددا.
0: شكرا لك أنت زادة سي كمال على التدخل معنا ديما وتكون حاضر معنا باش تقدم لنا تفاصيل الكل في مختلف فقرات العرض هذه. شكرا مرة أخرى، تحياتنا لك سي كمال. كما كنت تسمعوا في التفاصيل تتعلق بالدورة الخامسة لتظاهرة مرافق الفن بجزيرة جربة في دورتها الخامسة. نتواصل ديما معكم مستمعينا حتى الثمانية على إذاعة التطاوين. أصايل أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل مع نادية سلموك.

0: إشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

نرجو أن نواصل معكم مستمعينا كل مستمعي ذات طويل. مرحبا بكم معنا في الاستماع حتى الثمانية في أصيل. شعار ترفع مؤخرا من خلال حملات تحسيسية ميدانية لفائدة مستعملي الطريق وتحديدا طريق سيارة تونس بنزرت. الهدف من الحملات هذه هو التوعية بمخاطر السلوكيات المسببة لحرائق الغابات وتعزيز ثقافة الوقاية لدى مستعمل الطريق. كما نعرفوا كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، وخاصة بعد الحرائق معناها اللي شهدتها بلادنا في الفترة الأخيرة. هذه كانت نظمته الإدارة العامة للغابات بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة حملة تحسيسية ميدانية موجهة لهم، حضروا فيها عوان وإدارة دائرة الغابات ببنزرت تحديدا وجمعيات أخرى. تم توزيع فيها مطويات توعية وتقديم إرشادات مباشرة للسائقين والمرافقين نتاعهم حول أهمية تجنب الممارسات اللي ممكن تؤدي لاندلاع الحرائق في أي لحظة، وخاصة إلقاء بقايا السجائر أو الفضلات زادة من نوافذ السيارات. كما نعرفوا المبادرة هذه تندرج في إطار البرنامج الوطني للوقاية من حرائق الغابات خلال موسم الصيف اللي يشهد كما نعرفوا ارتفاع في درجة الحرارة وتزايد في مخاطر اندلاع الحرائق، مما يستوجب تكثيف الجهود الميدانية والتحسيسية بمشاركة مختلف المتدخلين ومكونات المجتمع المدني. وبطبيعة الدولة الكبيرة هنا يهم المواطن السائق يعني تحديدا باش يردوا باله ويتكون عنده ثقافة مرورية ويكون واعي في الطريق. وأبسط حاجة نجم معناها تسبب حريق لا يقدر في الغابات. نذكروا اللي دار عمل الغابات زي كيف تنفذ بالتعاون مع شركائها سلسلة من الأنشطة التوعوية بمختلف الجهات. هذه مش كان في طريق سيارة تونس بنزرت بهدف الحد من مسببات الحرائق وترسيخ ثقافة المحافظة على الغابات باعتبارها ثروة وطنية ومورد أكيد بيئي اقتصادي يستوجب حماية الجميع ويستوجب حماية المحيط والغابات متاعنا الكل. أولها كما قلت في الصف الأول هو المواطن اللي لازم يكون واعي على خاطر ذيك الفضلات متاع السجائر يعني بصفة عامة تنجم في أي لحظة تسبب حريق وانت متعدي معنا من الغابات هذوك مع السخانة مع اللي صار معناها جزء كبير برشا هكتارات يعني اللي كانت معناها تحرقت الكلها في الشمال الغربي وجهة بنزرت كما نعرف الفترة الأخيرة. إن شاء الله بلادنا ديما تبقى خضرة وتبقى مزيانة ومحافظين عليها. هذيك علاش معناها الحملات هذوما كي تكون موجهة للسائق والمواطن بصفة عامة فهذه راهو عنده دور كبير برشا تنجم تحمي انت الحاجات هذوما معناها من مجهود فردي. وحتى الحملات أكيد هذه راهي مهمة برشا باش يتذكر المواطن يتذكر السائق يعني في أي مكان مش كان في الطريق. فكل ثانية تفوت نجم غابة تموت، هذه الشعار ترفع من خلال الحملة التحسيسية الميدانية لفائدة مستعملي طريق سيارة تونس بنزرت. الهدف كما قلنا هو التوعية بمخاطر السلوكيات اللي نشوفوا فيها معناها تسبب في برشا حرائق في الغابات متاعنا. نواصل ديما معكم مستمعينا حتى الثمانية.

مش نحضن بعد شوية في برشا أنشطة في سيدي مخلوف تحديدا, بعد شوية في متابعة مع كيلاني باش نتحدثوا زادا على أهم الأنشطة الثقافية على مستوى ولاية مدنين زادا في بنخداش وغيرها من آخر التظاهرات والمهرجانات اللي هي توا قاعدة معناها تتعدى, وزادا كيف كيف اللي ما زالت في الفترة الجاية نعطيكم أكثر تفاصيل عليها. ومن مدنين زادا كيف كيف تحديدا نذكر الديوان الوطني للصناعات التقليدية كان انطلق في أولى عمليات التنسيق وعقد اللقاءات مع الأطراف المدخلة لإعداد تكوين ملف تسمية المنشأ لفخار جلالة تحديدا. هذا اليوم صباح صار في متحف العادات والتقاليد بجربة حومه السوق بين المدير العام للديوان والممثل عن المعهد الوطني للتراث بجزيرة جربة. يرتكز العمل هذايا على منح فخار جلالة علامة مميزة وتسجيل وزادة على المستوى الوطني ومن وزادة كيف كيف الدولي بموجب تسمية المنشأ على غرار خزف سجنان ومنتوجات أخرى في إطار استراتيجية معناها يقوم بها الديوان الوطني للصناعة التقليدية تشرف عليها وزارة السياحة. زادة بموجب قانون يحمي منتوجات الصناعة التقليدية عبر الملكية الفكرية وخاصة تسمية المنشأ لتثمين المنتوج والحماية متاعه حسب المدير العام الديوان الصناعة التقليدية. ذكر أنه زادة كيف كيف أنه فخار جلالة يستحق التثمين والحماية زادة بموجب تسمية المنشأ كملك خاص يعني المنطقة بالخصوصيات متاحة مما يستوجب خدمة كبيرة وبحث كبير زادة وتوثيق مع عدة مدخلين وتجميع زادة للمعطيات اللي تثبت الخصوصية هذه للانطلاق في أعداد كراس الشروط مع مكتب الدراسات. ذكر زادة كيف كيف هنا وتأكد على تسمية المنشأ هنا يتطلب عمل كبير لإثبات الخصوصية متاع فخار جلالة وعراقته وتجذره وشهرته زادة كيف كيف وتاريخه وتجميعها والإعداد لها على غرار فخار سجنان اللي تأكد هنا أهمية دعم قطاع الصناعة التقليدية وتنوع العمل على دفع الحرفيين للإنتاج والابتكار وترويج زادة منتوج مميز للتراث التقليدي في كل جهة من بلادنا. حسب ممثل المعهد الوطني للتراث بجزيرة جربة في أنه فخار جلالة عنده خصوصيات في الشكل والتقنيات كما نعرف والتزويق زادة واللي هي الصناعة تعود إلى فترات تاريخية قديمة, ويأكد أنه أهمية تسمية المنشأ لهنا لفخار جلالة اللي يعتبر مكسب ومفخرة بطبيعة لجزيرة جربة. ونذكر لزادة فخار جزيرة جربة يحتل مكانة هامة ضمن قطاع الصناعة التقليدية يمثل تراث حرفي بمنطقة جلالة يتعطى حوالي 250 حرفي ويرتكز على أكثر من اختصاص أو تحديدا زوز اختصاصات حسب طريقة الصناعة وفق المندوب الجهوي للصناعة التقليدية سليم غنجة. ويأكد لهنان وتخصص كل حرفي بنوعية معينة من المنتوجات الخزفية بجلالة على غرار المسرد والإبريق والجديوة وغيرها, ويأكد انطلاق الأعداد لبعض شركة أهلية في القطاع من أجل تسهيل عملية تزود الحرفيين بالطين خاطر عندهم صعوبة كبيرة في التزويد معناها بالمادة هذه اللي يستخرج منها أو يستخرج من باطن الأرض وتوفيره للحرفيين. هما زادة كيف كيف راهو يعانوا في برشا صعوبات معناها باش ينجموا معناها يحافظوا على المنتوج هذا ويكون ديما متوفر, يتعرضوا لبرشا صعوبات وبرشا مشاكل ويلزم برشا دعم لهنا الحقيقة من المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية ومن وزارة السياحة والناس المعنية بالأمر باش يكون فما معناها منتوج مميز ليهم. ذكروا زادة كيف كيف تم استعراض بالمناسبة هذه الفعاليات اللي انتظمت في طرف افتتاح الدورة 25 لمهرجان أو المهرجان الدولي للفخار بجلالة اللي تراوحت بين كرنفال أثثتوا في رخ شعبية تونسية وجزائرية وليبية. زادة كيف كيف عروض أخرى لعملية صناعة الفخار الحرفيين من جلالة إلى جانب فقرة تنشيطية أخرى ومعارض للصناعة التقليدية كما تولد زادة تدشين قاعة عرض بالقرية الحرفية بمدنين مع ولي الجهة اليوم اللي بشوفر فضاء زادة كيف كيف لاحتضان حلقات التكوين والتدريب لفائدة الحرفيين هذوما وإمضاء اتفاقيات مع معهد الفنون والحرف لإدماج الطلبة في القرية الحرفية بمدنين لإنجاز ابتكارات جديدة مع الحرفيين وتنويع زادة المنتوجات التقليدية متاعهم بما يتماشى مع العصر.
هذا شنو جديد بخصوص الحصول على تسمية المنشأ اللي يطلب عمل كبير عفوا حسب الديوان الوطني الصناعة التقليدية بخصوص فخار قليلة والانطلاق في الأعداد لبعث شركة أهلية في القطاع هذية باش توفر لهم كل الإمكانيات اللازمة. أستاذ غدا رجينا على موجة نسيت الموعد يكون مع نشرة الأخبار ونرجع نوصل معكم احنا مغنيتنا وأجواءنا في أصيل على إذاعة التوين.

0: نشرة الأخبار.
1: نشرة أخبار المساء تأتيكم من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين، وفي أبرز عناوينها: افتتاح المعرض الدولي للأيام التجارية بجرجيس، الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تنشر تحديثا لدليلها حول التكفل بمرضى السكر من النوع الثاني، وفي العالم استشهاد 18 فلسطينيا جراء غارات للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. إلى تفاصيل الأخبار، ونبدأها بالشأن الجهوية. تحت إشراف ولي مدين وليد الطبوبي افتتح مساء اليوم المعرض الدولي للأيام التجارية بجرجيس بفضاء الجنوب للمعارض بمشاركة ما لا يقل عن 250 عارضا، منهم 70 عارضا وعارضة في مجال الصناعات التقليدية. المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بمدنين سليم غنجة تحدث في هذا الإطار للزميل شعلة مجاي.
2: اليوم نفتتحوا معنا معرض التجاري اللي فيه معنا بتباع في بجرجيس، اللي فيه مشاركة الديوان الوطني للصناعات التقليدية بفضاء معناها قرابة 200 متر مربع، تحت مجانا للحرفيين، هو مساهمة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية لترويج المنتوج متاعهم. هذه فرصة تعرفي معناها فرص المعارض باش على الأقل الحرفيين تكون معناها عديد من الأهداف، سواء ترويج أو حتى الاحتكاك فيما بينهم، باش نشوفوا زاد المنتوجات متاع حتى على مستوى معناها التطور متاعها، في كل سنة قاعدة تتطور وكل، والمعارض هذه تجيب لنا المنتوجات هذه من كامل الجمهورية تقريبا، من كامل معناها نحال الوطن، معناها نكون نجم يشوفوا المنتوجات هذه ويكون فما احتكاك واللي ملان بعد ابتكارات وشركات بين الحرفيين. يعني هذه من بين الأهداف. السنة تقريبا عنا قرابة 70 مشارك معناها في الحرف التقليدية في اختصاصات متنوعة، كما شفتوا النسيج اللباس التقليدية، الصخاب، عديد المنتوجات، الخزف كذلك، يعني عديد المنتوجات من عديد الولايات. تقريبا عندنا 10 ولايات مشاركة من كامل الجمهورية: صفاقس، تطاوين، قبلي، جابس، مدنين، يعني عديد هي الولايات المشاركة.
1: في شأن جهوي آخر، وتثمينا لخصوصياته المتفردة، يعمل الديوان الوطني للصناعات التقليدية على إطلاق برنامج للإعلان عن تسمية المنشأ لفخار جلالة بجزيرة جربة، على غرار ما تم اعتماده لفخار منطقة سجنان بولاية بنزرت، وفق ما أكدته ليلى مسلاتي المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية.
3: فخار جلالة حبينا نخدموا عليه على خاطر هو اليوم وليت عنده شهرة عالمية ودولية ويستحق الحماية. احنا اليوم كما خدمنا وبدينا نخدموا على سجنين وعديد المنتوجات، حسب خصوصيات فخار جلالة يستحق تسمينه بموجب تسمية منشأ، بمعنى انه الفخار هذايا ملك لمدينة جلالة، عنده خصوصية معينة في مدينة جلالة، إنه المنتوج ذلك كان يصنعه حرفيين في جهة أخرى ما يكونش نفس المنتوج ونفس الخصوصية ونفس طريقة الصنع، ولذلك نحن نسعى إنه نعطيه علامة مميزة يتم تسجيل على تسمية المنشأ، هذه علامة تثمن المنتوج وفي نفس الوقت تحميه.
1: دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين كافة منظوره من أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية بعد غد الثلاثاء، تنطلق من أمام المقر الاتحاد الجهوي للشغل باتجاه مركز الولاية. وأوضح الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة في بيان أن هذه الدعوة تأتي على خلفية ما اعتبره عدم استجابة السلطة الجهوية لجملة المطالب التي تم تقديمها منذ 11 من مايو الماضي، إضافة إلى ما وصفه بسياسة المماطلة وغياب التفاوض الجدي لإيجاد تسوية شاملة لملف أعوان وإطارات الشركة. في بقية أخبارنا الوطنية، نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تحديثا لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهته لمهنيي وهياكل الصحة، وذلك للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. وتضمن الدليل في نسخته المحينة توصيات موجهة للمعنيين حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع للعلاج إلى جانب عوامل الاختطار، لافتة إلى أنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 وذلك بصفة دورية كل 3 سنوات. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصادق عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن، وذلك بعد استكمال إجراءات المصادقة وإصدار أذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الأجال. أطلق عدد من صناع المحتوى التونسيين بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200,000 شجرة بجبل النظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 أكتوبر القادم لإعادة أحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفها الحريق الأخير الذي أتى على مساحات هامة من الغابة. أكد كاتب عام الجامعة العامة للبلديين مكرم عميرية أن الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة أمس قررت الدخول في إضراب قطاعي لمدة 2 يوم، وذلك احتجاجا على تواصل تعطيل الاتفاقيات الممضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد حوادث الشغل القاتلة واستمرار غلق أبواب الحوار الاجتماعي، وفق ما أكده للزميلة هند رزق. في أخبار العالم، استشهد 18 فلسطينيا وأصيب آخرون اليوم جراء غارات صهيونية وقصف مدفعي استهدف مناطق

0: متفرقة في قطاع غزة، هذا وغادر اليوم 95 فلسطينيا بينهم مرضى ومرافقون قطاع غزة عبر معبر رفح البري في إطار عملية إجلاء طبي لتلقي العلاج والرعاية الصحية خارج القطاع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على تعليق الهجوم الذي كان مخططا لتنفيذه ضد إيران، موضحا أن هذا القرار اتخذ استجابة لطلب تقدمت به طهران إلى جانب دول أخرى في المنطقة. من جهته نفى اليوم مصدر مقرب من فريق التفاوض النووي الإيراني التوصل إلى أي اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، ووصف التقارير المنشورة في هذا الشأن بأنها كاذبة. وأكد ذات المصدر أنه لا طالما استمرت الإجراءات العدائية الأمريكية سيظل مضيق هرمز مغلقا، ولن تكون حركة السفن ممكنة إلا عبر المسار المعلن وبإذن من القوى البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب حوالي 20 آخرين بانفجار عبوة بمطعم بالعاصمة الروسية موسكو بحسب ما فادت به السلطات الروسية. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار المساء من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نعود ونلقاكم تمام 7 في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل إلى الإنسان أساسا عبر القوارض البرية، خاصة من خلال استنشاق الهواء الملوث بفضلاتها. وقد سجلت حالة الإصابة بهذا الفيروس في مناطق مختلفة من العالم، لا سيما في الأمريكيتين وآسيا وأوروبا. تختلف الأعراض بحسب نوع الفيروس، لكنها تبدأ عادة بحمى مفاجئة وصداع وآلام في العضلات وإرهاق عام، وفي بعض الحالات قد تتطور الإصابة إلى مشكلات خطيرة في الجهاز التنفسي أو الكلى، مما يستدعي تدخلا طبيا عاجلا. ولا ينتقل فيروس هانتا عادة من شخص إلى آخر، باستثناء حالات نادرة مرتبطة ببعض السلالات المحددة من الفيروس، لذلك تظل القوارض المصدر الرئيسي للعدوى، وهو ما يجعل الوقاية تعتمد أساسا على الحد من التعرض لها ولمخلفاتها. وينصح الخبراء بالحفاظ على نظافة المنازل والمخازن وإغلاق الفتحات التي قد تسمح بدخول القوارض، وارتداء وسائل الحماية المناسبة عند تنظيف الأماكن التي يشتبه في وجودها بها، كما يفضل تهوئة الأماكن المغلقة قبل الشروع في تنظيفها. ورغم أن الإصابات بفيروس هانتا ليست واسعة الانتشار مقارنة بأمراض فيروسية أخرى، فإن خطورته تكمن في المضاعفات التي قد يسببها عند التأخر في التشخيص والعلاج، لذلك تؤكد الجهات الصحية أهمية التوعية واتباع إجراءات الوقاية، خاصة في المناطق التي تشهد انتشارا للقوارض أو تزايدا في الأنشطة الزراعية والريفية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أبريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمطالعة. المشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع نادية سلموك.

توقيتنا 6:18 دقيقة على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم معنا ديما في الاستماع مستمعين الكل وين ما كنتوا معنا. حضر اسمانيا متواصلين معكم بطبيعة. نرجو بعد شوية في نقطة خارجية مع كيليني تحديدا من سيدي مخلوف في مواكبة معاه لأهم الأنشطة على مستوى المعتمدية، باش نرجو زادة كيف كيف على أنشطة أخرين في مواكبة ليهم زادة من جرزيز من مدنين ومن جيبس زادة. نرجو بعد تفاصيل إن شاء الله تسموه معنا تيبان حتى للثمانية. مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع لساعتنا الثانية. رجعنا لكم بعد نشرة أخبار الستة. قبل ما نمشي لسيدي مخلوف باش نقدم لكم التحية هذه اللي جينا من توفيق العالم من منطقة خوي الغدير جرزيس تحديدا بطبيعة. توفيق العالم اللي حب يهني ولد خوه لازهر العالم ويقدم تحية زادة كبيرة لأولاده إسراء وألاء وإدريس وأسيل، إن شاء الله ربي يفضلهم له وإن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب. إن شاء الله تكون وصلت التحية وإن شاء الله ألف مبروك. إحنا زادة نهنو إن شاء الله يكونوا معنا في الاستماع ديما. تحية ليكم الكل مستمعين أنتم زادة كيف كيف اللي تابعوا فينا وين ما كنتوا معنا. وجهكم تحية كبيرة اللي اخترتوا باش تكونوا معنا في عشرية اليوم من أصيلة على إذاعة تطاوين. نكملوا معاكم بطبيعة باش نمشي لكيليني حاضر معنا بالهاتف. مرحبا بك، أهلا وسهلا.

0: مش همشي معاكم السيدي مخلوف بش نتحدث على أهم الأنشطة الخاصة اللي عندها علاقة مع الشركة الأهلية وأهم البرامج متاحهم اللي محضرينها في الفترة الأخيرة في مواكبة مع كيلاني وضيوفه. مرحبا بك معنا كيلاني. أهلا وسهلا. مرحبا كيلاني تصعفينا. مرحبا بك. أهلا وسهلا. بفهم إشكالية في الفريزو ظهر لي منعش كان يسمع فينا كيلاني ولا لا. مرحبا بك. نرجو معك على تفاصيل الأنشطة اللي قدمتهم والمشاريع زي اللي باش تقدمهم الشركة الأهلية وباش تقدمها في الفترة الجاية. نسمع فيك كيلاني. مرحبا بك. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك بك نادي بكل السادة المستمعين. كما تعرف اليوم
0: بإضالي بمكش بلاصة هي الحقيقة للأسف كيلاني عندك مشكلة في الريزو للأسف. عاودوا نتواصلوا معك بعد شوي إذا كان فما يعني الريزو به وصوت يكون واضح على الأقل. نرجو معك خاطر ضيوفك معك نحاولوا إن شاء الله يكون الريزو خير وتكون فما أو صوت يكون واضح معك بعد شوي. نرجو لك كما قلت إن شاء الله في تفاصيل أخرى معك. نواصلوا احنا معاكم زادا كيف باش نهزكم الجرزيس من بعد شويه مستمعينا في مواكبه للمعرض التجاري بجرزيسه.

نرجو معكم مستمعينا في بقية مشوارنا أول ما يحضروا معنا ضيوفنا بالهاتف. نرجو على تفاصيل أهم الأنشطة اللي ما زلنا باش نتحثوا عليها بعد شوية، باش نرجع معكم في آخر الأخبار المشاهير والفنانين. باش نرجو على سهرة سامي يوسف البارح في مهرجان كارتاج ضمن دورة 60 من مهرجان كارتاج الدولي اللي كان موعد مع الموسيقى، موسيقى أخرى كانت تجربة أكيد بحضور جماهير كبير كما شفنا البارح في سهرة سامي يوسف اللي بدأ فيها المسرح الأثري، يعني تزين من فضاء للعروض إلى موسيقى تجتمع فيها شعر الروح بالتاريخ والإنسان بالإنسان والأغاني والأنشيد الدينية اللي قدمها الفنان العالمي سامي يوسف. هو فنان يحمل مشروع يتجاوز حدود الأغنية ولأول مرة على مسرح كارتاج افتح أمام الجمهور باب كبير للتأمل مع أولى النغمات اللي كان انطلق بها مع آلاف الحاضرين اللي تنفسوا الإيقاع نفسه على المسرح الأثري كما في بقية العروض، ولكن كان هذا عرض استثنائي بالنسبة لجمهور كارتاج ما يحمله من ذاكرة لحضارات تعاقبت على كارتاج. احتضن المسرح المرة هذه موسيقى لا تعترف بالحدود من المقامات العربية إلى الفارسية زادة إلى البناء الغربي إلى إيقاعات المتوسط وآسيا الوسطى والموسيقى الإيرانية ومزيج ما بين الموسيقى الحلوة برشا اللي انسجها سامي يوسف في كل أغاني تقريبا، موسيقى متماسكة هوية فنية ناضجة صنعت لغتها الخاصة وكان أغنى بعديد اللغات. الحضور البصري زاد عمق وقت لي توشح على الركحب المرقوم التونسي، هوية محلية إشارة الحقيقة حلوة برشا وذكية برشا، تحول النسيج التقليدي هذا إلى جزء من المشهد الفني خلال سهرة سامي يوسف. أغاني حلوة برشا كيما رددها الجمهور كيما يحفظها الجمهور، كانت سهرة استثنائية يعني حتى بشهادة الجمهور كانت سهرة نجحة استثنائية، واحدة من أكثر لحظات المهرجان تأثيرا حتى حسب المتفرجين والأصداء اللي خرجت يعني بعد السهرة هذه جزء من صلاة موسيقية جماعية. الفنان العالمي ما يكتفيش بالروحانية، تحمل معه زي كيف كيف وجع فلسطين إلى قرطاج، استحضر المأساة الإنسانية في غزة، استعب بكلمات لمحمود درويش ونحن نحب بالحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. أغاني كانت متنوعة، فما معناها مزيج بالموسيقى بالغناء بالتصفيق والهتافات المطالبة بحرية فلسطين من كارتاج، شريكة في نقل الألم والأمل لدى كيف كيف تحولت الأغاني إلى موقف إنساني واضح وحلو برشا كيما منحز لحضور الفنانين المغربيين إسماعيل بوجية والنبيلة معان والإسباني إسرا مورو. العرض كان عالمي من خلال حضور الفنانين هذوما الزوز اللي أو ثلاثة اللي امتزجت الأصوات في تناغم يعكس فلسفة سامي يوسف القائمة على الحوار بين الثقافات. أغاني حلوة برشا أثبتت الجمهور التونسي أن الأغنية هذه ما غادرتش الذاكرة متاعه حتى نهار، تحول المسرح بأكمله إلى كورال واحد يغني بإحساس واحد، افسح المجال للجمهور في مشهد نادر من الانسجام بين الفنان والجمهور على امتداد أكثر من زوز عقود. سامي يوسف بقى على مشروع فني مختلف على الفنانين الأخرين، نجم نقوله فنان غائب حاضر على خاطر ما نشوفوش يعني في المهرجانات الأخرى إلا قليلا ولا ما نشوفوش في تصريحات إعلامية، ولكن كان حاضر في كارتاج وكان حاضر جمهوره زادة، ما استسلمش لتصنيفات الجاهزة، حاول فقط التوفيق بين الشرق والغرب من خلال الأغاني متاعه من خلال زادة الكلمة اللي كان قدمها في مختلف الأغاني متاعه، بالموسيقى المعاصرة بالإيمان بالجمال في زمن تسيطر فيها السرعة والاستهلاك الفني.
سهرة كارتاج جيت باش تذكر بأن الموسيقى ما زلت قادرة على أنه تكون مساحة للإصغاء، وأن الفن الحقيقي لا يقاس بعدد المؤثرات البصرية أو قوة الإيقاع بل بقدرته على ملامسة الوجدان، كما قدم عرض البارح حسين يوسف تفاعل معه كما قلت برشا الجمهور وما غادرش الجمهور الحفل لآخر لحظة كان معه، لآخر لحظة غنى وحمل أحساس بأنه عاش تجربة استثنائية، وأكيد حفلة استثنائية زادة كيف كيف وسهرة استثنائية وتجربة أثبتت فيها سامي يوسف يعني من بين الفنانين اللي ما يصنعوش حفلات ولكن يخلوا بصمة ويخلوا في الذاكرة أثر يصعب أنه يمحوه الزمن مع الوقت. سهرة كانت استثنائية الحقيقة وحلوة برشا من الفنان العالمي سامي يوسف من خلال الدورة 60 من مهرجان كارتاج الدولي، موعد البارح في سهرة السبت 1 أوت 2026. كيدي كملوا معاكم بطبيعة مستمعين احنا حتى للثمانية، نرجع مع ضيوفي بعد شوية مع مواكبة لأهم الأنشطة الثقافية ديما في الموعد مع أصايل على إذاعة تطاوينة.

الكلام ماهي بيا والحديث هذا موجه لكل الطلبة والناجحين في امتحان البكالوريا. نذكرهم اللي الإعلان عن نتائج الدور الرئيسي باش يكون نهار 7 أوت الشهر هذا بطبيعة، بعد ما تواصلت عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، وما زالت متواصلة لفتة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية والمراقبة حتى الغدوة 3 أوت. ما زالت متواصلة تعمير الاختبارات هذه حتى لساعتين غدوة، حسب أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ومديرة التوجيه تأكد لهنا أنه من المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي نهار 7 أوت. زاد كيف كيف باش تكون من 7 حتى 9 أوت الهذية بطبيعة الدورة النهائية للتوجيه الجامعي. وتأكد أنه دورة مفتوحة زادة اللي ما تحصلوش على تعيين خلال الدورة الرئيسية للتوجيه ونتائجها باش تكون نهار 12 أوت. هذه التفاصيل تهم بطبيعة الاختيارات والاختبارات بخصوص الدورة الرئيسية، الاختيارات الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا الدورة الأولى والمراقبة بطبيعة اللي تتواصل حتى الغدو بالنسبة للتعمير، والإعلان عليها باش يكون نهار 7 أوت. زادة كيف كيف الدورة النهائية الآخر واحدة لتوجيه الجامعي باش تكون من 7 حتى 9 أوت، واللي ما تحصلوش زادة على تعيين خلال الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي ونتائجها باش تكون نهار 12 أوت، حسب مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي. هذا فيما يتعلق بآخر الأخبار بخصوص اختبارات أو اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. إن شاء الله بتوفيق للطلبة الكل، ما عادش تليم بهم توا، إن شاء الله بتوفيق ليهم، إن شاء الله يربي ديما الناجحين. تحية ليكم ديما مستمعينا وين ما كنتم معنا في المتابعة. ساعتنا الثالثة تتواصل معاكم بعد موجز أخبار 7.

0: موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. افتتح مساء اليوم المعرض الدولي للأيام التجارية بجرجيس بفضاء الجنوب للمعارض بمشاركة ما لا يقل عن 250 عارضا وعارضة. نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تحديثا لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهته لمهنيي وهياكل الصحة، وذلك للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. وتضمن الدليل في نسخته المحينة توصيات موجهة للمعنيين حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت النجع للعلاج إلى جانب عوامل الاختطار. أطلق عدد من صناع المحتوى التونسيين بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200 ألف شجرة بجبل الناظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت. في العالم، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم إثر قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة، فيما غادر اليوم 95 فلسطينيا بينهم مرضى ومرافقون قطاع غزة عبر معبر رفح البري في إطار عملية إجلاء طبي لتلقي العلاج والرعاية الصحية خارج القطاع. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة.

المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل أصايل أصايل مع نادية سلمون.

العندليب عبد الحليم حافظ. أنا كنت استمتعته مع الكوكتيل هذايا. رجعنا بأغنيته في 57 دقيقة على إذاعة تطاوين في أصيل معكم حتى للثمانية. هو العندليب الحقيقة أغنيته ديما تبقى في البال وحتى الأجيال الكل تسمعها وتردد الأغاني متاعه وتحفظها، ولكن ما عادش عندها الحق الناس باش تمشي تزور شقة العندليب الأصفر الأسمر عفوا في الزمالك في مصر بطبيعة، على خاطر العائلة متاعو نهارين تالي باركة كانت أعلنت عبر الصفحة الرسمية اللي كانت تحمل اسم منزل عبد الحليم حافظ على موقع فيسبوك إغلاق باب الزيارات أمام الجمهور للشقة متاعو في الزمالك تحديدا. الأسرة علاش كشفت هذية في بيان نشرته عبر الصفحة متاعها، القرار هذية جاء بعد انتشار صورة لأحد الأشخاص اللي سمح لهم مؤخرا بالدخول إلى البيت ومشاهدة مقتنيات عبد الحليم حافظ، إلا أنه الأسرة تفاجأت بنشر صورة من داخل غرفة عبد الحليم ظهر خلالها مستلقي على السرير وشاد التليفون على طريقة صورة الشهيرة للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، واللي كانت وصفتها الأسرة متاعه بوصفة التصرف متاع الزائر هذايا بأنه غير لائق، كما عبر برشا من جمهور ومحبي عبد الحليم حافظ عن غضبهم من التصويرة هذه، وصف الأمر هذه بالتجاوز اللي يعرض المقتنيات هذه للتلف، بينما شاف ناس أخرين الأمر هذه ما في حتى إساءة، وأنه على الأسرة إذا كانت ترفض مثل التصرفات هذه أنه تضع حواجز تمنع اللمس أو الاقتراب من مقتنيات عبد الحليم حافظ في الشقة متاعه. الصفحة الرسمية منزل عبد الحليم حافظ أعلنت غلقها تماما للبيت متاعه أمام الغرباء كما وصفتهم، واقتصار الأمر فقط على الأصدقاء المقربين منهم حفاظا على مقتنيات حليم واللي بقوا يعني يقوموا برعايتها لمدة تقترب من 50 عام منذ رحيله عام 1977. جاء المنشور هذايا على النحو التالي: منزل عبد الحليم حافظ مغلق تماما إلى الأبد حفاظا عليه من العبث والتدمير من بعض الزوار. وتعترف الأسرة من خلال المنشور هذا أنه فشلهم في تنظيم الزيارات واختيار الأشخاص اللي تزور المنزل بدون إساءة أو تشويه. المنزل حيكون مفتوح فقط للأهل والأصدقاء.

متشاكل في أحسن حال هيك كما جاء في نفس البيان اللي كانتها بتطو العائلة والصفحة الرسمية لمنزل عبد الحليم محافظ في الزمالك, واللي كانت أعلنت فيه من خلال المنشور هذايا أنه تم إغلاق باب الزيارات أمام الجمهور الشقة متاعه في الزمالك إلى حين, معناها إذا كان فما قرار آخر بطبيعة أكيد باش ينشروه كما عبروا هما من خلال المنشور هذايا عن الحفاظ عن مقتنيات عبد الحليم حافظ في الشقة متاعه. نوصل معكم ل 27 دقيقة, نواصل معكم مستمعينا حتى ل 8 في أصايل, متواصلين معكم في بقية متابعاتنا باش نرجع معكم زادا بعد شوية في انطلاق مختلف الدورات كيما مهرجان جيبس نهار الجمعة, العروض اللي باش تكون حاضرة خلال الفترة متاع المهرجان, زادا كيف كيف مهرجان مدينة صيفي وبقية العروض اللي مازالت متواصلة على مستوى مهرجان تطاوينة صيفي وغيرها من العروض الأخرى نتحدث عليهم بعد شوية بأكثر تفاصيل في متابعة لآخر الأخبار الثقافية أهم العروض وأهم المهرجانات اللي تابع فيها الجمهور في كل معتمدية وفي كل مدينة بطبيعة وفي مختلف التظاهرات اللي موجودة على مستوى ولاية الجمهورية الكل. التوقيت 27 دقيقة, توقيت مقدس نرفع فيه لحضراتكم مستمعين أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

مرحبا بكم ديما في الاستماع معنا مستمعنا وين ما كنتوا تابعوا فينا. تحلى ليكم الكل. باش نحكي لكم بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة، نتحدث على تفاصيل الأسبوع هذايا الموجه للنساء، تفاصيل التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية. تونس تحتفل على غرار سائر دول العالم بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية اللي ينتظم من نهار واحد يتواصل حتى نهار 7 أوت من كل سنة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وتشجيع ممارستها لما توفر من فوائد صحية للرضيع والأمهات باعتبارها ركيزة أساسية لضمان تغذية سالمة ونمو صحي للأطفال خلال السنوات الأولى من حياة متاحهم. في الإطار هذا نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بتونس صندوق أدوات وملصقات توعوية حول الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضيع، تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الشركاء بهدف دعم جهود مهنية صحة ومكونة المجتمع المدني في مجال الإحاطة بالأمهات ونشر الممارسات الغذائية السليمة للأطفال منذ الولادة وحتى سن السنتين على الأقل. يأتي إعداد صندوق هذايا في إطار استراتيجية الاتصال الوطنية لتغيير السلوكيات الاجتماعية والغذائية للأطفال في تونس من 2024 حتى 2025 الرامية إلى تعزيز الرضاعة الطبيعية الحصرية والمساهمة في تحسين مؤشرات الصحية للرضيع بصفة عامة. يضمن الصندوق هذا اللي تم تطويره بالاستناد للمعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية وبما يتلائم مع السياق المجتمعي التونسي، فيها 15 محور تفاعلي حول مختلف جوانب الرضاعة الطبيعية من بينها أهمية وضع الرضيع في الساعة الذهبية الأولى بعد الولادة وتشجيع الرضاعة الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل دون إدخال الماء أو سوائل أخرى، كما يوفر الصندوق إرشادة تعليمية للتعامل مع الصعوبات هذه اللي تواجه الأمهات أثناء فترة الرضاعة بصفة عامة، على غرار بطبيعة بعض المشاكل المرتبطة في صحة الأم، إلى جانب تقديم توجيهات لفائدة الأمهات العاملات حول تخزين الحليب بطريقة آمنة لضمان استمرارية الرضاعة بعد العودة إلى العمل. فيه محاور أخرى للتوعية يعني تسويق لبدائل حليب الأم أو الاستخدام الغير ملائم لقوارير الرضاعة، كما فما توصية حول إدخال الأغذية التكميلية زادة المتنوعة بداية من الشهر السادس للوقاية زادة من سوء التغذية والسمنة عند الأطفال هذوما. ونذكر لهنا أن الصندوق التوعوي كان نحظى بدعم مالي من التعاون الدولي الألماني ووكالة التنمية الأمريكية، ويمثل أحد آليات الدعم للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ السلوكيات الغذائية والصحية السليمة داخل الأسر التونسية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للرضاعة الطبيعية لتنطلق من نهار 1 وصل حتى نهار 7 أوت من كل سنة في العالم الكل.

قبل ما نختم معاكم مع مستمعين حاب نذكركم بلا طقس الليلة اللي فيها سحب كثيفة مع خلايا رعدية محلية بشكون مصحوبة بالأمطار متفرقة بالمرتفعات الغربية والطقس تقريبا صافي لقليل السحب على كامل البلاد. الريح الليلة جنوبية شرقية بأغلب المناطق ضعيفة فمعتدلة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. الحرارة عامة بين 26 و 31 درجة وتوصل حتى ل 34 درجة بالجنوب الغربي والجنوب الشرقي تراوح يعني ما بين 27 و 30 درجة. طقس بارد الليلة مع خلايا رعدية في المرتفعات الغربية تحديدا هذه طقس الليلة. تحية لكم الكل مستمعينا اللي كنتوا معنا من الخمسة مازال متواصلين معكم حتى الثمانية مع اختياراتنا الغنائية زداء اللي متواصلين بها.

محمد عبد والختم باش يكون مع ماي فاروق بألف ليلة وليلة. نختم بها عسايل اليوم بينا معكم الخمسة كل عشرية أحد. شكرا لكل مستمعينا ديما اللي يكونوا معنا في المتابعة. إن شاء الله كنتوا استمتعتوا معنا اليوم. رد بالكم مع رواحكم الناس كلها اللي متواجدة في الطريق سيسر رواحكم إن شاء الله سلامات. الناس كلنا نعرفهم برشا مناسبات وأفراح فبرشا حركية تقريبا في الأوقات الكل هذيك علاش ديما سيسر وإحنا في ثنية. وإن شاء الله يا ربي ديما سالمين وين ما كنتوا قاعدين. ربي شكرا لك رشيد بوزاخر اليوم كنا معكم في الجنب التقني عادل في غرفة الهاتف نادية رفقتكم من أمام الميكرو. مش خليكم بطبيعة مع ماي فاروق في ختام مشوارنا معكم اليوم في أصيل ومن بعد موجز أخبار 8 تتواصل بقية برامج إذاعة التطوير. لتكون زينة.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بلغت مشاريع القصة الثالثة ضمن برنامج التنمية المندمجة بولاية تطاوين، والتي تشمل 28 مشروعا موزعا على معتمدية ذهب أسمار والبير الأحمر، حيث أتمت 5 مشاريع منها الأشغال بنسبة 100%، وفاقت نسبة الإنجاز 85% في 4 مشاريع أخرى، بينما تشمل العناصر التكميلية للقصتين الأول والثاني 11 مشروعا موزعة على معتمديات تطاوين الشمالية والجنوبية وغمراس ورمادة، حيث فاقت نسبة الإنجاز في مشروعين 2 منها 80%. افتتح مساء اليوم المعرض الدولي للأيام التجارية بجريس بفضاء الجنوب للمعارض بمشاركة ما لا يقل عن 250 عارضا، منهم 70 عارضا وعارضة في مجال الصناعات التقليدية. نشرت الهيئة الوطنية للتقييم الاعتماد في المجال الصحي تحديثا لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهته لمهني وهيكل الصحة للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصادق عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن، وذلك بعد استكمال إجراءات المصادقة وإصدار يوذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الأجل. دوليا استشهد 18 فلسطينيا معظمهم أطفال، فيما أصيب آخرون جراء غارات وقصف مدفعي صهيوني مكثف استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة شملت خان يونس ودير البلح ومدينة غزة. وأكد الدفاع المدني أن معظم ضحايا هذا الأسبوع أطفال. لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 21 آخرون يوم أمس بانفجار عبوة ناسفة بداية الصنع حملتها امرأة في مطعم في موسكو، حسب ما أفادت به السلطات الروسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحيلوا

0: الماجل خزان مائي مهم في حياة الناس اليومية. فالماء كان ولا يزال أساس الحياة، وهو أيضا رمز لتخزين ذكريات الطفولة المحفورة فينا بتفاصيلها المنتشرة في أرجاء منازلنا التقليدية.
1: بل الصغير يقولوا له ما تقربش في البير والماجل حتى يبدأ محلول، تبدأ تحرك هي ولا رد بالك تقرب لدار الغول. مش يتفجع الصغير ما يقربش، قول وراي تهزك طابتك بحذاها غادي معاش تطلع.
2: بل كنهزوا الخطايا ونغذروا هكا في الماء، وجه هنا يبدأ يمشي ويجي هكا، قولوا قولوا ذيك رد ذيك راهو عفريت ذيك غول، مش يجيب ذيك غادي يقول ذيك تقرب لك الماجل. نخوف صغار به بك المجلة ذاك، أنا خوفوني به. وزادة كيف نبدأ نتكلم صوتي يجاوب.
0: الماجل يمثل أيضا طريقة بسيطة لجمع مياه الأمطار المتأتية من سطوح المنازل وعدم إهدارها. على بساطته فإن هذا المكون الأساسي للعمارة التونسية التقليدية يحتوي على تفاصيل دقيقة في بنائه واستغلاله، تحدثنا عنها المهندسة المعمارية رانيا الحمامي.
3: الماجل عنصر معماري تقليدي وجزء أساسي من العمارة التونسية التقليدية، واللي اندمج من الناحية الجمالية بشكل متناسق مع التصميم المعماري للمباني. المواجل تصميمها وموقعها كان يضمن الحفاظ على جودة المياه لأنه بعيد ومحمي من تسرب الأوساخ، وفي نفس الوقت كان المجل محمي من التبخر والتسرب. قبل الحوض يتبني من الجير ولا الحجر الجيري لمنع التسربات. الحوض هذا في الأغلب في مناطق الساحل خاصة مربع الشكل، وفي الجنوب الأكثر يكون على شكل استوانة. المواد المستخدمة للمنشآت هذه هي طبعا مواد محلية وكانت لها خاصية هي مقاومة الضغط والتسربات. قبل الناس بكري كانوا يستعملوا الحجر والتين، الحجر يستخدم في الجدران والتين كمادة رابطة. يطين الجدران نتاعو من الداخل بمادة كلسية كما الجير الحي باش يحافظوا على جودة الماء ويمنعوا نمو التحالب.
0: يحفر الماجل بطريقة تقليدية يدوية ويتراوح عمقه بين 4 و6 أمتار، ويكون عادة في فناء الدار. وتتميز هذه المنشأة المائية التقليدية بنظام يحافظ على نظافتها، كما أنها تعكس وعي المجتمعات على مر العصور بحسن التصرف في الماء واستغلاله.
3: كيف ما نظام تصفية وتنقية في وسط المواجل، نلقاو في بعض المواجل اللي يحطوا فيها تبقى ترشيح في القاع كما الحصى والرمل تمتص الشوائب وتحسن جودة المياه. يحطوا زيادة أحيانا قطعة من فحم ولا حتى نحاس داخل المواجل لمنع انتشار الروائح والتحالب. حطوا زيادة حجر الجير باش يقتل بيض الضفادع.
0: تشييد المواجل يعود إلى التقاليد الرومانية، ثم تطور في فترات التاريخ الأخرى ليتواصل إلى اليوم كموروث معماري خاصة في الحضارة العربية الإسلامية، حسب ما يؤكد الباحث في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الدكتور عادل بوزيد.
4: الماجل هو مكون أساسي تقليديا من مكونات المسكن التقليدي، ربما إذا ما تعمقنا أو غنى كثيرا في التاريخ هو كموروث يعود للحقبة الرومانية، لكن تداول في الحقب والحضارات الأخرى وتطور بشكل كبير وتواصل حتى إلى فترة غير بعيدة.
0: الماجل يمثل مظهرا من مظاهر ثراء عدد من العائلات التونسية، حيث يتفنن الحرفيون في تبليته وزخرفته بأجود أنواع الخزف التقليدي.

0: تلبية لرغبة أصحاب المنزل.
1: وجمالية الزخرفة والتبليط كان يوري مقدار ثراء ورفاهية أهل المنزل،
0: كما يعتبر مكونا أساسيا في المنزل لدى العائلات الميسورة.
2: اللي لاحظت كونه الماجل موجود عند خاصة العائلات الغنية نوعا ما، لأنه نظرا لما يكلفه من يعني نفقات في البناء متاعه والحفر وما إلى ذلك. فعندما عينت يعني كثير من المساكن التقليدية، حقيقة تجد الماجل مكون أساسي بالنسبة للعائلات اللي نوعا ما غنية ومتيسرة، لكن بقية العائلات حقيقة قلة، يعني أنه نجد هذه المواجهة قلة قليلة يعني.
0: تأثر تصميم الماجل تأثرا كبيرا بالعمارة الإسلامية وخاصة المساجد والجوامع، فشكله الاستواني أو المربع مستوحى من الثقافة الإسلامية أساسا، يضيف الدكتور عادل بوزيد.
2: إذا ما تبحرنا بعض الشيء يعني من أين تأتى هذا المكون، يعني هو جزء لا يتجزأ حقيقة من موروثنا الثقافي، يعني تأتى من تصميم المساجد والجوامع. يعني عندما نبحث في الجوامع عادة نجد في معظمها إذا لم نقل كلها تقريبا تحتوي على مواشي، فوقع استلهام هاك التصميم اللي موجود في المساجد. كذلك المواجد يجب نأكد كونه لا توجد فقط في المنازل ولا في المساجد، وإنما في الزوايا كذلك ومقامات الأولياء. اليوم نجد كثير من المقامات والزوايا بها مواجد، وهذا كما قلنا يزيد يأكد أن وجود الماجل في المنزل راه مستوحى من الثقافة الإسلامية أساسا.
0: ارتبطت بالماجل أساطير وحكاية شعبية ظلت راسخة في ذاكرتنا إلى اليوم، وهي أن هذا البناء المشيد تحت الأرض كان يبعث الرعب والخوف فينا بمجرد الاقتراب منه، كما يخلف هواجس وأوهام في ذاكرة الأطفال.
3: يقولوا مثلا الماجل ذاك مسكون، يسميه للا فلان للا فلان سيدي فلان، ويبخروه ويهبطوله الكانون والبخور ليلة الجمعة ويبخروا البراسة بحذاه. كانت النية نزبت عليه يعني صغير، أمي تبدأ شد الكانون وتتبخر.
4: يعني واحدة من الناس هبط للماجل هو شايح، أعطتني أمي وقتها كانون صغير وقتي بخر التريكل، قولوا سخون خاطر ولا حاجة كما هكا، اللي ما نعرفش كل وقت هذاك شنو بخر التريكل الأربعة.
0: وفي معتقدات البعض كانت تنسب للمواجل والآبار خاصة منها الموجودة بالزوايا قوى خارقة. من وجهة نظر أنثروبولوجية، يؤكد الدكتور عادل بوزيد أن إدراك الإنسان للفضاء، وهنا نقصد الماجل، يتجاوز الإدراك العقلاني ليحمل في طياته جوانب رمزية وخيالية.
2: ربما أقول أن هناك جانب أنثروبولوجي يتدخل في هذا المكون، لأن إدراكنا للفضاء ليس فقط عقلاني مادي بحت، وإنما يتدخل فيه العامل الرمزي والخيالي. يعني البئر أو الماجل عادة ما يخلف هاجس في الذهنية العامة لمتساكنيه. عادة ما تجد كبار السن عندما يقتربون الصغار من الماجل أو البئر يعني يتحسسون كثيرا، وبالتالي تعلق على يعني ذلك المكان رمزية سيئة. بمرور الوقت يصبح يعني رمزية سيئة، وربما حتى بمرور الوقت يعني يستبطن الطفل تلك الرمزية، ويصبح كل ما يعترضه ماجل إلا وتنتابه نوع من الخوف.
0: المواجل على بساطة تصميمها المعماري لم تكن مجرد خزانات مائية تقليدية، بل كانت تلعب أيضا دورا اجتماعيا مهما يؤكد الثوابت الاجتماعية المتجذرة في الثقافة التونسية.
2: كل مكون من مكونات المسكن ينتج معاني، معاني من بينها معنى التضامن، معنى الاحترام، معنى الثقة بالنفس، معنى التشارك في الشيء. فبالتالي نحن يعني نكتسب القيم الاجتماعية على كثرتها، جانب كبير منها من طريقة تنشئتنا الاجتماعية داخل المسكن، من طريقة تربيتنا، من طريقة تفاعلنا مع الآخر، بالتالي نكتسب هذه المعاني. ومن بين أنه الماجل طبعا يعني ذلك التكدس حوله ربما في خاصة شهر رمضان أثناء شح الماء، أكيد بأنه سينتج الألفة والتكافل الاجتماعي والتضامن اللي هو عادة الإنسان العادي ربما لا يليه أهمية تلك الناحية. لكن العين الأنثروبولوجية تقول أنه صحيح أنه ينتج المعنى، ينتج رمزية يعني إيجابية حقيقة، يعطي رسالة أنه تلك المجموعة أو ذلك الشعب أو تلك العقيدة أنه حقيقة فيها أبعاد يعني تضامنية، فيها أبعاد متاع ألفة متاع حسن جوار متاع تراحم.
0: مع تغير نمط الحياة وأساليب المعمار الذي اتخذ شكل البناء العمودي، بدأت المواجل في الاختفاء تدريجيا من المنازل التونسية، حتى أن عددها أصبح في تقلص مستمر، وهو ما يستدعي إعادة إحياء هذا المكون المعماري المهم في حياة الناس. كنتم مع
5: المجل خزان الماء والذكريات، إعداد حاتم بنحوش، إخراج سميرة الغزواني عبيد. معمارنا،
6: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي أتغركش قوتك وصغرك هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرغاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيع الفرس وعمل كسراوي مغروم به لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمة فيكم مذكرة.
1: فتح الذهيبي وحداد معلاج
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنتي من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: الله يهلكك يا راضي، الله يهلكك.
1: نحب نعرف ليه هو شكون كلفك
0: هكا؟ طلعت في راسه الرجل كلوفي، كيف شوف الهطايه قال لهم الفرص تلقوها في السوق.
1: يهلكك ربي يا راضي، هربنا من المصروف فيها الموسى. اما هي قدور ما عندكش فكره، هاك الفرص الهازله قالوا ميصله السمساره والكسابه هبطوا عليها ومعهم قاول، لكن السمسار قال شد ايدك الفرس راهي تعمل برشا فلوس وجاي يبرح بالسوق. فرس عربي توا جايه من بغداد وما نعرفش منين دبر لها اوراق مطبوعه.
0: السمسار الكل حنوشه، لكن ما دامت الفرس على هالصفه لازم نسرقوها من روح. تبعني برك، تعرف اللي جبتك من هالثنيه؟ شوف هاورا طايين شو قدامي، ظنيت الكسراوي يروح بالفرس وحده، احسبت حساباتي قلت نجموا عليه ونفكوها منها. وطوى انت تعدل الدوار ونا نقصد الحانوت، رغم الجميعه يريشوا فيها ويقطعوا. اسمع السر هذا بيني وبينك، حتى نجمه ما تخبرهاش، واوراق السمسار استحفظ عليهم.

0: عندك الزهر يا كسراوي، الفرس رزق حلال.
1: هاك الزفت قدور لازمنا نفضحوه في الحانوت.
2: ما عندناش دليل يا كسراوي.
1: احني ثلاثة رجال شاهدين عليه، واش اقوى من هالدليل؟
2: يقد يكذبنا ويقول يتبلو عليا ويلقى شكون يصدق. ما تنساش رانا برانية.
1: هي يسرق ويعديها علينا ونسكتوا.
0: راي عم الشاهد ما تلوحاش يا كسراوي، تعرف كيف؟ خلي نشوفه راي بكار. كان طردنا من نرضى وقتها ندهموا عليه في الحانوت ونخبروهم على كل شيء.

0: أو كاس التاي حاضرة. يا عمارة المعروضة مربوحة.
1: حبسوا اللعب حبسوا اللعب. خنسلموا على عمار ورحبوا به.
2: يا العبيزي بلا تراهدين طول عمركم لحق. عمار وصل على البادي رديتوه زعيم.
0: يا عامر يا عامر عمار ولتسي بكار مزيه على الناس الكل. انتم متعاركين معاه شي يخصكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: مرحبا. هاي حال سي بكار. اعطيك السيد تعطيك
1: الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. زير بشوية سامحوني. وين قدور؟
5: قدور في السوق.
0: قدور قدور بعثت الزاز يا مرتها للسوق. يمكن نقصة غربال ولا كانوا
4: غربال ولا كانوا
1: بي حب يبعث للهطايا باش ينبه عليهم يرحلوا.
4: هذا هو الكلام الصواب راني.
5: أحسن معمل سي بكار. الله يقويه. اش مجيبهم لينا يبعدونا. الراضي هو اللي شاد فيهم كأنه يكسب لهناشر.
0: يا ولادي يا ولادي راهم ناس باهين كلامهم ثابت وزيدهم في بلادنا ويسرقوا لهم فرص. هذا عيب عيب علينا الكل.
1: حتى جورج جاء لبي على الصباح وقال للبلاصة هذيك مصير.
0: المعمرين فكوا لنا أرضنا زرعوها ويصطادوا في ملك الناس. طو يعشبكم هذا.
1: اسمعوا بي قال هك ايا نستوا ببعضاكم.
4: ربي معاك يا عمار. اما نبه عليهم يرحلوا بكري خلي الارض تنضاف منها.
0: قدور هو السبب في تطريد هالناس. الشيخ بكار خطيه. ربي يستر بلادنا من امالية. اعملوا الخير يا ناس اعملوا الخير وتفكروا ربي.
5: كل واحد يعرف مصلحته. هالاضي مصلحتك في الكليونات بزيد ومصلحتنا باقل خدم. ما ثم زرع كان فيها البر.
0: أيوة هاي زادت ختمت. ها وجاكم سي جورج. راه قوموا قدسوا له. العربي ما يخاف كان من اللي عاف صلى رقبته.
2: المعمر هذا كرهته من اللي كتف صالح حيلة كامل على جال عنقود عنب. هذا حيوان.
0: المعمرين الكل طينة واحدة. استعماريين يكرهوا العرب. اسمع قالوا العاصمة فيها مظاهرات والحركة الوطنية بدت تنشط. الناس بدت تفيق.
4: احلم احلم الراضي. فرنسا العام هذايا تحتفل بخمسين عام الاحتلال تونس واحنا كل عام نحلم.
6: بونجور عليكم. تايو كاختا كيلادا كيلادا كيلادا.
4: مسي جورج بونجور عليك. مرحبا بيك. تفضل تفضل اعطيك اعطيك تاي.
6: مانيش فادي مانيش فادي. خبزوس خدامه في الصباح بكري ينظفوا الكوري والباتيمان تاع الدجاج وزبلت الكلام.
4: غدوه نجيك انا وصالح مسيو.
6: نو نو نو صالح نو نو سارك هذاك ما نحبش واحد ياكل الغله. نخبو صايم صايم. بونجور عليكم.
4: تو نجيب معايا كريم كريم ولاد الضيف. باهي يا مسيو جورج غدوه نجو.
0: خسيت وفيت تشنو بعين ربي ومتخلصوا منها بالحياة. حليل هالبلاد طول عمرها تعاني في الاستعمار. واحد خارج والاخر داخل كل من اهلها المنافقين. ايوا ها ورجع هالحلوف. واش نسيت زعما
2: لازم حاجه بخدام اخر. قالوا شري ما كنت حصاد الله يقطع رزقك قطع رزق الحصاد. ويحب يكري ماكينته للفلاح القور. هذا قطع رزق يعطيه كرتوشه.
6: وينو كدوغ كيجي كله يتاخذ للهطايا.
0: قبيله مشالهم عمار. سي بكار بعث عليهم.
6: سافا سافا سافا غدوة نجيب لك تصاور وعلقهم في الحانوت. يا غادي
0: تصاور ايش يا مسيو جورج؟
6: تصاور كيفاش كنتوا كيفاش وليتوا من اللي دخلت فرنسا لحمايتكم. كنتوا صفر زيرو المرض والكمل. فيفا لا فرانس. فرنسا جابت لكم الخيرات. فرنسا امكم. بلا
0: واش هي المناسبة مسيو
6: أبو يا غادي نسيت الاحتفال متاعنا بخمسين عام على دخول فرنسا؟ قول إن شاء الله نحتفلوا بالمئة عام. قول.
4: أنا ما زلت صغيرة مسيو جورج باش نحضر حفلة المئة عام، أما الرابي ما ظهر ليش. ربي طول في عمرك كان مسيو جورج. فرنسا دخلت تونس عام 1881 والعام هذا 1931. وحلى شيخي
6: أيا بونجور عليكم. أوغواغ.
0: على حساب جورج عام 1981 يحتفلوا التوانسة بمئة عام على الاحتلال، يحكم فيك ربي يا فرنسا.
4: نعم 1981 يبدأ عمري 80 عام عم الراضي، وانت وقت تكون تلهبت
0: خزيت عليك وعلى فرنسا متاعك. مرينا منها كان الهم والجوع والحبوسات، قوت علينا المعمرين والمخازنية والقومية والبيوعة. هقعدوا في أمك.

0: وقف. هذا دوارهم يبان. هاي واحدة منهم كانت في العيد، خلي نوصيها وهي تبلغ لهم.
1: مسيك بالخير.
0: مسيك بالخير. مسيك بالخير ولا هنا؟ انت من شكون؟ قصدي شكون؟
1: من البر القبلي، وهذه نزلتنا زي ما تقولوا انتم دوار.
0: بي مش معقول، هزين الكل من البر القبلي؟ لا لا، انت لازم. لا لا لا،
1: اش بك تمتم وحدك؟ حاجتك بحد من جماعتنا؟
0: لا لا لا لا، اما لا ما قلت شيء. انت معاهم ولا معانا؟
1: حتشي شبيك؟ علاش تدور؟ اني بابا اسمها علي الكسراوي.
0: علي الكسراوي. علي الكسراوي، عجب والله، يحاشم حتى نغزر لها، مش عارف شو نقول عليها. كاملة. بي اكثر من كاملة. انت مش عارف. لا لا، وعلى جيت نسيت.
1: انت ما كش قد بعضك.
0: لا تو امريس،
1: نمشي على روحي.
0: لا لا، وين تمشي؟ وين استنى؟ كيف هكا؟ سامحيني نسيت. انا واش حبيت نقول؟
1: باهي هاني ماشيه، تفكر في عقلك. تو نجيك واحد من الرجال.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، استنى هاني تفكرت. شكون بيك؟ اخوك؟ امك؟ شكون؟
1: علي الكسراوي قلت لك، وانت نسال، ظهر فيك ناقص نوم.
0: نسال والله نسال. وبيك لهنا؟
1: باباي في السوق من الصبح، تاو قريب يرجع. اش توصي له؟ ولا نبعث لك واحد من رجالنا تفهم معاه؟
0: استني، قلت لي رجال. استني. انت ايش اسمك؟
1: أنا اسمي زينب.
0: زينب، اسم ما عدتش ننسيه. قولي حق الحق، انت من عطايف؟
1: انت علاش تحاول؟ ولا جيت تعدي في وقايت؟
0: لا لا لا، اسمي عمار، ولد الشيخ بكار.
1: سامحني سي بكار مولا الأرض. اي قول هكا من الأول.
0: تو رجع لي شاهد العقل، سامحيني.
1: ان شاء الله جيتنا بالبشاره، مش كيف قدور الغشاش.
0: لا لا، اش مجيبني القدور؟ هو طرز ولا طرز اخر؟
1: شرهنا على هالظاهره، وعندكم عين حلوه، قلنا نجاوروكم شهرين ولا ثلاثه، كثر خيركم.
0: شهرين ولا ثلاثه ولا حتى خمس، باهي باهي. على كل حال لازم نتقابلوا. نسيت الهندي هذايل كله لينا، قولوا صحه وبالشفاء. في الأمانة زينب.

0: الراضي صدمنا، بكار ما وافقش، القسم على ربي.
1: من أول نهار البقعة هذه كرهتها، وزيد سرقوني فيها، غدوة نرحلوا.
2: يا هو راضي قال زيد نهير، لني تفهم هو معمول الأرض.
0: واحد الحصان خارج من دوارنا. هذا عمار يقدر عليه الراضي.
1: خلاص وصل لجماعتنا ونبه عليهم، وما عادش فيها كلام. يا جماعة أرض ربي واسعة.
3: وقف. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مش عجب انت ولسي بكار.
3: نعم عمار، ابي وصى يقول خليهم يسكنوا قد ما يحب.
0: كثر خيرك بارك الله فيك، ربي يبارك فيك وفيه. هيا زوز معنا للدوار، هيا برا معنا.
3: لا لا سامحني، لا زير، ان شاء الله تلقوا راحتكم في بلادنا. هيا في الامان.
0: في الامان، كثر خيرك. سلم على باباك.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة الرزق العوني، المنصف الشواشي، منير العرقي، فتحي ميلاد، أحسون ناجي، نور الدين العياري، سلاح العمدوني، علي لندلسي، الناصر العكرمي، المنصف بالعربية، سمير الحجري، وجهاد اليحيوي. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انتظمت مؤخرا بولاية تطاوين جلسة عمل خصصت لاتخاذ ما يتعين من إجراءات وقائية وإحكام التنسيق بين مختلف المتداخلين على المستوى الجهوي والمحلي، وخاصة المصالح البيطرية، لضمان النجاعة والسرعة في التدخل عبر رفع درجة اليقظة على كامل الشريط الحدودي والمسالك غير المهيكلة، وتكثيف المراقبة بما يساهم في اتخاذ الإجراءات الصحية والترتيبية المستوجبة والتي من شأنها الحد من مخاطر انتشار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود. تنظم للمرة الأولى المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بتطاوين تظاهرة مصيف سفراء السلوك الآمن الذي تحتضنه جزيرة جربة ضمن فعالية الأنشطة الصيفية التي تنظمها المندوبية لفائدة شباب ولاية تطاوين. تثمينا لخصوصيته المتفردة، يعمل الديوان الوطني للصناعات التقليدية على إطلاق برنامج للإعلان على تسمية المنشأ لفخار جلالة على غرار ما تم اعتماده لفخار منطقة سجنان بولاية بنزرت. في ولاية جابس تتواصل فعالية الدورة 41 لمهرجان جابس الدولية التي تقام بقصر المعارض بالكورنيش لغاية 23 من أوت الجارية، وتتضمن الدورة الجديدة جملة من السهرات الفنية والفقرات أبرزها ندوة فكرية بعنوان أفق التحديث في تونس بين مكاسب الاستقلال وعوائق التقدم. أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين مكرم عميري أن الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة يوم أمس قررت الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين لم يحدد موعده، بعد احتجاجا على تواصل تعطيل الاتفاقيات الممضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد حوادث الشغل القاتلة واستمرار غلق باب الحوار الاجتماعي. دوليا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية مساء اليوم وصول المفاوضات الثنائية مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز إلى مراحلها النهائية، وأضافت أن المباحثات تركز على التوصل لآلية عمل مشتركة تضمن مصالح الطرفين، وأن هذه المفاوضات ذات طابع ثنائي خالص ولا ترتبط بأي أطراف خارجية أخرى. نهاية الموجز، ملتقنا الإخباري القادم سيكون على رأس الساعة في نشرة أخبار الليلة. إذاعة

قالت اضحك اضحك ما بريد تعقدها الجبين استحليت عشفافك الضحكة

راسه قال يوم بتسيروا للقرى ونسقي من منع بعكن.

الصبر والمر عني بقلبي ألف غصة والف عني حبيبي عالصبر والمر عني بقلبي ألف غصة والف

الحبها قلبي مهودين وهبنا القلب للغالي مهودين يدين الحل للفرقة معه.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليل، نبدأها بأبرز العناوين. جلسة في تطاوين تتابع الإجراءات الوقائية لتطور الوضع الأبائي الحيواني ببعض البلدان المجاورة. ديوان الصناعات التقليدية يعمل على إعلان تسمية المنشأ لفخار جلالة. وزارة الفلاحة تؤكد أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية يتم حصرا عبر البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن. دوليا 18 شهيدا في غزة اليوم. والرئيس الأمريكي يقرر وقف الهجوم على إيران منوها بأنه يبقى رهين القدرة على إبرام اتفاق بسرعة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الليل. في إطار متابعة تطور الوضع الوبائي الحيواني ببعض البلدان المجاورة وخاصة مرض الحمى القلاعية، انتظمت مؤخرا بولاية تطاوين جلسة عمل في الغرض خصصت لاتخاذ ما يتعين من إجراءات وقائية وإحكام التنسيق بين مختلف المتداخلين على المستوى الجهوي والمحلي، خاصة المصالح البيطرية، لضمان النجاعة والسرعة في التدخل عبر رفع درجة اليقظة على كامل الشريط الحدودي والمسالك غير المهيكلة وتكثيف المراقبة بما يساهم من اتخاذ الإجراءات الصحية وترتيبية المستوجبة والتي من شأنها الحد من مخاطر انتشار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين كافة منظوره من أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 4 أوت الجارية، تنطلق من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل في تطوين في اتجاه مركز الولاية. وتأتي هذه الدعوة على خلفية ما اعتبره الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين عدم استجابة السلطة الجهوية لجملة المطالب التي تم تقديمها منذ 11 مايو 2026، إضافة إلى ما وصفه بسياسة التسويف والمماطلة وغياب التفاوض الجدي لإيجاد تسوية شاملة لملف أعوان وإطارات شركة البيئة بتطوين. تنظم للمرة الأولى المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بتطاوين تظاهرة مصيف سفراء السلوك الآمن الذي تحتضنه جزيرة جربة ضمن فعاليات الأنشطة الصيفية التي تنظمها المندوبية لفائدة شباب الجهة. حمزة ليحة منسق المصيف يقدم هذا النشاط في متابعة أمنها الزميل خميس بوطان.
2: البرنامج الجهوي سفراء السلوك الآمن هي تجربة أولى في ولاية تطاوين لفائدة شباب الأحياء وشباب عمادات ولاية تطاوين. التجربة هذه ترتكز أساسا على دورات تكوينية في تغيير السلوك لدى الشباب، السلوك السلبي يتحول إلى سلوك آمن، هذا هو الهدف متاعنا. كيف فما عديد المواطنة والإبداع، كذلك الألعاب الشاطئية، الورشات الفنية، كيف فما مسابقة جهوية في أحسن ومضة تحسيسية لدى الشباب حول كيفية تغيير السلوك السلبي إلى سلوك آمن. هذه خصوصية البرنامج من خلال الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، مسابقة بين الشباب في أحسن ومضة تحسيسية فيما يخص تغيير السلوك السلبي إلى سلوك آمن. بالطبيعة إلى جانب الجانب التكويني فما الجانب الترفيهي، عديد الرحلات، عديد السباحة في الألعاب الشاطئية وكذلك الخارجات الترفيهية. البرنامج هذا انطلق كان يوم 1 أوت 2026 وينتهي إن شاء الله يوم الخميس 6 أوت، الاختتام إن شاء الله باش يكون.
1: تثمينا لخصوصيته المتفردة، يعمل الديوان الوطني للصناعات التقليدية على إطلاق برنامج للإعلان على تسمية المنشأ لفخار جلالة على غرار ما تم اعتماده لفخار منطقة سجنان بولاية بنزرت، وذلك وفق ما أكدته ليلى مسلاتي المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية.
3: فخار جلالة حبينا نخدموا عليه على خاطر هو اليوم ولات عنده شهرة عالمية ودولية ويستحق الحماية.

0: احنا اليوم كما خدمنا وبدينا نخدموا على سجنين وعديد المنتوجات حسب خصوصيات فخار سجلالة يستحق تثمينه بموجب تسمية منشأ، بمعنى انه الفخار هذا ملك لمدينة جلالة، عنده خصوصية معينة في مدينة جلالة، إنه المنتوج هذا كان يصنعوه حرفيين في جهة أخرى ما يكونش نفس المنتوج ونفس الخصوصية ونفس طريقة الصنع، ولذلك نحن نسعى إنه نعطيه علامة مميزة يتم تسجيله على الصعيد الوطني ومن ثم على الصعيد الدولي بموجب تسمية المنشأ، هذه علامة ثمن المنتوج وفي نفس الوقت تحميه.
1: نظم المهرجان الدولي للإسفنج بجرجيس بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني وجامعة جابس ودار الثقافة ابن شرف والمكتبة العمومية بجرجيس ندوة علمية حول الواجهات المحلية وأدوارها الوطنية والعالمية، تجربة الدكتور عابد بوحافة رئيس جامعة جابس محرز بن رمضان. أكد للزميلة شعل المشعية انفتاح الجامعة على العمل الثقافي وتوثيق هذه التظاهرة وإصدارها ضمن كتيب.
2: في إطار اليوم التكريم هذا فيما يخص عبد بوحافة، كل الأخوة المحاضرين اللي قدموا المداخلة متاعهم اليوم سوف تتكفل جامعة جيبس من خلال المخبر متاعها، مخبر البحث في الفنون والموسيقى والتراث والمحيط، باش ياخذوا المقالات هذو كلها باش تخرج كلها ان شاء الله في كتيب، والكتيب هذا باش يكون بالطبع على ذمة كل المواطنين في داخل تونس وخارجها. دور جامعة جيبس الانفتاح متاعها على المحيط متاعها سواء كان اقتصادي ثقافي رياضي، هكا هو اللي خلانا اليوم نكونوا لهنا، وإن شاء الله سواء كان فما اقتراحات أخرى من الإخوة سواء كان في جرجيس وإلا في أي مدينة من المدن المتواجدة بالجنوب الشرقي الإقليم الخامس، جامعة جيبس بتنجم كان تلبي وتكون موجودة معاهم باش نشر العلم وتكون إن شاء الله الثقافة متاعنا موجودة في الإقليم الخامس.
1: تتواصل بولاية جابس فعاليات الدورة 41 لمهرجان جابس الدولية التي تقام بقصر المعارضة بالكورنيش لغاية 23 من أوت الجارية، تظاهرة تتضمن جملة من السهرات الفنية والفقرات أبرزها ندوة فكرية بعنوان أفق التحديث في تونس بين مكاسب الاستقلال وعوائق التقدم. نولي تقديم نشرة أخبار الليل مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الوطني، أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصادق عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن بعد استكمال إجراءات المصادقة وإصدار أذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الأجال. وبينت الوزارة أن المنح المصادق عليها تصرف على قسطين، يتمثل الأول في 40% عند إنجاز 40% من كلفة الاستثمار المصادق عليها، فيما يصرف القسط الثاني وقدره 60% عند دخول المشروع طور النشاط الفعلية، وذلك وفقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 17 و2000. وأشارت الوزارة إلى أن قانون المالية لسنة 26 و2000 رصد اعتمادات بقيمة 100 مليون دينار لتشجيع الاستثمار في القطاعات الفلاحية، منها 80 مليون دينار لقطاع الانتاج الفلاحية و7.7 مليون دينار لقطاع المياه و12.3 مليون دينار لقطاع الصيد البحرية وتربية الأحياء المائية. قال مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أن آفاق التضخم لا تزال محفوفة بمخاطر تصاعدية، معتبرا أنه من الضروري مواصلة دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة، وشدد على أن المحافظة المستدامة على استقرار الأسعار تقتضي إلى جانب دور السياسة النقدية مساهمة منسجمة ومتكاملة من مختلف السياسات الاقتصادية، وبين أنه يتعين على أن يظل تطور السيولة والإنفاق العمومية والطلب الداخلي متلائما مع القدرات الانتاجية للاقتصاد ومع متطلبات الحفاظ على التوازنات الخارجية. يشار إلى أن نسبة التضخم بلغت خلال شهر جوان المنقضي 5.3%، فيما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خلال اجتماعه الأخير الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند 7%. قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلدين المنعقدة يوم أمس الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين احتجاجا على التواصل لتعطيل الاتفاقيات الممضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد عدد حوادث الشغل القاتلة واستمرار غلق أبواب الحوار الاجتماعي. كما فوضت الهيئة الإدارية المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلدين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل لتحديد موعد الإضراب ورزنمته وفقا لتطور الأوضاع. أعلنت وزارة الشؤون الثقافية تصدر تونس الدول العربية والإفريقية في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمية لمنظمة اليونسكو برصيد 10 مواقع، وذلك إثر الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيدة. وجاء اعتماد الموقع التونسي الجديد خلال الدورة 48 للجنة التراث العالمية المنعقدة بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية. واعتبرت الوزارة أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة جهود مشتركة مع الهياكل الوطنية في إعداد ملفات الترشح بما ينسجم مع استراتيجية الدولة لحماية التراث وتثمينه وفق المعايير الدولية. إلى شأن الدولي، نبدأ بآخر التطورات في قطاع غزة، حيث استشهد اليوم 18 فلسطينيا بينهم أطفال، فيما أصيب آخرون في غارات صهيونية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة شملت خان يونس ودير البلح ومدينة غزة، تزامنا مع تقدم دبابات الاحتلال الصهيونية وإطلاق النار باتجاه خيام النازحين. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية مساء اليوم وصول المفاوضات الثنائية مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز إلى مراحلها النهائية، وأضافت أن المباحثات تركز على التوصل لآلية عمل مشتركة تضمن مصالح الطرفين، وأن هذه المفاوضات ذات طابع ثنائي خالص ولا ترتبط بأي أطراف خارجية أخرى. وذكرت الخارجية الإيرانية أن التفاهمات الجارية تبحث اعتماد مسار عبور جديد لسفن يتوسط المسارين الشمالي والجنوبي، ويهدف إلى تنظيم حركة الملاحة وتأمين المصالح المشتركة مع مسقط، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاتفاق لا يعني بالضرورة حسم مسألة فتح المضيق أو إغلاقه بشكل كامل. هذا وحملت طهران الإدارة الأمريكية مسؤولية تدهور الأوضاع في الممر المائي، مشيرة إلى أن واشنطن تنصلت من التزاماتها وهجمت قبل انتهاء المهلة المقررة لعودة السفن. وشدد الناطق باسم الخارجية الإيرانية على أن التهديدات الأمريكية ليست جديدة ولن تؤثر على قرارات طهران. وقال الناطق باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي اليوم إن وسطاء يسعون إلى إحياء مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد والتي أوقفت لفترة وجيزة الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وهذه المذكرة المتكونة من 14 بندا نافيا التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز. يأتي ذلك فيما أعلن أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق الهجوم المخطط له ضد طهران، مشيرا إلى أن قراره جاء بعد طلب إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط والتوصل إلى ما وصفها بملامح صفقة. وقال ترامب إن الصفقة المتفق عليها على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، منوها إلى أن تعليق الهجوم رهين القدرة على إبرام اتفاق بسرعة. هذا وأفادت شبكة CNN الأمريكية بأن مسؤولين من دول وسيطة منها قطر وباكستان عملوا بشكل عاجل وكثفوا اتصالاتهم في سبيل تجنب اندلاع تصعيد جديد في المنطقة. إلى هنا تكملت عناصر هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل إلى الإنسان أساسا عبر القوارض البرية، خاصة من خلال استنشاق الهواء الملوث بفضلاتها. وقد سجلت حالة الإصابة بهذا الفيروس في مناطق مختلفة من العالم، لا سيما في الأمريكيتين وآسيا وأوروبا. تختلف الأعراض بحسب نوع الفيروس، لكنها تبدأ عادة بحمى مفاجئة وصداع وآلام في العضلات وإرهاق عام، وفي بعض الحالات قد تتطور الإصابة إلى مشكلات خطيرة في الجهاز التنفسي أو الكلى، مما يستدعي تدخلا طبيا عاجلا. ولا ينتقل فيروس هانتا عادة من شخص إلى آخر، باستثناء حالات نادرة مرتبطة ببعض السلالات المحددة من الفيروس، لذلك تظل القوارض المصدر الرئيسي للعدوى، وهو ما يجعل الوقاية تعتمد أساسا على الحد من التعرض لها ولمخلفاتها. وينصح الخبراء بالحفاظ على نظافة المنازل والمخازن وإغلاق الفتحات التي قد تسمح بدخول القوارض، وارتداء وسائل الحماية المناسبة عند تنظيف الأماكن التي يشتبه في وجودها بها، كما يفضل تهوئة الأماكن المغلقة قبل الشروع في تنظيفها. ورغم أن الإصابات بفيروس هانتا ليست واسعة الانتشار مقارنة بأمراض فيروسية أخرى، فإن خطورته تكمن في المضاعفات التي قد يسببها عند التأخر في التشخيص والعلاج. لذلك تؤكد الجهات الصحية أهمية التوعية واتباع إجراءات الوقاية، خاصة في المناطق التي تشهد انتشارا للقوارض أو تزايدا في الأنشطة الزراعية والريفية.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: دندنة صحبة فوزية بفضل
1: حياتي روح قلبي أنا
2: أنا أنا أنا
1: أنا أنا شوق لي شوق البنات.

ولا دندنا دندنا لا لا لا لا لا لا.

0: مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان في عدد جديد من دندنة. بدأناه بوردة وهي تدندن على العود مع بليغ حمدي. إذن الليلة سهرة خاصة بوردة الجزائرية أميرة الطرب العربي.
1: هي وردة كل العرب، فالجزائر وطنها، وبيروت شهدت مولدها، وباريس احتضنتها واكتشفتها، وفي القاهرة كان الموعد مع المجد والألم والسعادة والشجن. حفر صوتها مكانة لها في قلوب الملايين من عشاقها أبدا لا تمحوها السنين. وردة تربعت على عرش الغناء بعد رحيل كوكب الشرق أم كلثوم لتدفع ثمنا لهذا النجاح في كل يوم وكل ليلة، فما بين دمع ريحة ودمع جاية كانت حياتها.

0: هذا كان مقطع من دندنة تغنى في حفلة الكويت عام 1975. إذن وردة الجزائرية أميرة الطرب العربي نحتفي بها الليلة. وردة اسمها الحقيقي وردة محمد فتوكي، ولدت في 22 جويلية 1939 في باريس لأب جزائري وأم لبنانية، وعرفت في سن مبكرة بجمال صوتها، وغنت في طفولتها داخل مطعم بالفندق اللي كان يملكه والدها. في عدد من مجلة الموعد اصدر عام 1975 تحدثت وردة عن قصة اكتشافها وهي طفلة في باريس، حيث كانت تهوى الغناء، وكان من أهم اللي اكتشفوا صوتها وقدموا موهبتها أحمد التيجاني اللي كان يعمل في باريس في شركة ماركوني للأسوانات، وكان يعمل في القسم العربي بإذاعة باريس ويعمل في برنامج لتقديم مواهب الأطفال، وقدم له الموسيقي التونسي زكي طريف، قدم له الطفلة هذه صغيرة اللي كانت وقتها دون سن العاشرة واللي تتمتع بمواهب غنائية كبيرة، فاسمحها تغني أغاني أم كلثوم، وأعرض على محمد فتوحي والدها أنه يسمح لها بأن تغني في الإذاعة. وكانت المشكلة الأولى أنه الوردة كطفلة ما كانتش تنطق وتتقن العربية، فاضطروا لكتابة الأغاني العربية بالحروف اللاتينية، وبعدها وردة أدركت بذكائها المبكر أنه يلزمها تتقن اللغة العربية حتى تتمكن من الغناء، فبالفعل أتقنتها خلال 10 أشهر فقط، ثم صدرت لها أول أغنية وكانت أغنية تونسية وطرحت في السيوانة وحققت نجاحا كبيرا جدا. في نهاية الخمسينيات تم ترحيل العائلة من فرنسا بسبب انتماء الوالد ودعمه لجبهة التحرير الوطني الجزائرية، وكانت وقتها الجزائر مازالت ما استقلتش، وحرمت العائلة من حق العودة إلى الجزائر الفرنسية حينها، فاستقروا بوطن الأم لبنان، وأصبح لدى وردة يعني فرصة لكي تدخل المجال الفني.
1: أول المشوار.
2: وحشتوني وحشتوني وحشتوني.
3: وردة محمد فتوكي مطربة جزائرية من أم لبنانية وأب جزائري من صوار الجزائر، وابتدت تغني في بيروت لما بلغت 20 سنة وهي تغني وذات صيت كبير في بيروت. كانت بتغني في إحدى المحلات اللي اسمها أظن على ما أظن اسمها تاتيونس، وكانت بتغني فيه، وجاء في إحدى الأيام قالوا لها على فكرة الأستاذ محمد عبد الوهاب عايز يسلم عليك. قلت لهم هو فين؟ قالوا لها هو في قلب صالة المحل وكان بيتفرج عليك. كان حيغمى عليها إن محمد عبد الوهاب سمعها، وقالت لهم كان بيسمعني الحمد لله انا ما شفتوش والا ما كنتش اعرف اغني. نزلت له قال لها يا ورده انت لازم تيجي مصر. لما راحت لابوها وقالت له محمد عبد الوهاب عايزني انزل مصر، رفض بشده وقال لها ما فيش حاجه اسمها مصر. تنزلي مصر مع مين؟ مين اللي هينزل معاكي؟ تنزلي مصر؟ كانت عائله شديده جدا، وابوها رفض واخواتها رفضوا وخلاص، وتنتها ببيروت لغايه ما راح قناص النجوم حلم رفلة. حلم رفلة سمع وردة في تانيوس قال لك لا دي ما تتسابش، وتنوا في حالة إلحاح شديدة. قالت له أبويا مش عايز ينزلنا مصر. قال لها ورينا أبوكي ده فين. نولينا أبوكي لمدة أسبوع صباحا وظهرا ومساء، فالراجل من كتر زهقه قال له خلصني خدها، وكان القرار نزول وردة إلى مصر.

0: أغنية عايز أحب اللي كانت من ألحان محمد الموجي عام 1962 بعد استقلال الجزائر. عادت وردة إلى بلادها الجزائر، كانت في مصر وعادت إلى الجزائر. تزوجت بزوجها الجزائري جمال قصيري عفوا، ونشوف ظروف عودتها إلى الغناء في الجزائر بطلب من الرئيس الجزائري هواري بومدين.
1: كانت طبعا من زمان بتسمع ألحان رياض الصنباطي وبتغني ألحانه يا ظالمني وهجرتك، أغني أم كلثوم من ألحان رياض الصنباطي، لغاية ما جه في يوم حفل استقلال الجزائر ووقفة في ريسبشن يحضره الرئيس هواري بومدين في ذاك الوقت، وكان جمال قصري هو بيعمل مع هواري بومدين في مكتبه في ذاك الوقت. وفجأة هواري بص لقى قدامه وردة، وكانت هي وردة فعلا. لها وردة ازاي ما تغنيش في عيد استقلال بلادك؟ فراحت حتى وشها في الارض. وجمال قصري طبعا انتبته حاله، يعني ما هو رئيس الدوله، فقالت له انا تحت امرك بس وجمال يامرني. قال له جمال ازاي مراتك ما تغنيش في عيد القومي بتاع بلادنا؟ قال له تحت امرك سيدي. وبالفعل تم تكليفها بغناء اغنيه في العيد الاستقلال. فقالوا لها اطلبي رشحي اي حد، ملحن كاتب اللي انت عايزاه. قالت لهم انا اللي هرتاح معاه واللي هيعمل لحن قوي هو الاستاذ رياض الصنباطي. وكلموا رياض الصنباطي، فجاه كان رياض بيجتاز ازمه صحيه، قال لها يا ورده انا تعبان، انا مش هقدر اقدم اللحن ده لانه انا صحيا تعبان ومش هقدر اجي الجزائر، انما هرشح لك ولد فعلا أمل مصر في الموسيقى. قالت له مين؟ قال لها بليغ حمدي. قالت له لا لا لا، قابلته عندك ودمه تقيل. أول جملة قالت له لا لا لا رياض دمه تقيل على قلبي وأنا ما أعرفش ما حبيتهوش. قال لها صدقيني دايما يا وردة افصلي علاقة الحب وعلاقة الاستلطاف عن علاقة العمل. العمل شيء، واقتنعت بكلام أستاذ رياض الصنباطي، وفعلا بعتوا دعوة لبليغ حمدي، وراح بليغ حمدي وصنع أغنية من أجمل أغنيات اللي اتعملت على الجزائر. وهو ماشي وبيغادر الجزائر زارها وقال لها يا وردة وصار أنك تقعدي هنا لابد أنك تيجي مصر. الصوت ده حرام حبسه، الصوت ده حرام إن هو يتنه مكتوم، الصوت ده لازم ينطلق إلى العالم العربي كاملا. وتنت هذه الكلمات تدور برأسها حتى قررت إنها تعود إلى مصر. وكان الاصطدام بينها وبين الأستاذ جمال، وطلبت منه إنها تسافر لمصر وإنها تمارس مهنة الغناء مرة أخرى، رفض تماما، قال لها قصاد ده الطلاق وولادك، لا هتشوفي ولادك ولا هتكوني على ذمتي. وبالفعل تم الطلاق وغادرت الجزائر ورجعت إلى مصر.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جلسة في تطاوين تتابع مؤخرا الإجراءات الوقائية لتطور الوضع الوبائي الحيواني ببعض البلدان المجاورة. ديوان الصناعة التقليدية يعمل على إعلان تسمية المنشأ لفخار جلالة وندوة علمية حول الواجهات المحلية وأدوارها الوطنية والعالمية. تجربة الدكتور عابد بوحافة على هامش المهرجان الدولي للإسفنج بجرجيس اليوم. وزارة الفلاحة تؤكد أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية يتم حصرا عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن. الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة يوم أمس تقرر الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين دون تحديد موعده احتجاجا على تواصل تعطيل اتفاقية ممضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد عدد حوادث الشغل القاتلة واستمرار غلق أبواب الحوار الاجتماعي. دوليا 18 شهيدا فلسطينيا اليوم في غارات صهيونية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن مساء اليوم وصول المفاوضات الثنائية مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز إلى مراحلها النهائية، مضيفة أن المباحثات تركز على التواصل لآلية عمل مشتركة تضمن مصالح الطرفين، وأن هذه المفاوضات ذات طابع ثنائي خالص ولا ترتبط بأي أطراف خارجية أخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن موافقته يوم أمس على تعليق الهجوم المخطط له ضد إيران بعد التوصل إلى ما وصفها بملامح صفقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم من جديد في دندنة، في سهرة خاصة بأميرة الطرب العربي وردة الجزائرية. كان عندها تجربة سينمائية وتلفزيونية مهمة بالنسبة إلى مطربة، شاركت في عديد الأفلام اللي هي المضوى عبد الحمولي مع عادل مأمون عام 1962، أميرة العرب مع رشدي أباظة فؤاد المهندس، ثم صوت الحب مع حسن يوسف وعماد حمدي، حكايتي مع الزمان مع رشدي أباظة، ثم آيا ليل مع رشدي أباظة أيضا ويوسف شعبان، وآخر فيلم ليها كان عام 1994 ليا دنيا مع محمود ياسين وصلاح السعدني. بالنسبة للمسلسلات التلفزيونية كانت ثلاثة مسلسلات، هي أوراق الورد عام 1979، آن الأوان 2007، ومسلسل الوادي الكبير. كما كان لها عرض مسرحي أو مسرحية واحدة في منتصف السبعينات تحت عنوان تمر حنة، كانت أمام الممثل عزة العلالي، وكانت ألحان الأغاني اللي في المسرحية هذه من ألحان بليغ حمدي إخراج جلال الشرقاوي. نسمع هذا المقتطف ليحكي عن فيلم عبدة والمض الحمولي، ثم نسمع أغنية من الفيلم هذا.
1: أقول لك لما جات تعمل فيلم المض عبد الحمولي كانت خايفة من التجربة، يعني إذا هتقف قدام هي قدام حسين رياض وقدام الفنانين الكبار اللي في الساحة دي، وفي نفس الوقت ما كانتش لسه أتقنت اللهجة المصرية. أستاذ حلمي رفلة خلانا أقنعناها بأن احنا نجيب لها الأستاذ عبد الرحيم الزرقاني عشان هو اللي يحودها على اللهجة والأداء قدام الكاميرا. الأستاذ عبد الرحيم الزرقاني الله يرحمه قال لي أنا عمري ما شفت نجمة بتتحول إلى تلميذة مطيعة وإحنا بنديها التوجيهات. وأقول لك إنه هذا اللحن وهذا الفيلم كانت سعيدة به للغاية، لأنه التقت فيه ألحان عبد الوهاب وفريد الأطرش ورياض الصنباطي وكل الكوكبة العظيمة دي التقت في ألحان هذا الفيلم. ومن هنا أقول لك

0: الستات ما حلفت مش هتغني الليله وبتقول لك يلا بنتي.
1: الست ساكنه ما خلاص راحت عليك بقى. روحي لها ليله صراينه بسمع الكروان الجديد.
0: اه يا غدار يا خين العشره.
2: يا شيخه بلا فقر، هي العشره دي هتغدينا ولا تعشينا؟
1: اجري اختفي.
3: الله الله الله يا

ومالي بس هكذا غنت وردة الجزائرية، وردة اللي كل أغانيها في الحقيقة جميلة. واحد يحير وقت اللي يجي باش يعمل حصة خاصة بوردة، يحير شنو يعدي وشنو يخلي. منزلنا باش نسمعوا آخر نغم الليلة معنا، وهو من ألحان سيد مكاوي. هيك نكون وصلنا إلى ختام المشوار مستمعينا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذه الباقة المختارة من أغاني وردة الجزائرية.

0: عليكم.
1: دندنة.
2: اثبت بقى يا نور.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز منتصف الليل للأنباء. انتظمت مؤخرا بولاية تطاوين جلسة عمل خصصت لاتخاذ الإجراءات الوقائية من مخاطر انتشار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود. تنظم للمرة الأولى المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بتطاوين تظاهرة مصيف سفراء السلوك الآمن الذي تحتضنه جزيرة جربة ضمن فعالية الأنشطة الصيفية، وتنظمها المندوبية لفائدة شباب الجهة لغاية 6 أوت الجارية. تثمينا لخصوصيته المتفردة، يعمل الديوان الوطني للصناعات التقليدية على إطلاق برنامج للإعلان على تسمية المنشأ لفخار جلالة على غرار ما تم اعتماده لفخار منطقة سجنان بولاية بنزرت. تتواصل بولاية جابس فعالية الدورة 41 لمهرجان جابس الدولية التي تقام بقصر المعارض بالكورنيش لغاية 23 أوت الجاري، وتتضمن جملة من السهرات الفنية والفقرات أبرزها ندوة فكرية بعنوان أفق التحديث في تونس بين مكاسب الاستقلال وعوائق التقدم. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية يتم حصرا عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن. قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين الدخول في إضراب قطاعي لمدة 2 أيام لم يحدد موعده بعد، وذلك احتجاجا على تواصل تعطيل الاتفاقيات الممضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد حوادث الشغل القاتلة واستمرار غلق باب الحوار الاجتماعي. دوليا استشهد 19 فلسطينيا بينهم أطفال، فيما أصيب آخرون يوم الأحد في غارات صهيونية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. قال وزير الأمن الصهيوني إسرائيل كاتس قائد القيادة الوسطى بالجيش الصهيوني أبي بلوت من منصبه خلال مقابلة على الهواء مباشرة يوم الأحد، وشدد على أن سيطرته على المنظومة العسكرية مطلقة، وذلك في خطوة وصفتها تقارير صهيونية بأنها ترتكز إلى اعتبارات سياسية. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
0: الإذاعة التونسية.

0: قبل الصغير يقولوا له ما تقربش في البير والماجن حتى يبدا محلول تبدا تحرك هي ولا رد بالك تقرب لدار الغول مشي ترجع الصغير ما يقربش قول وراي تهزك طابتك بعدها غادي ما عادش تطلع
1: بل ينهزوا الخطايا ونغذروا هكا في الناس وجه هنا يبدا يمشي ويجي هكا قولوا قولوا ذيك رد هذاك راهو عفريت هذاك غول مشي يجيب ذيك غادي يقول تقرب لك المنجل نخوف الصغار به بك المنجل هذاك انا خوفوني به وزاد كيف نبدا نتكلم صوتي يجاوب
2: المجل يمثل أيضا طريقة بسيطة لجمع مياه الأمطار المتأتية من سطوح المنازل وعدم إهدارها على بساطته فإن هذا المكون الأساسي للعمارة التونسية التقليدية يحتوي على تفاصيل دقيقة في بنائه واستغلاله تحدثنا عنها المهندسة المعمارية رانيا الحمامي
3: الماجل عنصر معماري تقليدي وجزء أساسي من العمارة التونسية التقليدية واللي اندمج من الناحية الجمالية بشكل متناسق مع التصميم المعماري للمباني المواجل تصميمها وموقعها كان يضمن الحفاظ على جودة المياه لأنه بعيد ومحمي من تسرب الأوساخ وفي نفس الوقت كان المجل محمي من التبخر والتسرب قبل الحوض يتبني من الجير ولا الحجر الجيري لمنع التسربات الحوض هذا في الأغلب في مناطق الساحل خاصة مربع الشكل وفي الجنوب الأكثر يكون على شكل استوانة المواد المستخدمة للمنشآت هذه هي طبعا مواد محلية وكانت لها خاصية هي مقاومة الضغط والتسربات قبل الناس بكري كانوا يستعملوا الحجر والتين الحجر يستخدم في الجدران والتين كمادة رابطة يطين الجدران نتاعو من الداخل بمادة كلسية كما الجير الحي باش يحافظوا على جودة الماء ويمنعوا نمو التحالب
2: يحفر الماجل بطريقة تقليدية يدوية ويتراوح عمقه بين 4 و6 أمتار ويكون عادة في فناء الدار وتتميز هذه المنشأة المائية التقليدية بنظام يحافظ على نظافتها كما أنها تعكس وعي المجتمعات على مر العصور بحسن التصرف في الماء واستغلاله
3: كيف فما نظام تصفية وتنقية في وسط المواجل نلقاو في بعض المواجل اللي يحطوا فيها تبقى ترشيح في القاع كما الحصى والرمل تمتص الشوائب وتحسن جودة المياه يحطوا زيدة أحيانا قطعة من فحم ولا حتى نحاس داخل المواجل لمنع انتشار الروائح والتحالب حطوا زيدة حجر الجير باش يقتل بيض الضفادع
2: تشييد المواجل يعود إلى التقاليد الرومانية ثم تطور في فترات التاريخ الأخرى ليتواصل إلى اليوم كموروث معماري خاصة في الحضارة العربية الإسلامية حسب ما يؤكد الباحث في علم الاجتماع والأنتروبولوجيا الدكتور عادل بوزيد
4: الماجل هو مكون أساسي تقليديا من مكونات المسكن التقليدي ربما إذا ما تعمقنا أو غنى كثيرا في التاريخ هو كموروث يعود إلى الحقبة الرومانية لكن تداول في الحقب والحضارات الأخرى وتطور بشكل كبير وتواصل حتى إلى فترة غير بعيدة
2: الماجل يمثل مظهرا من مظاهر ثراء عدد من العائلات التونسية حيث يتفنن الحرفيون في تبليته وزخرفته بأجود أنواع الخزف التقليدي تلبية لرغبة أصحاب المنزل
3: وجمالية الزخرفة والتبليت كان يوري مقدار ثراء ورفاهية أهل المنزل
2: كما يعتبر مكونا أساسيا في المنزل لدى العائلات الميسورة
4: اللي لاحظت كونه الماجل موجود عند خاصة العائلات الغنية نوعا ما

0: لأنه نظرا لما يكلفه من يعني نفقات في البناء متاعه والحفر وما إلى ذلك. فعندما عينت يعني كثير من المساكن التقليدية حقيقة تجد الماجل مكون أساسي بالنسبة للعائلات اللي نوعا ما غنية ومتيسرة، لكن بقية العائلات حقيقة قلة، يعني أنه يعني نجد هذه الماجل قلة قليلة يعني.
1: تأثر تصميم الماجل تأثرا كبيرا بالعمارة الإسلامية وخاصة المساجد والجوامع، فشكله الاستواني أو المربع مستوحى من الثقافة الإسلامية أساسا، يضيف الدكتور عادل بوزيد.
0: إذا ما تبحرنا بعض الشيء يعني من أين تأتى هذا المكون، يعني هو جزء لا يتجزأ حقيقة من موروثنا الثقافي، يعني تأتى من تصميم المساجد والجوامع. يعني عندما نبحث في الجوامع عادة نجد في معظمها إذا لم نقل كلها تقريبا تحتوي على مواشي، فوقع استلهام هاك التصميم اللي موجود في المساجد. كذلك المواجد يجب أكد كونه لا توجد فقط في المنازل ولا في المساجد، وإنما في الزوايا كذلك ومقامات الأولياء. اليوم نجد كثير من المقامات والزوايا بها مواجد، وهذا كما قلنا يزيد يأكد أن وجود الماجل في المنزل راه مستوحى من الثقافة الإسلامية أساسا.
1: ارتبطت بالماجل أساطير وحكاية شعبية ظلت راسخة في ذاكرتنا إلى اليوم، وهي أن هذا البناء المشيد تحت الأرض كان يبعث الرعب والخوف فينا بمجرد الاقتراب منه، كما يخلف هواجس وأوهام في ذاكرة الأطفال.
2: يقولوا مثلا الماجل ذاك مسكون، يسميه لالا فلان لالا فلان سيدي فلان، ويبخروه ويهبطوا له الكانون والبخور ليله الجمعه ويبخروا البلاصه بحذاه. كانت النيه نزبت عليه يعني صغير، امي تبدا شد الكانون وتتبخر.
3: يعني واحده من الناس هبط للماجد هو شايح، عطتني امي وقت كانون صغير وقت يتبخر التراكد، قولوا سخون خاطر ولا حاجه كما هكا، اللي ما نعرفش كل وقت هذاك شنو مبخر التراكد الاربعه.
1: وفي معتقدات البعض كانت تنسب للمواجل والآبار خاصة منها الموجودة بالزوايا قوى خارقة. من وجهة نظر أنثروبولوجية يؤكد الدكتور عادل بوزيد أن إدراك الإنسان للفضاء، وهنا نقصد الماجل، يتجاوز الإدراك العقلاني ليحمل في طياته جوانب رمزية وخيالية.
0: ربما أقول أن هناك جانب أنثروبولوجي يتدخل في هذا المكون، لأن إدراكنا للفضاء ليس فقط عقلاني مادي بحت، وإنما يتدخل فيه العامل الرمزي والخيالي. يعني البئر أو الماجل عادة ما يخلف هاجس في الذهنية العامة للمتسكنين. عادة ما تجد كبار السن عندما يقتربون الصغار من الماجل أو البئر يعني يتحسسون كثيرا، وبالتالي تعلق على يعني ذلك المكان رمزية سيئة. بمرور الوقت يصبح يعني رمزية سيئة، وربما حتى بمرور الوقت يعني يستبطن الطفل تلك الرمزية ويصبح كل ما يعترضه ماجل إلا وتنتابه نوع من الخوف.
1: المواجل على بساطة تصميمها المعماري لم تكن مجرد خزانات مائية تقليدية، بل كانت تلعب أيضا دورا اجتماعيا مهما يؤكد الثوابت الاجتماعية المتجذرة في الثقافة التونسية.
0: كل مكون من مكونات المسكن ينتج معاني، معاني من بينها معنى التضامن، معنى الاحترام، معنى الثقة بالنفس، معنى التشارك في الشيء. فبالتالي نحن يعني نكتسب القيم الاجتماعية على كثرتها جانب كبير منها من طريقة تنشئتنا الاجتماعية داخل المسكن، من طريقة تربيتنا، من طريقة تفاعلنا مع الآخر، بالتالي نكتسب هذه المعاني. ومن بين أنه الماجل طبعا يعني ذلك التكدس حوله ربما في خاصة شهر رمضان أثناء شح الماء، أكيد بأنه سينتج الألفة والتكافل الاجتماعي والتضامن اللي هو عادة الإنسان العادي ربما لا يليه أهمية تلك الناحية. لكن العين الأنثروبولوجية تقول أنه صحيح أنه ينتج المعنى، ينتج رمزية يعني إيجابية حقيقة، يعطي رسالة أنه تلك المجموعة أو ذلك الشعب أو تلك العقيدة أنه حقيقة فيها أبعاد يعني تضامنية، فيها أبعاد متاع ألفة متاع حسن جوار متاع تراحم.
1: مع تغير نمط الحياة وأساليب المعمار الذي اتخذ شكل البناء العمودي، بدأت المواجل في الاختفاء تدريجيا من المنازل التونسية، حتى أن عددها أصبح في تقلص مستمر، وهو ما يستدعي إعادة إحياء هذا المكون المعماري المهم في حياة الناس.
4: كنتم مع
5: المجل خزان الماء والذكريات. إعداد حاتم بالحوش، إخراج سميرة الغزواني عبيد. معمارنا
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين.
1: عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر
0: ولقينا ناس باهية.
2: حسين المحنوش.
3: خمامي في عقابة يا دي، ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
2: سلوى محمد.
4: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرغاش.
2: لميا العمري.
5: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
6: الفرس مسروقة
7: مسروقة،
6: اليوم نعمل فيكم مقتة.
2: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق.
8: ايش اسمك؟
9: انا اسمي زينب.
8: زينب زينب، اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت بالعطاية.
2: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: الله يهلكك يا راضي، الله يهلكك.
1: نحب نعرف ليه هو شكون كلفك
0: هكا؟ طلعت في راسه الراضي كلوفي، كيف شوه الهطايا قال لهم الفرص تلقوها في السوق.
1: يهلكك ربي يا راضي، هربنا من المصروف فيها الموسى. أما هي قدور ما عندكش فكرة، هاك الفرص الهازلة قالوا ميصلة، السمسارة والكسابة هبطوا عليها ومعهم قاول، لكن السمسار قال شد ايدك الفرص راهي تعمل برشا فلوس، وبدا يبرح بالسود فرص عربي توا جاية من بغداد وما نعرفش منين دبر لها ورق مطبوعة.
0: السمسارة الكل حنوشة، لكن ما دامت الفرص على هالصفة لازم نسرقوها مرة. تبعني برك، تعرفت اللي جبتك منها ثنية؟ شوف هاو العطاية يمشو قدامي، ظنيت الكسراوي يروح بالفرس وحدة، أحسبت حساباتي قلت نجمو عليه ونفكوها منها. وطوى انت تعدل الدوار ونا نقصد الحانوت، رغم الجميعة يريشوا فيها ويقطعوا. اسمع السر هذا بيني وبينك، حتى نجمة ما تخبرهاش، وأوراق السمسار استحفظ عليهم.

0: يسعد يمشي.
1: عندك الزهر يا كسراوي، الفرس رزق حلال.
0: هاك الزفت قد دور، لازمنا نفضحوه في الحانوت.
2: ما عندناش دليل يا كسراوي.
0: احنا ثلاثة رجال شاهدين عليه، واش اقوى من هالدليل؟
2: يقد يكذبنا ويقول يتبلو عليا ويلقى شكون يصدقه. ما تنساش رانا برانية.
0: يسر بيعديها علينا ونسكتوا.
1: راي عم الشاهد متلوحاش يا كسراوي، تعرف كيف؟ خلي نشوفه راي بكار. كان طردنا من نرضى وقتها ندهموا عليه في الحنون ونخبروهم على كل

0: أو كاس الداي حاضرة. ها يا عمارة المعروضة مربوحة.
1: حبسوا اللعب حبسوا اللعب. خل نسلموا على عمار ونرحبوا به.
2: يلعب يزي بلا تراديه. طول عمركم لحاف. عمار وصل على البادي. رديتوه زعيم.
0: يا عمار يا عمار. عمار ولد سي بكار مزيه على الناس الكل. انتم متعاركين معاه شي يخصكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: مرحبا. وش حال سي بكار؟ اعطيك كاس تاي.
1: الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. زير بشويه سامحوني. وين قدور؟
5: قدور في السوق.
0: قدور قدور بعثات الزاز يا مرته للسوق. يمكن ناقصه غربال ولا كانون.
4: غربال ولا
1: كلام. بي حب يبعث للهطاير باش ينبه عليهم يرحلوا.
4: هذا هو الكلام الصواب راني.
5: احسن معمل سي بكار. الله يقويه. اش مجيبهم لينا يبعدونا. الراضي هو اللي شاد فيهم كأنه يكسب له ناشر.
0: يا ولادي يا ولادي راهم ناس باهيين كلامهم ثابت وزيدهم في بلادنا ويسرقوا لهم فرص. هذا عيب عيب علينا الكل.
1: حتى جورج البي على الصباح وقال للبلاصة هذيك نصيب.
0: المعمرين فكوا لنا أرضنا زرعوها ويصطادوا في ملاك الناس. طو يعشبكم هذا.
1: اسمعوا أبي قال هك هيا نستوا ببعضاكم.
4: ربي معك يا عمار. أما نبه عليهم يرحلوا بكري. خلي الأرض تنضاف منها.
0: قدور هو السبب في تطريد هالناس. الشيخ بكار خطيه. ربي يستر بلادنا من المالية. اعملوا الخير يا ناس. اعملوا الخير وتفكروا ربي.
5: كل واحد يعرف مصلحته. راضي مصلحتك في الكليونات بزيد ومصلحتنا بأقل خدم. ما ثم زرع كان فيها البر.
0: أيوة هاي زادت خدمت. ها وجاكم سي جورج. راه قوموا قدسوا له. العربي ما يخاف كان من اللي عافص على رقبته.
2: المعمر هذا كرهته. من اللي كتف صالح حيلة كامل على جال عنقود عنب. هذا حيوان.
0: المعمرين الكل طينة واحدة. استعماريين يكرهوا العرب. اسمع قالوا العاصمة فيها مظاهرات والحركة الوطنية بدت تنشط. الناس بدت تفيق.
4: احلم احلم الراضي. فرنسا العام هضايا تحتفل بخمسين عام الاحتلال تونس واحنا كل عام نحلم.
6: بونجور عليكم. ايوه كاختا كيلادا كيلادا كيلادا.
4: مسيو جورج بونجور عليك. مرحبا بك. تفضل تفضل. اعطيك تاي.
6: مانيش فادي مانيش فادي. خب زوز خدامة في الصباح بكري ينطفوا الكوري والباتيمان تاع الدجاج وزبلة الكلام.
4: غدوة نجيك انا وصالح مسيو.
6: نو سارك هذاك. ما نحبش واحد ياكل الغلة. نحب صايم صايم. بونجور عليكم.
4: تو نجيب معايا كريم. كريم ولاد الضيف. باهي يا مسيو جورج. غدوة نجوك.
0: خسيت وفيت داشي نوبة عنا ربي ونتخلصوا من هالبقية. حليل هالبلاد طول عمرها تعاني في الاستعمار. واحد خارج والاخر داخل كل من اهل المنافقين. ايوه ها ورجع هالحلوف. واش نسى زعما
2: لازم حاجه تبقى خدام اخر. قالوا سينما ماكينه حصاد. الله يقطع رزقك قطع رزق الحصاد. ويحب يكري ماكينته للفلاح القور. هذا قطع رزق يعطيه كرتوشه.
6: وينو كدوغ كيجي كله يتاخد الهطايا.
0: قبيله مشالهم عمار. سي بكار بعث لهم.
6: سبا غدوة نجيب لك تصور وعلقهم في الحانوت. يا غادي
0: تصور ايش يا مسيو جورج؟
6: تصور كيفاش كنتوا كيفاش وليتوا من اللي دخلت فرنسا لحمايتكم. كنتوا صفر زيرو. المرض والكمل. فيفا لا فرانس. فرنسا جابت لكم الخيرات. فرنسا امكم. بلا
0: واش هي المناسبة مسيو؟
6: أبا يا غادي نسيت الاحتفال متاعنا بخمسين عام على دخول فرنسا؟ قول إن شاء الله نحتفلوا بالمئة عام. قول.
4: أنا ما زلت صغيرة مسيو جورج باش نحضر حفلة المئة عام، أما الراضي ما ظهر ليش. ربي طول في عمرك يا مسيو جورج. فرنسا دخلت تونس عام 1881 والعام هذا 1931 وحنا شيخي.
6: أيا بونجور عليكم. أوغواغ.
0: على حساب جورج عام 1981 يحتفلوا التوانسة بمئة عام على الاحتلال، يحكم فيك ربي يا فرنسا.
4: نعم 1981 يبدأ عمري 80 عام عم الراضي، وانت وقت تكونك جلبت
0: خزيت عليك وعلى فرنسا متاعك. مرينا منها كان الهم والجوع والحبوسات، قوت علينا المعمرين والمخازنية والقومية والبيوعة. هقعدوا في أمك.

0: هذا دوارهم يبان. هاي واحدة منهم كانت في العيد، خلي نوصيها وهي تبلغ لهم.
1: مسك بالخير.
0: مسك بالخير. مسك بالخير ولا هنا؟ انت من شكون؟ قصدي شكون؟
1: من البر القبلي، وهذه نزلتنا زي ما تقول وانتم دوار.
0: بي بي مش معقول، هزين الكل من البر القبلي؟ لا لا انت لازم. لا لا لا
1: اش بك تمتم وحدك؟ حاجتك بحد من جماعتنا؟
0: لا لا لا لا لا انا لا ما قلت شيء. انت معاهم ولا معانا؟
1: حتشي اش بيك؟ علاش تدور؟ اني باباي اسمها علي الكسراوي.
0: علي الكسراوي؟ علي الكسراوي؟ عجب والله، حاش حتى نغزر لها، مش عارف شو نقول عليها. كاملة بي بي اكثر من كاملة. انت مش عارف. لا لا وعلى جيت نسيت.
1: انت ماكش قد بعضك.
0: لا تو امريس
1: نمشي على راحي.
0: لا لا وين تمشي؟ وين استنى كيف هكا؟ سامحيني نسيت. انا واش حبيت نقول؟
1: باهي هاني ماشية، تفكر في عقلك توا يجيك واحد من الرجال.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا استنى هاني تفكرت. شكون بايك؟ اخوك امك شكون؟
1: علي الكسراوي قلت لك، وانت نسال ظهر فيك ناقص نوم.
0: نسال والله نسال. وبايك لهنا؟
1: باباي في السوق من الصبح تاو قريب يرجع. اش توصي له؟ ولا نبعث لك واحد من رجالنا تفهم معاه؟
0: استني جات لي رجال. استني انت ايش اسمك؟
1: أنا اسمي زينب.
0: زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي حق الحق، أنت من العطايف؟
1: أنت علاش تحاول؟ ولا جيت تعدي في وقايد؟
0: لا لا لا اسمي عمار ولد الشيخ بكار.
1: سامحني سي بكار مولا الأرض. أي قول هكا من الأول.
0: تو رجع لي شاهد العقل. سامحيني.
1: ان شاء الله جيتنا بالبشاره مش كيف قدور الغشاش.
0: لا لا اش مجيبني القدور؟ هو طرز ولا طرز اخر؟
1: شرهنا على هالظهره وعندكم عين حلوه، قلنا نجاوركم شهرين ولا ثلاثه كثر خيركم.
0: شهرين ولا ثلاثه ولا حتى خمس. باهي باهي على كل حال لازم نتقابلوا. نسيت الهندي هذايل كله لينا، قولوا صحه وبالشفاء. في الأمانة زينب.

0: الراضي صدمنا، بكار ما وافقش، القسم على ربي.
1: من اول نهار البقعة هذه كرهتها، وزيد سرقوني فيها، غدوة نرهنوا.
2: تهو راضي قال زيد نهير، لن يتفهم هو معمول الأرض.
0: واحد الأحصان خارج من دوارنا. هذا عمار يقدر عليه الراضي.
1: خلاص وصل لجماعتنا ونبه عليهم، وما عادش فيها كلام. يا جماعة أرض ربي واسعة.
3: وقف. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مش عجب انت ولسي بكار؟
3: نعم عمار، ابي وصى يقول خليهم يسكنوا قد ما يحب.
0: كثر خيرك، بارك الله فيك، ربي يبارك فيك وفيه. هيا زوز معنا للدوار، هيا برا معنا.
3: لا لا سامحني، لا زارب، ان شاء الله تلقوا راحتكم في بلادنا. هيا في الامان.
0: في الامان، كثر خيرك. سلم على باباك.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة الرزق العوني، المنصف الشواشي، منير العرقي، فتحي ميلاد، أحسون ناجي، نور الدين العياري، سلاح العمدوني، علي لندلسي، الناصر العكرمي، المنصف بالعربية، سمير الحجري، وجهاد اليحيوي. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.